الاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم، فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والفضيلة.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 15 مسألة ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي. في المسألة السادسة من هذه

هذه الآية قرر العلماء وجهين: في قوله تعالى فادفعوا، حيث ذكروا بأن دفع المال إلى اليتيم يكون بأحد وجهين، فأما الأول فبإيناس الرشد، وأما الثاني ففي بلوغ الحلم، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه، كذلك نص الآية، وهي رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك إنه إذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منها الرشد فإنه لا يدفع إليه ماله، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد، ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه. أما المسألة السابعة أيها المستمعون الكرام فتتصل بحقيقة الرشد، وفيه ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أنه صلاح الدين والدنيا والطاعة لله وضبط المال، وبه قال الحسن والشافعي. أما الثاني فهو أن المراد به إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير، وهو قول لمالك. أما القول الثالث فهو لأبي حنيفة، حيث يقول فيه بأن الرشد يكون ببلوغ اليتيم 25 عاما. وقد عول الشافعي في قوله على أنه لا يوثق على دينه، فكيف يؤتمن على ماله؟ كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. أما غرض الدين فخوف الله سبحانه وتعالى، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به، ويخالف هذا الفاسق، فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعا. وقد عول أبو حنيفة على أن من بلغ 25 سنة صلح أن يكون جدا، فيقبح أن يحجر عليه في ماله. وقد رد المالكية على ذلك بأن هذا ضعيف، فإذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بأن الرجل ليبلغ 25 سنة لتنبت لحيته، ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء. وقد قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال. وبالنسبة للمسألة الثامنة في هذه الآية فتتصل بما إذا سلم المال إلى اليتيم بوجه الرشد ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير، فإنه في هذه الحالة يعود إليه الحجر. وقال أبو حنيفة لا يعود، لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحد والقصاص. ودليل المالكية في ذلك قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو أن يطرأ عليه ذلك بعد الإطلاق. ويعضد هذا ما روي أن عبد الله ابن جعفر اشترى ضيعة ب60 ألفا، فقال عثمان ما يسرني أنها لي بنعلي، وقال لعلي ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعل كذا، فجاء علي إلى عثمان ليحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهو حديث رواه الدارقطني. فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه. أما المسألة التاسعة أيها المستمعون الكرام فتتصل بقول المولى عز وجل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا،
ومعنى إسرافا يعني

مجاوزا من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم. والإسراف مجاوزة الحد المباح إلى المحظور. أما بدارا يعني مبادرة أن يكبروا، واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم، واستئثارا عليهم بأموالهم. أما المسألة العاشرة في هذه الآية فتتصل بما قرره علماء المالكية من أنه لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم فلم يكن لها فيهم قول ولا نفذ لهم فيها عقد ولا عهد، فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم، وذلك لأن العلة التي لأجلها قبضت أيديهم عنها الصيانة لهم عن تبذيرهم والحفظ لها إلى معرفتهم وتبصرهم. فلو جاز لهم فيها بيع أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنها وسقط مقصود حفظها عليهم. فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا منها فكلامهم نافذ فيها، وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم، وذلك لأنهم تمكنوا من ذلك فعلا فينفذ القول فيهم شرعا. وهذه مسألة بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق. أما المسألة الأخرى فتتصل بما إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة، وقد قال المالكية في ذلك بأنه في ذات الأب 6 أو 7 وفي اليتيمة 6، فما عملنا في أثناء 6 أو 7 محمول على الرد، وما كان من العمل بعده محمول على الجواز. وقد ذكر ابن العربي بأنه وقعت في هذه المسألة في زمانه في محجورة أرادت نحلة ابنتها بمال لا تنكح إلا به، فقال بعضهم لا يجوز فعل المحجور، وقرر ابن العربي في ذلك بأنه يجوز، وذلك لأن إيناس الرشد إنما يكون بمثل هذا، ومن نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه، فوفق الله تعالى متولي الحكم يومئذ وأمضى النحلة طبقا لما أفتى به مالك. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين، أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين، وأبداننا أبدان المطيعين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأرواحنا

أرواح المحبين، وسرورنا سرور العارفين، وأبصارنا أبصار الناظرين، وتخشعنا تخشع المذنبين النادمين، وأعمالنا أعمال المقبولين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا الله من مهمات الدارين، واصرف عنا شر المنزلين، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم ما كتبت لنا في هذا اليوم من خير ومن عافية ومن رزق، فآتنا منه نصيبا ويسر لنا إياه، وما أنزلت من بلاء وسخط فنجنا منه. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث في قصة إبراهيم الخليل وما جرى فيها من أحداث، وتواجد إبراهيم الخليل عليه السلام في العراق، ثم الذهاب إلى أرض الشام، ثم التوجه إلى أرض مكة المكرمة وبناء البيت مع ذلك الابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل كما تعلمون أيها الإخوة هو ابن إبراهيم. كان إسماعيل لما ولد ذهب به إبراهيم مع أمه هاجر إلى مكة، ولم تكن مكة يوم ذاك مسكونة، واد غير ذي زرع، تركهما هناك، وكان إبراهيم يتردد عليهما، يزورهما بين الحين والآخر ويرجع إلى فلسطين. وقد رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فعزم على ذبحه وأطاعه إسماعيل وانقاد لذلك، فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ولكن الله تعالى فداه بذبح عظيم، كما سنذكر ذلك إن شاء الله عندما نصل إلى هذه القصة بتفاصيلها. ومن أولاد إبراهيم أيضا أيها الإخوة إسحاق، وقد أشار القرآن الكريم عن إسحاق بقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ونافلة يعني زيادة وفضلا من الله تعالى، وقال الله: وكلا جعلنا صالحين. فيعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق هو الذي وقعت به البشارة لأبيه وأمه، والدليل على ذلك قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أي بشرنا إبراهيم بابنه إسحاق، وبشارة لأمه أيضا، وذلك عندما جاءت الملائكة إلى إبراهيم تخبره بأنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط، قالوا له: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إلى هلاكهم، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق، أي امرأة إبراهيم بشرها الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهو البشارة لإبراهيم ولأمه، أي لزوجة إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، لما ذهب إلى مكة أمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع قواعد البيت، قواعد الكعبة المشرفة، وأمره أن يرفع الأساس بالبناء عليها. ومعنى ذلك أنه رفع القواعد بالبناء، لأنه إذا وضع سافا فوق ساف فقد رفع السافات وارتفع سياج الكعبة. وكان إسماعيل لما أمر الله إبراهيم أن يرفع القواعد كان إسماعيل يعاون أباه إبراهيم في البناء، حيث كان يناوله الحجارة وإبراهيم يباشر البناء. وقد جاء في الحديث مجيء إبراهيم لتفقد إسماعيل حيث تركه وأمه هاجر في مكة، جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قول إبراهيم لابنه إسماعيل: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى

فإذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه أدعية لإبراهيم أيها الإخوة والأخوات، هو وابنه إسماعيل وهما يبنيان الكعبة. وقد حكى القرآن الكريم عن إبراهيم وعن ابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت الحرام أنهما ذكرا ثلاثة أنواع من الدعاء. الدعاء الأول قولهما ما قصه القرآن الكريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهذا الدعاء ذكرته الآية الكريمة، كما بين أن وقت هذا الدعاء وهما يبنيان الكعبة كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وهما يبنيان الكعبة. وهنا إبراهيم هو يبني ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه في حال البناء، في حال الطاعة والانقياد لله، يرفع قواعد بيت الرحمن وهو مشفق أن لا يتقبل الله منه. ولهذا يقول ابن كثير بعد أن ذكر هذه الحكاية يقول: وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون الخير وقلوبهم وجلة أنهم إلى الله تعالى راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون، خائفون، خائفون أن لا يقبل منهم العمل، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل الله تعالى منهم هذا العمل. وهذا حال إبراهيم والخلص معه، يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويدعو الله أن يتقبل منهم. في حال العبادة وأمره الله تعالى أن يبني هذا البيت وهو يلتجئ إلى الله تعالى ويسأله المغفرة والقبول، هذا نوع من الدعاء. والنوع الآخر من الدعاء لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال ما قصه القرآن الكريم، يقول الله تعالى عنهم: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، مخلصين لك، ثابتين على الطاعة والإخلاص. ثم قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا يا ربنا أمة مسلمة لك، منقادة لأمرك، وأرنا مناسكنا، أي علمنا شرائع حجنا هذا إذ أمرتنا ببناء البيت لكي نحجه ولكي ندعو الناس إلى حجه، فعلمنا يا ربنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نفعله. والنسك في أرنا مناسكنا هو في الأصل التعبد، ولهذا يقال للرجل العابد هذا رجل ناسك أي عابد، وسميت الأعمال الحج مناسك الحج أي العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: خذوا عني مناسككم، أي عبادة الحج. ولهذا قال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، هذا أيضا الدعاء، حتى نقيم هذه المناسك وهذه العبادة كما تريد أنت وكما تشرع لنا. ثم جاء الدعاء الآخر بقوله تعالى الذي قصه لنا القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم وإسماعيل، يقول ربنا عنهم وعن قولهم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، أي ابعث رسولا من ذرية إبراهيم وهم العرب من ولد إسماعيل. وقد أجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة فبعث في ذريته من ولد إسماعيل رسولا منهم وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه قائلا ومبينا للناس أنه دعوة إبراهيم وأنه هو المقصود بهذه الدعوة،
وأنه

0: وهو المراد بدعوة إبراهيم وإسماعيل، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، أي الفرقان الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن، لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك، فوجب حمله عليه وهو كتاب الله القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم أي يأمرهم تلاوة الكتاب، ويعلمهم معاني الكتاب وحقائق هذا الكتاب والحكمة، ويعلمهم الحكمة التي هي الكلام الصائب، التي هي الكلام الصحيح والعمل الصائب الصحيح، ووضع كل شيء في موضعه. والمراد بالحكمة في هذه الآية إنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكمة هي السنة النبوية، ويزكيهم أي يطهرهم من خلال كتاب الله ومن خلال الحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال التذكير والتعليم حتى يتزكوا ويتطهروا وتكون عبادتهم خالصة لله تعالى ويتخلصوا من كل معاني الشرك. هكذا كان إبراهيم يدعو، وهكذا كان إسماعيل يدعو عليهم الصلاة والسلام. وقد قص لنا القرآن الكريم هذه القصص في آيات متفرقة، وسنتناول بإذن الله أيها الإخوة والأخوات ماذا استفدنا منه، وما هي الدروس والعبر من خلال نزول هذه الآيات، ومن خلال القصص التي ذكرناها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسنتناول ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
5: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي الله.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أفتح نافذتي هذا الصباح وأتأمل مرور الناس، وما من منظر أحلى من منظر المارة في الشارع. فهؤلاء يبنون الحياة ويرفعون العمائر ويملؤون الوطن بالجباه والأيدي والسعي الدائب في بناء الحق والحياة. إني لأسألكم أيها المارة أن نعمل ونعمل لنشاهد كيف تحمل الحياة صوتها وتنادينا لنساهم في ربيع الوطن.

لو عرفت كلا من هؤلاء المارة في شارع الحياة لعرفت آلاف الحكايات والحكايات التي تمر ولم تمر بعد في خاطر ناسج القصص والحكايات التي تحمل قصة في صدر كل إنسان. وأجمل الحكايات تلك التي تحدثنا عن الناس وهم يسهمون في بناء أوطانهم.

لو أستطيع أن ألملم كل الظلال وأمدها فوق جبينك تحت الشمس، لو أستطيع أن أجمل كل الورود وأفرشها سجادة بيضاء تحت قدميك عندما تمر. لو أستطيع أن أحمل إليك كل السواعد لنبنيك، لو أستطيع أن أقول لك كل ما في هذا القلب، فأنا اليوم أحبك ولكن غدا سأحبك أكثر. أنت يا وطن القلب والظل والورود والحب والسلام.

0: حين أحدق في عينيك يا أمي أقرأ كل كتب الحب والحنان، وحين يداك تلامسان يدي برفق أرى الدروب تتفتح أمامي أفقا وراء أفق إلى ما لا نهاية من الطموح والأحلام.
1: ووجهك وجه الوطني وحكاية حياتي، ما تأملته مرة إلا وشعرت أنني أحبه كما أحب مستقبل أولادي وسعادة وطني.
0: من فم شاعر عاشق التقطت هذه القصيدة.
1: أنا لا أرحل عنك من أجل أن أنساك، ولكن من أجل أن أتذكرك أكثر يا وطني.
0: الطيور ترحل بعيدا عن الأشجار، وكذلك السفن والأمواج، إلا من خيوط الحنين والوفاء والذكريات تبقى تشدها لتعود ذات يوم تحمل في عينيها الشوق والحب والحلم.

0: قال الواقع للخيال: أما تعبت أيها الخيال من سفرك في العالم؟ ترحل من أفق إلى أفق لا تعرف الهدوء والسكون. قال الخيال:
1: وأنت أما آن لك أيها الواقع أن تجرب لحظة واحدة من لحظات السفر لتكتشف أن الحلم يساوي ملايين السنوات من الواقع؟

0: المسافة والوصول. وعندما أعشق الحرية أعشقك أنت،
1: وعندما أختارك أنت أختار الحب.
0: وبين أن تكون أو لا تكون، يكون العالم أو لا يكون، يا وطني.

0: بالله خبروني، إلى أين ستذهبون بهذه الخضرة في قرارة الأعماق؟ إن أعماقكم تحمل خضرة هذه الأرض.
1: وبالله خبروني، إلى أين ستذهبون بهذه الأرض الغريقة في أعماق العيون؟ فإن أعماق عيونكم بيت هذه الأرض، فإلى أين تمضون والحنين والحب يملأان قلوبكم؟
0: إن حقيقة كبيرة تقول أن لا وطن أعظم من هذا الوطن، فلنعمل جميعا لأن ينتصر بقاء هذه الأرض وبقاء هذا الوطن الغالي.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور مستمعينا، وتحية صباحية نوجهها لجميع من ينضم إلينا عبر أثير إذاعة البحرين في رحلة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بحرين. صباح الخير يا بحرين مستمر معكم بمشيئة الله تعالى إلى من الآن ولغاية 8:30، وبالتأكيد يقدم لكم هذا البرنامج صورة عن آخر المستجدات في الساحة المحلية، وكذلك يفتح لكم قنوات التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين. مستمعينا، الخوف من التقدم ليس دائما خوفا من الفشل، بل قد يكون في بعض الأحيان خوفا من التغيير أو من تحمل مسؤوليات جديدة أو حتى من الخروج من منطقة الراحة التي اعتدناها. وكثيرا ما تؤجلنا هذه المخاوف عن اغتنام فرص كان من الممكن أن تفتح لنا أبوابا جديدة للنجاح والإنجاز. ولأن الثقة بالنفس تبنى بالمحاولة والخبرة تكتسب بالتجربة، فإن تجاوز هذا الخوف يبدأ بخطوة صغيرة وبإيمان بأن التقدم لا يعني الكمال، وإنما يعني الاستمرار في التعلم والنمو. فكل إنجاز عظيم يبدأ بمحاولة، وكل طريق نحو النجاح كانت بدايته قراراً شجاعاً يتجاوز الخوف. لذلك لا تجعل مخاوفك تقف بينك وبين أحلامك، بل اجعلها دائماً دافعاً لتكتشف قدراتك وتؤمن بأن المستقبل يصنعه أولئك الذين يملكون شجاعة الخطوة الأولى. بهذه الرسالة المحفزة في بداية هذا الصباح نتمنى لكم كل التوفيق.

التوفيق والنجاح في محاولاتكم وفي خطواتكم الأولى، وأجمل التحيات تقبلوها من فريق العمل المصاحب لكم، وتحية الأولى من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز. من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي. من الإعداد هذه تحيات نيلة الروعي. من التقديم يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيهي. ومن الإخراج أعذب التحيات من حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. وفي أجندتنا هذا الصباح نبدأ كما جرت العادة بقراءة في أبرز العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية، من بعدها ننتقل

تقل للتعرف على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وعلى رأس الساعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية، نشرة السابعة صباحا، من بعدها نعود لمواصلات فقرات ومحطات صباح الخير يا بحرين. نبدأ لقاءاتنا الصباحية في هذا البرنامج بالحديث عن لقاء الفنان التشكيلي إسحاق الكوهجي مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يحمله هذا اللقاء من دلالات وطنية إلى جانب تفاصيل اللوحة الفنية التي أهداها لجلالته مع الفنان التشكيلي إسحاق الكوهجي. كذلك نسلط الضوء على آداب الطريق في الإسلام، ونتعرف على الهدي النبوي في التعامل مع الطريق وأهمية الالتزام بحقوق هذا الطريق ودور الأسرة في غرس هذه القيم، مع فضيلة الشيخ حسين بطي خطيب بالإدارة العامة للأوقاف السنية. ونختتم لقاءاتنا بالتعرف على المدينة الرياضية الصيفية، إحدى مراكز مدينة شباب 2030، وما تقدمه هذه المدينة من برامج وأنشطة رياضية تسهم في استثمار طاقات الشباب خلال الإجازة الصيفية، مع السيد محمد الشرقاوي المدير التقني بالمدينة الرياضية في مدينة الشباب. كذلك نستمع إلى فقرة يوميات أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، ونتلقى ملاحظاتكم واتصالاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888 من خلال فقرة مع الناس.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين

0: نبدأ معكم مستمعينا الكرام قراءتنا في أبرز العناوين في الصحافة المحلية وفي الشأن المحلي. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أندي بيرنهام بتعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة.
1: البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية آثمة جديدة، الطيران المدني يصرح استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية ولا تأثير على حركة الطيران. الخارجية تدعو مجلس الأمن إلى إجراءات رادعة وتحميل طهران المسؤولية كاملة.
0: في كشف للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حجم اقتصاد دول مجلس التعاون في 2025 يبلغ تريليوني دولار فاصل أربعة.
1: ضوابط جديدة للتمويل والارتباطات الخارجية لمؤسسات المجتمع المدني. رؤساء الجمعيات الأهلية يؤكدون هذه المبادرة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات.
0: نقرأ كذلك إطلاق أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية.
1: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي ونقرأ: تعيين مي العسمي والشيخ علي بن محمد الخليفة وكيلين مساعدين بوزارة العمل، وتعيين فاطمة إبراهيم نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل، وتعيين مديرين في وزارة العمل، وكذلك تعيين محمد العيد مديرا لإدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.
0: البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت.

0: والأردن.
1: رئيس جامعة الخليج العربي ووزير التعليم العالي الكويتي يبحثان توسيع الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات.
0: بنك البحرين والكويت يواصل دعمه لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.
1: خلال لقائه منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وزير العمل وزير الشؤون القانونية يستعرض جهود تعزيز فرص مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
0: رئيس هيئة الثقافة يشارك في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين.
1: هيئة الثقافة تواصل أعمال ترميم المباني التاريخية وتطوير الشوارع الحيوية بمدينة المحرق.
0: المجلس الأعلى للمرأة يشارك في الطاولة المستديرة بعنوان تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الواقع والقانون.
1: مستشار النقابات العمالية بوزارة العمل يؤكد تطوير آلية العمل لتكريم العمال المجدين، استحداث نظام تقييم بالذكاء الاصطناعي لاختصار مدة تقييم المرشحين.
0: محافظة المحرق تدشن حملاتها التفتيشية الموسمية على برك السباحة الربحية.
1: طريق خدمة ودورات ضمن مشروع تطوير شارع 10 بسلمابد.
0: وزارة الإسكان تختتم النسخة 8 من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية.
1: وزير التربية والتعليم يحضر إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم الذي تم تنفيذه بالشراكة مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم واليونسكو. تصرح تجربة البحرين نموذج مرجعي للاستفادة منه عربياً.
0: شركة ألمنيوم البحرين ألبا تطلق حملتها السنوية للسلامة والصحة لفصل الصيف تعزيزاً للتميز في حماية القوى العاملة.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات وتؤكد نهدف إلى إحلال السلام باليمن وسنتخذ جميع الإجراءات لحماية سفننا.
1: أمريكا توسع نطاق ضرباتها وإيران تواصل اعتداءاتها على دول المنطقة.
0: جالون البنزين فوق 4 دولارات مجدداً أو 4 دولارات مجدداً بأمريكا مع تجدد القتال بالشرق الأوسط.
1: تعرض ناقلتين لاستهداف بمقذوفات قبالة الساحل العماني.
0: استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال خلال هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية.
1: واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية.
0: وزيرة الخارجية الفلسطينية تتحدث عن تقدم كبير جدا في الإصلاحات في السلطة.
1: حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي.
0: أندي برنهام يعد بتغيير جذري مع توليه رئاسة وزراء بريطانيا.
1: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية، تحالف تأسيس يتهم الجيش السوداني بقصف شمال كردوفان بقنابل فراغية إيرانية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: مليون دينار فاصل 7 أعلى عطاء لصيانة الجسور، و52 طلب تأهيل لعقود توزيع المياه.
1: ESB Capital مدير رئيسي مشترك لإصدار صكوبات

0: صكوك الفئة الأولى الإضافية لصالح بنك الجزيرة بقيمة 500 مليون دولار.
1: منصة فلوس تتبنى المفتاح الإلكتروني المطور بالشراكة مع بيون كونكت لتعزيز التمويل الرقمي في البحرين.
0: بنك البركة الإسلامي يطلق حملة صيفك أحلى مع البركة لحاملي البطاقات الائتمانية.
1: مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار.
0: بنك البحرين والكويت يحصد جائزتين مرموقتين لنجاحه في الاستحواذ والدمج وتميزه في الأداء المالي.
1: الرئيس التنفيذي للعربية للطيران يحصد جائزة القيادة التنفيذية ضمن جوائز استراتيجية أو جوائز استراتيجية شركات الطيران 2026.
0: بنك السلام يطلق النسخة 20 من برنامج التدريب الصيفي لدعم تطوير الكفاءات البحرينية المستقبلية.
1: بورصة البحرين تعين شركة الرمز كابيتال لتعزيز نطاق تغطية أبحاث سوق الأسهم.
0: بنك الإسكان يطلق النسخة الرابعة من برنامجه التدريبي كفاءات.
1: مؤشر البحرين العام يقفل بتداول 667 ألف سهم بقيمة 184 ألف دينار في البورصة.
0: إذن مستمعين هكذا بدت لنا أبرز العناوين في صحافتنا المحلية، قرأناها لكم في الشؤون المحلية والعربية والدولية وكذلك الاقتصادية.
2: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
1: وننتقل معكم الآن مستمعينا إلى الأرصاد الجوية، ومعنا من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الأستاذ ياسر العلي، وفينا بأحوال الطقس. أستاذ ياسر، صباح الخير.
3: صباح النور، يا هلا ومرحبا فيكم، وصباح على جميع المستمعين. أجواءنا لهذا اليوم بتكون حارة مع صعود الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، وتتحول إلى معتدلة وجهة عام خلال الليل. الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، ثم تقل سرعتها خلال الليل لتصل من 7 إلى 12 عقدة. بيكون هناك تحذير عن رياح قوية السرعة خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام عرض السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية. رطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 15%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 10:30 صباحا، مد آخر عند الساعة 10:40 دقيقة مساء، أدنى جزر عند الساعة 4:45 دقيقة مساء، جزر آخر عند الساعة 4:50 دقيقة صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 4:58 دقيقة، والغروب عند الساعة 6:30. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون ودول الخليج العربية، كانت في المنامة والدوحة 35، أبوظبي 36، الكويت ومسقط 32، وأخيرا كانت في الرياض 30 درجة مئوية. هذه كانت نشرتنا لهذا اليوم. مثل ما ذكرت بيكون هناك تحذير عن رياح قوية السرعة خلال فترة النهار إن شاء الله.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر العلي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعينا، بعد دقائق قليلة نتوقف مع أولى نشراتنا الإخبارية، نشرة 7 صباحا من إذاعة البحرين. من بعدها نعود لنلتقي بكم من جديد في صباح الخير يا بحرين.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: صحتك في الصيف.
5: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: يا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيراً في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لجلالة الملك فيليبي السادس موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2026 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل وكيلا مساعدا للعمل في وزارة العمل. المادة الثانية: يعين الشيخ علي بن محمد بن عبد الله الخليفة مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل وكيلا مساعدا للعلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2026 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعين السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة ممثلتين إلى الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث أميرة أستورياس ومعالي السيد بيدرو سانشيس رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة هبة سعيد صالح البناء مديرا لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل خلفا للسيدة فوزية صالح آل شهاب. المادة الثانية: تعين السيدة هالة محمد سلمان الملك مديرا لإدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيدة مي

0: حسن العصمي. المادة الثالثة يعين السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديرا لإدارة التوظيف في وزارة العمل خلفا للسيد حسين علي الشامي. المادة الرابعة يعين السيد عبد الله يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل خلفا للسيد عصام إسماعيل العلوي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مدير في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه. يعين السيد محمد عبد المنعم محمد العيد مديرا لإدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل بدلا من السيد محمد أحمد مطر البصمي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً، وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
1: وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدة حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنة عاليا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة. وشددت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة وتحملها المسؤولية القانونية والمادية كاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. أعلنت شؤون الطيران المدني أنه جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران.

0: طيران بمسيرات عدائية وحركة الملاحة الجوية العابرة خلاله من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية.
1: وأكدت شؤون الطيران أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالتزامن مع انطلاق البرنامج التدريبي للقيادات التعليمية.
0: ويأتي إطلاق تطبيق النموذج في مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز والتحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
1: شارك سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار في المؤتمر الدولي لوزراء الثقافة حول إعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
0: وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت قضايا القطاع الثقافي الفلسطيني وأولويات إعادة إعماره، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ودعم جهود الحفاظ على التراث الحضاري لفلسطين. وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار اجتماعا مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية التراث وإعادة الإعمار الثقافي في فلسطين. كما التقى رئيس الهيئة بوزير الثقافة الإسباني إرنست أورتا سون، وتم استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين مملكة البحرين وإسبانيا بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين في تطوير وتعزيز البرامج الثقافية المشتركة. تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار جهودها في تحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز في مشروع تطوير مدينة المحرق التاريخية، وذلك في إطار رؤيتها التي تهدف إلى جعل المكونات التراثية جزءاً أساسياً من الواجهة العمرانية للمدينة.
1: وفي هذا الإطار يواصل فريق عمل هيئة البحرين للثقافة والآثار دوره في الإشراف المباشر على أعمال ترميم المباني التاريخية في المدينة من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ أعمال الترميم والحفاظ وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، واستخدام المواد الملائمة والأصيلة التي تسهم في صون القيمة التاريخية للمباني. وفي ذات السياق، تعمل الهيئة من خلال مشروع تطوير الشوارع الحيوية في المحرق على استكمال الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل ورفع مستوى الواجهات للمباني المطلة على شارع الشيخ حمد وامتداد شارعي التجار وبوماهر. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجمالية الحضارية للمنطقة وتحقيق تناغم معماري ينسجم مع التراث الثقافي والتاريخي للمدينة بما يعكس الهوية التراثية ويعزز مكانة مدينة المحرق كوجهة سياحية وتاريخية مميزة. أكدت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة النقل العام بما يعزز كفاءتها وسلامتها واستدامتها.
0: جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وكيل النقل البري والبريد إلى مستودع حافلات النقل العام بحضور الإدارة التنفيذية لشركة البحرين للنقل العام للاطلاع على الاستعدادات للتحول إلى تشغيل الحافلات الكهربائية. وأوضحت الضاعن أن أداء شبكة النقل العام في تطور مستمر ويشهد إقبالا ملحوظا من المستخدمين، وهو ما يعكس جاهزية منظومة النقل العام وقدرتها على المحافظة على استمرارية الخدمة في مختلف الظروف. من جانبه، أكد السيد روبرت كونواي المدير العام لشركة البحرين للنقل العام أن توفير شبكة فعالة للنقل العام يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
1: اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان أعمال النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية.
0: وتهدف المبادرة إلى تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين وتعزيز وصولهم إلى مختلف البرامج والحلول.

0: السكنية.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي

الحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أجمل التحيات نجددها لكم من فريق العمل.
3: لكم التحية من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز،
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي،
3: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيلة الرويعي،
2: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن السعاتي وهذه تحياتي مريم فقيه،
3: ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان.

0: أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرست دعائمه مسيرة البناء والرفعة، مشيرا جلالته إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار.
1: جاء ذلك خلال استقبال جلالته الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. وأكد جلالته أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، الفن هو رسالة وطنية وإنسانية تعبر عن الهوية وتوثق المحطات المهمة بأسلوب إبداعي يلامس الوجدان. وفي لقاء يحمل الكثير من التقدير للفن البحريني، تشرف الفنان إسحاق الكوهجي بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث قدم لجلالته لوحة فنية جسدت جلالته مع علم مملكة البحرين وخارطة المملكة في لفتة وطنية نالت إشادة وتقدير جلالته. نتحدث أكثر عن هذا اللقاء وما يحمله من دلالات إلى جانب تفاصيل العمل الفني المميز. يسعدنا بالتأكيد أن يكون معنا عبر الخط المباشر الفنان التشكيلي إسحاق الكوهجي. صبحك الله بالخير أستاذ إسحاق.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك أستاذ إسحاق.
3: الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. أول شيء أنا أصبح عليكم أستاذ مريم وأستاذ حسن في هذا اليوم، في هذا الصباح وفي هذه الأجواء في مملكتنا الغالية، وأنتوا صوت البحرين اللي احنا تعودنا عليه من الصبح، نشعر بأنك أننا أسرة واحدة. الإذاعة تواصلنا مع الجميع، يعطيكم ألف ألف عافية.
4: الله يعافيك أستاذ إسحاق، وشكرا جزيلا لك على هذا الكلام الجميل اللي نرجو حقيقة أن نكون على قدره. ويعني أنت أيضا يعني حس الفن ويعني الريشة التي من خلالها جسدت هذا العمل الفني المميز، ويعني العديد أيضا من الأعمال الوطنية التي لها رمزيتها ولها يعني تعابيرها المختلفة، فشكرا جزيلا لك. وبداية قبل أن ندخل في تفاصيل اللوحة الجميلة التي شهدناها حقيقة بالأمس في الصحف وكذلك عبر نشرات الأخبار، حدثنا عن اللقاء الذي جمعك مع يعني حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ما الذي مثله لكم شخصيا وفنيا؟
3: طبعا لقائي مع جلالة الملك الله يطول لي في عمره لقاء الكل يعرف الملك الإنسان جلالة الملك، يشعرك بأن يعني هو الوالد مملكة البحرين. حرصة، احنا كنا نسمع في الصحف وكان خطاباته دائما يتكلم عن الحب ويتكلم عن الرحمة، وفعلا يعني جلالته لما قال في أحد خطاباته لن تجدوا أرحم، لكن أنا التمست في هذا الأمر، لمست هذا الجزئية بطريقة جدا راقية جميلة. أنا الله يبارك فيك أكتب أستاذ حسن مقالات، وخصوصا في الأزمة الحالية اللي احنا فيها، أنا إنسان يعني أحب أن أكون وطني، وأكون أنا يعني من خلال أنا أسلوبي في الفن سواء كان أو في كتابة المقالات أن أكون مع البحرين. فكتبت على حفظكم مقال، ومن خلال المقال ذكرت أن كان موقف لابني محمد من دولة احتياجات الخاصة، دخلت في مجلس عائلة الكهوجي لعائلتي أنا، ولما دخلت المجلس كبير فخفف ولدي قعدت دوره يمين يسار، وانا كنت اسلم على الاهل والجماعه، فتفاجات بان الناس ملتمه مكان التوقيع على طاوله، فوجدت ان الناس تصور وتراقب، فاذا بي اشوف محمد ولدي بكل يعني بساطه وسجيه ياخذ القلم ويكتب محمد على ساعه عفوا

0: طالب يعني متلازمتهم بطيئين.
1: نعم.
0: فكان يكتب محمد إسحاق الكهجي وبدرة مكان التوقيع واقع. هني أسلك قدري يعني حسيت أن هذا الطفل الذريء مصر على أنه يوقع. وأنا كنت أنصحه مع عيالي وأنا في السيارة وإحنا رايحين، يبقى اليوم لازم نوقع، اليوم نعم. البحرين تحتاجنا، اليوم يجب نبين ولائنا، لكن هذه ما كنت أنا ظن أنه هو بيكون من الموقعين.
2: نعم.
0: طبطت على كتفه قلت يبقى أنت اليوم وقعت حق البحرين. قال لي بابا أنا ويا بابا حمد.
2: نعم.
0: فتأثرت جدا جدا حتى دمعتي نزلت أنه اليوم البحرين محتاجتنا، وتشوف حتى دولة احتاجة خاصة وقع. فكتبت هالملحوظة أيضا في المقال، هي جزء من المقال. فتفاجأت بأن صحيفة الأيام أني يتصلون فيني أنت كاتب مقال أستاذ، وذي ترى الديوان الملكي يتصلوا فينا ويسألوننا يبون معلومات عنك، ونعم فيكم وفي الديوان. تفاجأت في يعني تقريباً في الفترة المسائية اتصال من سكرتير جلالة الملك محمد الكعبي جزاه الله خير، يخبرني يقول لي بأن جلالة الملك يسلم عليك ويبلغك يقول لك سلم على محمد ولدي. فهني الموضوع صار مو بس حاغر كهجي ومحمد، هني صار أن هذا جلالة الملك الله يطول في عمره بأنه هو يتصل بالطفل. وإحنا في أزمة يعني جلالة الملك لو لها عنا إحنا نعرف أن الظروف صعبة في البلد.
2: نعم.
0: هو مطلوب منه أنه ينسق الأمور الأمنية ويتابع وإحنا يعني إحنا بعد واقعنا نقول يعني جلالة الملك خرج من بيته في تلك الأيام وما زال قاعد يخرج، يروح تفقد الحرس الوطني، يتفقد قوى الدفاع، يتفقد المرضى، يتفقد الجرحى، يزور دي ويشد على يدهم، كل واحد في عمل وكل واحد في مجاله.
2: صحيح.
0: لذلك أنا أثر صدري أن هذه الرؤية وأن إحنا نملك والد للجميع.
2: نعم.
0: فعلا هو والدنا.
2: نعم.
0: وأهل الناس بعد الله عز وجل علينا.
2: نعم.
0: فلذلك هذا اللي حبيت أذكره. الله يبارك.
2: جميل طبعا. جميل، وكلامك حقيقة جميل ومؤثر، ويعكس هذا التلاحم الجميل بين قيادتنا الرشيدة وبين جلالة الملك المعظم وبين شعب البحرين بكل فئاته وأطيافه. وربما الكثير من هذه المعاني الجميلة أستاذ إسحاق ضمنتها في اللوحة اللي أهديتها لجلالة الملك المعظم. ودنا نتكلم أكثر عن هذه اللوحة، فكرتها وتفاصيلها والرسائل التي أردت إيصالها من خلال هذه اللوحة.
0: الله يحفظكم. هي الأزمة أزمة وطن، وما زالت الأزمة موجودة، وأنا أشعر في نفسي بأن اليوم الوطنية ما نبي تكون كلام، نبي تكون أفعال. فأنا لحد الآن عايش في هذه الأجواء، فلذلك لما نيت بارسة أنا سمت لوحات كثير حق جلالة الملك. لله الحمد وفقت فضل من الله عز وجل في لوحاتي كلها انتشرت وكلها يعني صار لها صدى وترند يعني. لكن اللوحة دي الأخيرة كنت أطالع فيديوهات لجلالة الملك، كنت أبحث أبي ألحق على الإنسانية اللي موجودة فيه. توجدت في فيديو كان قديم جلالة الملك ينتظر سمو الشيخ ناصر وهو فاز بالبطولة العالم.
1: نعم.
0: فأصر إن يروح يبارك له ويكون من الحضور في وقت البطولة.
1: صحيح.
0: فأول ما التقى سمو الشيخ ناصر ارتمى في حضن جلالة الملك. جلالة الملك انت تعرفون يعني هو ملك وهو بروتوكول وهو في أجواء يعني مشاعر ما يقدر يخرجها مثل إحنا.
1: لكن تجاوز كل هذه.
0: نعم ما يقدر يتجاوز في أمور في بروسيجر معين. لكن في اللحظة ذي ما قدر جلالة الملك يمسك نفسه، فقام خذ سمو الشيخ ناصر حطه في صدره وعصره، وكان وجهه الإيماءات في وجهه.
2: نعم.
0: إيماءات
2: معبرة. إيماءات أب يحتفل بابنه فعلا.
0: بالضبط بالضبط. وتعرفون الحضن ذي بين الوالد وبين الابن دائما يكون يعني شيء مختلف.
2: صحيح.
0: ما

0: ما يقدرون يمسكون نفسهم.
1: صحيح.
0: فقلت هذا لغة الجسد أنا على طول كابتشرت على طول وخليت اللحظة ذي بس اللي قلت أنا لازم بارس مجلة ملك أخرج اللحظة ذي مالته.
1: جميل.
0: اللي في قلبه طلعته. فلذلك اللوحة ذي لما سألني جلالة الملك قلت له طال عمرك إحنا كلنا نحبك.
1: نعم.
0: لكن هذه اللوحة ما تبين حبنا بل تبين حبك أنت لوطنك.
1: جميل.
0: فكنت أنا غيرت إن جلالة خذيت سموه الشيخ ناصر الله حفظه وحطيت خارطة البحرين بالعلم البحرين الجميل اللي يثلج صدرنا إذا شفناه.
1: جميل.
0: حطيته في صدره وما حبيت إنه بعد أحطه على صدره بالضبط حطيته على صدره وعلى كتفه.
1: نعم. شفت
0: القبول.

0: فتبين حبك انت لوطنك.
1: جميل.
0: فكنت انا غيرت اني جلت خذيت سمو الشيخ ناصر الله حفظه وحطيت خارطة البحرين بالعلم البحرين الجميل اللي يثلج صدرنا اذا شفناه.
1: جميل.
0: حطيته في صدره وما حبيت اني بعد احطه على صدره بالضبط، حطيته على صدره وعلى كتفه.
1: نعم.
0: شفتوا الأبول يحضنك استاذة مريم؟
1: نعم.
0: او يحطك على كتفه تذكرين؟
1: نعم.
0: هذا اليوم.
1: نعم.
0: هذه كان جلالة الملك، وحبيت ان نكون كلنا محمولين، فلذلك كأنه رسالة بأن يا شعب البحرين لديكم أب
1: يحمل تفاصيلكم كلها. نعم. يحمل تفاصيلكم وهمكم. صحيح، يعني كلام جميل جدا ومعبر حقيقة، ربما هذه المعاني الجميلة تصل إلى الشخص مباشرة بمجرد أن يرى هذا العمل الفني وهذه اللوحة الفنية. احنا حقيقة نهديك كل التحية وكل التقدير، ضيفنا الكريم الفنان التشكيلي إسحاق الكوهجي. شكرا لك على نقل تفاصيل هذا اللقاء الجميل بينك وبين جلالة

كلام جميل جدا ومعبر حقيقة، ربما هذه المعاني الجميلة تصل إلى الشخص مباشرة بمجرد أن يرى هذا العمل الفني وهذه اللوحة الفنية. احنا حقيقة نهديك كل التحية وكل التقدير ضيفنا الكريم الفنان التشكيلي إسحاق الكوهجي، شكرا لك على نقل تفاصيل هذا اللقاء الجميل بينك وبين جلالة الملك المعظم، شكرا لك على نقل تفاصيل هذا العمل الفني الراقي الذي قدمته لجلالته، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح بإذن الله في مسيرتك الفنية المقبلة، شكرا جزيلا لك.

0: كل رحلة بحرية تبدأ المتعة، ولكن تبقى السلامة هي الأولوية. من خلال مواقف بسيطة تعيشها أسرة عائلة أبو محمد، نسلط الضوء على أهم الإرشادات التي تجعل رحلتنا أكثر أمانا واطمئنانا. نترككم الآن مع مسمع عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: مريم اتضقين ريس؟
3: جو من يبي يغلبني؟ انت اللي حين تلبس تباحة.
2: من زمان اعرف اسبح، فالمعسكر الصيفي علموني شون اسبح صح.
4: يا يبا شوي شوي وانتو تصعدون الطراد.
5: بو محمد شنو ذي البرتقالي في الطراد؟
4: هذي يا ام محمد جهاز تحديد الموقع.
2: حق شنو؟
4: حق قيادة خفر السواحل، يعرفون مكاننا ويعرفون احنا وين بالضبط في حال بعيد الشر لو ضعنا او احتاجنا اي مساعدة.
5: مريم محمد لبسوا اللايف جاكت؟
3: ان شاء الله.
2: من زمان اعرف اسبح.
4: بابا انا بعد اعرف اسبح بس البسه عشان سلامتي.

0: العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: مريم اتضقين ريس؟
3: جو من يبي يغلبني؟ انت الليحين تلبس تباحة.
2: من زمان أعرف أسبح، فالمعسكر الصيفي علموني شون أسبح صح.
4: يا يبا شوي شوي وانتو تصعدون الطراد.
5: أبو محمد شنو ذي البرتقالي في الطراد؟
4: هذه يا أم محمد جهاز تحديد الموقع.
2: حق شنو؟
4: حق قيادة خفر السواحل، يعرفون مكاننا ويعرفون احنا وين بالضبط في حال بعيد الشر لو ضعنا او احتاجنا اي مساعدة.
5: مريم محمد لبسوا اللايف جاكت؟
3: ان شاء الله.
2: من زمان اعرف اسبح.
4: بابا انا بعد اعرف اسبح بس البسه عشان سلامتي.
6: ان شاء الله.
5: تعالوا تعالوا احط لكم واقي الشمس.
6: ان شاء الله.
2: بابا يصير ماشي طرد؟
4: لا يا محمد توك صغير، خليك يمي وشوفني وتعلم. أم محمد هاي با ما نسينا شيء؟
5: لا أبو محمد كل شيء عندي، الأكل والماي والأدوية وحتى شاحن تلفوني.
4: يلا زين توكلنا على الله.
2: بابا نسيت تلفوني في البيت.
5: قلعتك تستاهل. زين خليك يومين في حوار بدون تلفون.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟ أهلا.
1: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3

0: مرتفعات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح. الطريق ليس مجرد مساحة ننتقل عبرها من مكان إلى آخر، بل هو ميدان تتجلى فيه أخلاق الإنسان ويعكس مدى وعيه واحترامه كذلك للآخرين. وقد أولى الإسلام للطريق عناية كبيرة، فلم يقتصر على تنظيم حركة الناس فيه، بل جعل له آدابا وحقوقا تحفظ سلامة المجتمع وتصون كرامة أفراده وتعزز قيم الرحمة والتعاون والمسؤولية. عن هذا الموضوع نتوسع في الحديث مع فضيلة الشيخ حسين بطي، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك وبأخوي حسن وبالمستمعين، وأسأل الله صباحكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صباحكم مليئا بالخير والبركة والطمأنينة، وأن يجعلنا وإياكم في أنفسنا وأهلينا وطرقنا أن يجعل خطانا دائما في طريق الخير والهدى.
3: اللهم
0: نعم. آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ حسين بطي، حياك الله وأسعد الله صباحك بكل خير. وحقيقة ما سنتحدث عنه في هذا اللقاء حقيقة موضوع يهم الجميع، وخصوصا يعني لأن الطريق يرتاده الكبير والصغير، ويعني صاحب الحاجة، وكذلك يعني الأسر والعوائل. فلا بد أن نتعرف على، إذا صح التعبير، آداب استعمال الطريق، ونتعرف كذلك على هذا المفهوم الذي حرص عليه الدين الحنيف. فما هو الطريق؟ ويعني هل له حقوق سواء

0: للمارة أو لمستعملي الطريق أيضا؟
1: نعم، الأصل كلمة الطريق، لا شك أن الطريق هي كلمة ولها أصل، فالأصل هو الممر أو السبيل، وهو الممر الذي يطرق أي يسلك ويكثر المرور فيه. وعندما نسمع كلمة طريق يعني يتبادر إلى أذهان الناس والمستمعين هو طريق السيارات فقط، ولكن مفهوم الطريق اليوم أوسع من هذا المفهوم، فهو يشمل طريق السيارات وطريق المشاة والممرات في الأسواق والجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات، بل كل مكان يشترك فيه الناس أو يشترك الناس المرور.
0: صحيح.
1: المرور فيه نعم. والطريق أمانة لا شك، الطريق أمانة وحق مشترك بين الناس، وقد حملنا الله سبحانه وتعالى مسؤولية المحافظة عليه وعدم الإضرار بمن يسلك هذا الطريق. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فطريق أمانة لا شك. وقوله سبحانه وتعالى: لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
2: نعم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فهذه النصوص تدل على أن الإنسان مؤتمن على هذا الطريق، فلا يرمي فيه الأذى ولا يعتدي على حقوق الناس. أهم شيء هذه كلمتين يا أخوان: لا يعتدي على حقوق الناس، ولا يقود مثلا السيارة بتهور، ولا يعرض الناس للخطر. بعض الناس إذا مر عليك يعني أفجع قلبك، خلف قلبي معاه. لا يعرض الناس للخطر، بل يحافظ عليه ويصونه. نعم.
2: صحيح. وهناك الكثير من الصور التي يعني نجد من خلالها مع الأسف الاستهتار في حق الطريق وحق الناس في المرور الآمن والعبور الآمن في الطريق، من ضمنها مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ ربما القيادة المستهترة خصوصا في المناطق والأحياء السكنية، من ضمنها حتى الوقوف الخاطئ في بعض الأماكن، سد الطريق على الناس حتى ولو كان لأداء صلوات معينة يعني في المسجد وغيره. ولكن قبل أن نتحدث عن مساوئ ذلك، نود أن نتحدث عن الثمار المجتمعية عندما يلتزم الإنسان بالسلوك الحضاري في الطريق ويراعي آداب الطريق كما يوجهنا ديننا الحنيف.
1: نعم، لا شك أن هناك ثمار على مستوى الفرد، هناك ثمار على مستوى المجتمع. عندما يلتزم الإنسان بالأداب، أداب الطريق، يحفظ نفسه وغيره، ولا شك أنه يكسب احترام الناس وتكون له قيمة. لا شك الإنسان له قيمة، ولكن قيمته ترتفع، ودعاء الناس لها أيضا، ويكون قد طبق تعاليم دينه في واقع حياته. هذه نحن في أمس الحاجة، نطبق تعاليم ديننا في واقع حياتنا. فالأخلاق تظهر في هذه الميادين، وهذا الميدان من الميادين التي تظهر فيها الأخلاق. وعلى المستوى المجتمع، إذا احترم كل واحد حق غيره قلت الحوادث وزادت حتى البركة في الوقت، وخف الازدحام، وحس الناس أيضا بالأمان والراحة. والمجتمع اللي يعني يحترم فيه الطريق يحترم الإنسان. نعم.
0: فضيلة الشيخ، لا شك بأن يعني من يستمع الآن إلى هذا اللقاء ربما يكون ولي أمر، وربما يكون أيضا أحد الأبناء الذين يعني مثلا حصلوا على رخصة القيادة حديثا، أو ربما أيضا يقوم بعملية التدرب حتى يكون مؤهل للقيادة. فترى كيف نغرس آداب الطريق في أبنائنا؟ لا شك بأن هناك العديد من الرسائل التي تود توجيهها لمختلف المستمعين، فالمجال مفتوح لك.
1: جميل، هذا سؤال جميل وجوهري.

0: يبدأ الغرس غرس آداب الطريق. إخواني المستمعين أخوي حسن، يبدأ في البيت، فالأبناء يتعلمون بالقدوة أكثر يعني ما يتعلمون بالكلام. إحنا نقول خلاصة الكلام ونقول حضور الوالدين حضورهم حضور، خصوصا مع انشغالات الناس بالأمور الحياة وانشغال الناس بالسوشيال ميديا وسائل الاتصال هذه، ربما الوالدين أو الوالد غير حاضر، فحضوره مهم. فإذا رأى الولد الوالد والده يحترم الإشارة ويفسح الطريق للناس ويبتسم للناس ويقف للمشاة ولا يرمي المخلفات في الشارع، تربى على هذه الأخلاق دون أن يشعر بذلك. ومن المهم أن نحدث أبنائنا، لا شك، نحدثهم بقصة، نحدثهم بقراءة كتاب، زيارة محاضرة، سماع محاضرة. لازم نحدثهم عن احترام الطريق. الطريق ليس مجرد نظام، بل هو لا شك أنه عبادة وأخلاق، والأخلاق هذه نحتاجها في رقي مجتمعنا وبناءه. وأن الابتسامة وإفساح الطريق أو إماطة الأذى عن الطريق قد يعني تكون سببا في دخولك الجنة، سببا في أجرك، يعني أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المهم خلاصة الكلام الحضور الفعلي. هناك أب حاضر لكن غائب، يعني حاضر بالجسد لكن غائب عقلا، لا يكون حاضر.
1: نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ حسين. يعني إذا ما أضفنا هذه النقاط المهمة إلى جانب نقاط أيضا ينبغي الالتفات لها وربما يتساهل فيها الكثير حتى من طلبة العلم، يعني عندما مثلا يأتي إلى الالتزام بمثلا بعض الأنظمة المرورية، مثلا كربط حزام الأمان مثلا، أو عدم استخدام مثلا الهاتف أثناء القيادة مثلا، أو مثلا الالتزام بالإشارة مثلا الضوئية. الإسلام حرص على الكليات الخمس ومن بينها الحفاظ على النفس، فسواء يعني السائق أو حتى إن كان من المار أيضا.
0: نعم. الالتزام بالنظام المروري واجب وطني، لأن يعني الالتزام يحافظ على أرواح الناس.
1: نعم.
0: ويقلل، لا شك أنه يقلل الحوادث ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره. وهو في يعني في نفس الوقت ضرورة، أيضا ضرورة دينية، لأن الإسلام جاء بحفظ النفوس ونهى عن إيذاء الآخرين وإيذاء النفس وأمر باحترام حقوق الناس. فالمؤمن واجب عليه أن يلتزم بالنظام، ليس خوفا من مخالفة أو خوفا من عقاب أو خوفا، بل هو طاعة لله سبحانه وتعالى وحفظا لأرواح الناس وأداء الأمانة التي استرعاه الله سبحانه وتعالى إياها. نعم.
2: كلام في غاية الأهمية ورسائل من المهم أن نذكر أنفسنا بها ونحن نستخدم الطريق بشكل يومي، وتحديدا لأن الطريق جزء أساسي من حياتنا اليومية. من المهم أن نستحضر هذه الفكرة وألا تلهينا عنها مشاغل الحياة، ربما الاستعجال في بعض الأحيان والتأخر عن مواعيدنا ربما يدفعنا بشكل مباشر أو متعمد أو غير متعمد حتى لمخالفة آداب الطريق. لذلك من المهم أن نذكر أنفسنا، نذكر أبنائنا، ونذكر الجميع بأهمية الحفاظ على آداب الطريق وإعطاء الطريق حقه. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ حسين بطي، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية.
0: شكرا لكم أخي حسن، وشكرا لك أختي مريم، بارك الله فيكم.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
4: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة

0: لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
0: نتوقف الآن مستمعينا للتعرف على المدينة الرياضية الصيفية التي تقام كإحدى مراكز مدينة شباب 2030 بتنظيم من وزارة شؤون الشباب وإشراف الهيئة العامة للرياضة، وبالشراكة مع اللجنة الأولمبية البحرينية، وبالشراكة الاستراتيجية مع شركة إبراهيم خليل كانو، وبدعم من صندوق العمل تمكين والشركاء التنظيميين شركة ترتيب للفعاليات والتسويق ونادي وينرز لكرة القدم. نتحدث أكثر عن المدينة الرياضية مع السيد محمد الشرقاوي، المدير التقني بالمدينة الرياضية في مدينة الشباب. نصبح عليك بالخير سيد محمد.
3: صبح عليك بالنور والسرور أخوي حسن وعلى أخت مريم والسادة المستمعين جميعا.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وفي البداية حابين تعرفنا أكثر على المدينة الرياضية وأهم ما تقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات لمرتادي مدينة شباب 2030.
3: أكيد في بداية يعني المدينة الرياضية هي باكورة الشراكة الاستراتيجية بين شركة نادي وينرز لكرة القدم وشركة ترتيب لتنظيم الفعاليات والتسويق، بالتعاون طبعا مع وزارة شؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والشركاء اللي دائما ما يكونون موجودين مع وزارة الشباب في النسخ السابقة لمدينة الشباب 2030 استمرارا لنسخة 15. السنة هذه يعني دخولنا كقطاع خاص إيمانا منا بتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بأن مركز الرياضة يطلع من مدينة الشباب ويكون مدينة بحد ذاتها لأثرها الكبير الرياضي، خاصة في توجهات خلينا نقول القيادة في تطوير الجانب الشبابي والرياضي تحديدا، والوصول إلى المنصات العالمية من خلال الرياضة.
0: نعم.
3: فمدينة الرياضية هذه فكرتها الأساسية أنها تجمع أهم الألعاب الرياضية اللي يمارسونها الشباب، وممكن تكون رافد للمنتخبات لمملكة البحرين، نكتشف من خلالها المواهب من خلال البرامج التدريبية اللي يديرها مدربين مؤهلين، على استمرار مدينة الشباب بالمصاحبة معها لمدة 6 أسابيع. هذه البرامج يكون فيها برامج صباحية وبرامج مسائية لفئات عمرية مختلفة، بالإضافة إلى الورش والدورات التدريبية المتعلقة بالرياضة من خلال إصدار شهادات إن كانت لدورات التحكيم أو دورات إعداد مدربين للحصص الجماعية وما إلى ذلك.
0: نعم أستاذ محمد، جميل جدا، ولكن يعني لو كلمتنا عن هذه البرامج والألعاب اللي تطرحها المدينة الرياضية، وكيف تصفون حجم الإقبال على هذه البرامج من خلال التسجيل والمشاركة في برامج المدينة الرياضية؟
3: أكيد احنا نتكلم عن الألعاب الأساسية، نتكلم عن برامج اللي دائما خاصة مع فترة كأس العالم فكرة القدم هي واحدة من الرياضات الأساسية، فبرنامج كرة القدم أيضا برنامج كرة السلة مع الاهتمام الكبير في الفترة الأخيرة الاتحاد البحريني لكرة السلة وسمو الشيخ عيسى بن علي نائب رئيس اللجنة الأولمبية بهذه اللعبة تحديدا وتطويرها وجعلها يعني مركز أساسي للجولات العالمية اللي تقام

0: في هذه البطولة، واللي راح نستضيف ثنتين من هذه الجولات العالمية عندنا أيضا موجودة في المدينة الرياضية، بالإضافة إلى كرة التنس أو لعبة التنس الأرضي. لعبة التنس الأرضي يمكن احنا في المدينة الرياضية نمتلك الملعب الوحيد في البحرين اللي هو يكون داخل قاعة مغلقة ومكيفة. لحد الآن ما عندنا ملعب تنس أرضي في البحرين مكيف، احنا الملعب الوحيد، فهذه جعل الإقبال كبير على لعبة التنس، بالإضافة إلى تنس الطاولة، الريشة، لعبة الجولف اللي قاعد تلاقي إقبال كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد في لعبة الجولف، وكلنا نعرف تأثير سموه على الشباب لما هو يمارس هذه الرياضات، وش كثر تأثيرها إيجابي على الشباب إنهم ينضمون لهذه الرياضات. فإقبال كبير على الجولف. أيضا رياضة الـMMA، فنون القتالية المختلطة، واللي استضافنا من خلال إجازات نهاية الأسبوع بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد المفتوحة للفنون القتالية، اللي شارك فيها 82 مقاتل بحريني من خلال هذه المشاركة، مشاركة واسعة. فإقبال كبير أيضا على رياضات الـMMA والبوكسينج، بالإضافة إلى رياضات الجمناستيك، الجمباز والكالستنيك والتيكواندو والجوجستو، كل هذه الألعاب والبرامج موجودة. نعم. مع برنامج الإي سبورت اللي مؤخرا أصبح رياضة رسمية وتقام لبطولات عالمية ولا اتحاد خاص. فأيضا رياضة الإي سبورت لها مساحة في المدينة.
1: نعم بالتأكيد كل هذه الرياضات المتنوعة يشرف عليها كوادر تدريبية على مستوى عالي من المؤهلات الرياضية أستاذ محمد، فودنا نقترب أكثر من هذه الكوادر التدريبية المشرفة على هذه البرامج وأبرز مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
0: أكيد، يعني إحنا يمكن هذه النوع من المشاريع أو البرامج الصعوبة الأكبر فيها، فإن أنا أستقطب الكوادر اللي فعلا مؤهلة لتدريب وتعليم المشتركين، خاصة نحن نتكلم عن فئة عمرية صغيرة في الفترة الصباحية من 7 سنوات إلى 14 سنة، فمش أي مدرب ممكن يعمل مع هذه الفئات العمرية، لابد أن يكون مؤهل ومتخصص وعنده الإمكانيات والخبرات اللي يقدر يتعامل فيها مع الفئة العمرية هذه لخصوصية. فاليوم جميع المدربين اللي موجودين اما يعني من بعد مقابلات كثيره مروا فيها، اما مرشحين من قبل الاتحادات الرياضيه اللي كانوا متعاونين معنا ايضا في توفير وتسهيل بعض الامور ومن ضمنها توفير المدربين، او بعض الاكاديميات. فاليوم مدربينا كلهم مؤهلين بشهادات احترافيه، ان كانت على مستوى شهادات التدريب او رخص التدريب من الاتحاد الاسيوي لكل لعبه، او من اللجنه الاولمبيه، او من اتحاداتهم البحرينيه، بالاضافه انهم خريجين تربيه رياضيه في الغالب. فكلهم يعني من غير استثناء مؤهلين جدا، يعني كان الموضوع جدا حساس بالنسبه لنا في اختيار وانتقاء الكوادر اللي راح تدير الحصص التدريبية والبرامج التدريبية لأهميتها في نقل وإدارة هذه البرامج، لأن اليوم في النهاية هذه الأطفال موجودين عشان يتعلمون يتأسسون ويكتشف من خلالهم هذه المواهب، فلابد أن يكون من يدير هذه العملية شخص متخصص.
2: بالفعل أستاذ محمد، وإحنا في مقدمة اللقاء حقيقة ذكرنا عدد من الجهات اللي يعني كانت راعية لهذه المدينة الرياضية، منها شركة إبراهيم خليل كانو، منها أيضا وينرز لكرة القدم، وأيضا بالإضافة طبعا إلى وزارة شؤون الشباب وكذلك اللجنة الأولمبية. هذه الجهات وهذا الدعم أستاذ محمد والشراكات والرعايات من الجهات الداعمة، كيف يسهم في إنجاح البرامج وتحقيق الأهداف اللي من خلالها تودون يعني أن تكون يعني دائما مؤصلة لدى المشاركين في مدينة الشباب وخصوصا المدينة الرياضية؟
0: أكيد المساهمات هذه قيمة جدا في إنجاح مثل هذه الفعاليات. اليوم مساهمة الشريك الاستراتيجي إبراهيم خليل كانو أسهمت بشكل كبير في تسهيل كثير من الأمور لتوفير الفكرة أو توفير البيئة المناسبة للوصول إلى الفكرة الأساسية في تطبيقها على أرض الواقع.

0: يوم كثير من الأفكار إحنا نشوفها كفكرة ونخططها على الورق نشوفها مبهرة جدا، لكن لما نيجي إلى أرض الواقع نصدم بعدم القدرة على تنفيذها بشكل كامل على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: إما للتكلفة أو للمساحة أو لظروف كثيرة. لكن اليوم وجود هالشركاء من الشريك الاستراتيجي إبراهيم خليل كانو، وأيضا الشريك البلاتيني شركة البركة، وأيضا الشركاء الآخرين من فالورد، بالإضافة إلى الشركاء مع وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية، أسهمت في أن هذه الفكرة تكون مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع بالشكل اللي كنا نتخيله ونتمناه بتوفير هذه البيئة اللي موجودة. فأكيد تضامن بين القطاعين الخاص والعام الحكومي، وأيضا المساهمة في أن احنا كلنا أصحاب مسؤولية في توفير بيئة ملائمة لأطفالنا ولشبابنا من أجل أنهم يتطورون ويلقون مكان يكتشف موهبتهم ويستكشفون ذاتهم من خلاله، فهذه يساهم بشكل كبير في توفير هذه البيئة.
2: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ محمد، كان تركيزكم في إنشاء هذه المدينة الرياضية على إيجاد المساحة الاحترافية الآمنة لشبابنا وللناشئة كذلك، لكي يكتشفون مواهبهم الرياضية ويعبرون عن أنفسهم من خلال الرياضات المتعددة. ودنا نتوقف عند هذه النقطة في ختام هذا اللقاء. ما هو أو ما هي أبرز المخرجات وما هو الأثر الذي تتطلعون إلى تحقيقه من خلال برامج المدينة الرياضية على المشاركين؟
0: أكيد النقطة الأساسية هي أن المشاركين يكون مكان يستكشفون مواهبهم وأنفسهم من خلاله، بالإضافة إلى استكشاف المواهب اللي ممكن تكون رافدة للمنتخبات الوطنية في تمثيل المنتخبات في المحافل الدولية. لذلك احنا اليوم مدربين المنتخبات والأكاديميات الخاصة بالاتحادات يتواجدون من خلال البرامج والبطولات الأسبوعية اللي تنظم لاستكشاف هذه المواهب، وهذه هو الأساس أن الكل يكون موجود في مدينة واحدة أيا كانت الألعاب، متواجدة في مكان واحد، الكل يكون موجود يستمتع يستكشف ذاته، يشوف وين مواهبه وين إمكانياته وين قدراته ممكن تنفجر من خلال أي رياضة، وبعدها يتم استكشافه ومتابعة تأهيله وتطويره ليكون يعني لاعب أولمبيا أو لاعب للمنتخبات الوطنية.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ محمد الشرقاوي، المدير التقني بالمدينة الرياضية في مدينة شباب 2030. شكرا جزيلا لكم ولجهودكم، نرجو لكم التوفيق.
0: شكرا لك أخي حسن، وشكرا أختي مريم والمستمعين، وبارك الله جهودكم
2: أجمعين يا رب. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء يوم الغد، وحتى ذلك الحين إلى يوم الغد الساعة 6:30 صباحا تقبلوا تحياتنا وأمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. هذه أجمل التحيات في البداية، تقبلوها من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
1: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد أجمل التحيات من نيلة الروعي.
1: تقبلوا تحياتنا من التقديم الزميلة مريم فقيهي وحسن السعد.
2: وأخيرا وليس آخرا، هذه أجمل التحيات من المخرج حمد الشريان.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع

للصوت الإيجابي. آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر إنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن إن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. وليس أخوك الدائم العهد بالذي يسوءك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت مقبلا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. قال النيسابوري: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العمل. وقال حكيم: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت وغض البصر، فإنها من أعظم الآداب. الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. الجهل مطية من ركبها زل، ومن صحبها ضل. الجهل أنكأ عدو، والعقل أفضل مرجو.
1: ما خط القلم.
3: كن بعيد الهمة إذا طلبت، كريم الظفر إذا غلبت، جميل العفو إذا قدرت، كثير الشكر إذا ظفرت. من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. وكنت إذا الصديق أراد غيظي، وأشرقني على حنق بريقي، عفوت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في

0: رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. اللي يصرف بدون ما يحسب يفلس بدون ما يدري. هذه باختصار بداية حلقتنا لليوم وبدايتنا الأخرى. الإسراف والتبذير من المشاكل اللي واجهها العديد من الأشخاص على مختلف الأزمنة، والإسراف بحد ذاته يتكون في الشخصية بعدة أسباب، فمو شرط أن الشخص يمتلك الكثير من المال، لأن الإسراف يشمل أمور كثيرة في الحياة. ويتم تعريف الإسراف في اللغة العربية على أنه قيام الإنسان بأفعال تتجاوز الحد الطبيعي، والإسراف يشمل عدة جوانب، منها إسراف المال، الأكل، والإسراف في شراء الكماليات وغيرها من الأمور. والسبب الرئيسي عشان الشخص يكون مسرف ومبذر في المال أنه حصل عليها من غير تعب أو ما عنده إدراك بقيمتها وتأثيرها عليه. يحدد المختصين في علم المال والاستثمار أهمية المال في عدة نقاط، أهمها منح الإنسان القوة والقدرة على الدخول في أعمال خاصة، الاستقرار المادي، وأيضاً تقديم المساعدة لمن يحتاجها، واللي حثنا عليه ديننا الإسلامي من خلال الزكاة والصدقة.
1: أكرمك الله يا أبو يوسف على هالعشاء الطيب، بس وأنا أخوك عندي وياك كلمة رأس.
2: عليكم بالعافية يا أخوي أبو عبد الله، عليكم بالعافية. أمرني يا أخوي، أمرني.
1: والله أنا عندي عتب عليك يا أخوي، إحنا كلنا أربعة أنفار عزمنا، لكن الأكل اللي موجود كان حق 20 شخص. حرام، الأكل وين بيروح؟ وغير كذي، هذه يعتبر إسراف وتبذير.
2: ياه، فعليك يا أبو عبد الله، يزيد ولا يكسر؟
1: لا وأنا أخوك، الزيادة مثل النقصان. أنت اليوم الأكل اللي سويته أنا متأكد أنه كلفك أكثر من 200 دينار.
2: إيه نعم،
1: وإحنا بس 4 أشخاص. لو حسبتها بحسبة ثانية بيطلع عشاننا بأقل من 20 دينار. وأزيدك من الشعر بيت، بتقدر تتبرع من المبلغ الباقي حق المحتاجين وتوفر منه بعد.
2: والله يا أخوي أبو عبد الله، أنا شكرك لأنك نبهتني حق هالشغلة، والله كلش ما كانت في بالي تبي الصراحة. وفعلا زيارة الأكل مثل نقصانة، وإن شاء الله نبتدي نغير هالعادة وما نسرف في الأكل وفي أي شيء ثاني يا أخوي.
0: الإسراف والتبذير يشمل الكثير من الجوانب في الحياة، وأي شيء يتوفر بكثرة تزيد احتمالية الإسراف فيه. ولكن لو الواحد فكر في اقتصاده وتوفيره حتى مع زيارته، هني يبتدي بداية أخرى وبداية صحيحة. خلونا نستمع الحين حق آراء الناس حول أسباب الإسراف والتبذير وشلون يبتدون بداية أخرى.
3: بعض الأحيان أشوف نفسي مبذر، لأن ساعات مثلا مو مرتب أغراضي أو شيء، وأروح أشتري الشغلة مثلاً وعقب ما خلصت أكتشف أن الشغلة كاهية ترى موجودة عندي، بس بسبب عدم التنظيم ساعات يصير عندي يسبب لي أني أنا أكون مبذر. فالحل أني أنا أتفادى هاي الشيء، أني أنا لازم أرتب أغراضي 100% وعرف شنو اللي موجود شنو ما موجود، عشان أني أنا ما أصير مبذر مرة ثانية فيها.
4: عن نفسي أشتري ملابس كسريز، أحب أدلع روحي، ولكن في سن معين لما توصله تبتدي تفكر هل أنت وفرت، هل أنت تحتاج لهذه الكماليات. راح تكتشف كل الملابس اللي شريتها أو كل الكسريز أو كل المظاهر كنت مو محتاج لها. نحط خطة شهرية أو خطة سنوية كيف إحنا نوفر، هل هذه اللي نحتاجها مهم ولا مو مهم. كماليات أنا مو محتاج لها، ممكن أنا أستغني عنها. في نفس الوقت أخطط صح على أساس أنا أعرف شلون أضمن أن ميزانيتي ماشية بالاتجاه الصحيح.
5: فترة المراهقة تكون إسراف الشخص رايح كلها على شنو لازم ألبس، ظهوري الاجتماعي قدام الناس، وين لازم أكون موجود، من أكسسوارات، من سيارة، من تلفون، الأمور دي كلها. لكن السلوك الأنسب واللي أنا أتابع الفترة الأخيرة، إذا أشوف شيء يعجبني كماليات أو أكسسوارات أو أي شيء ثاني أخلي وأعبر عن إعجابي بصراحة. بعد فترة 3-4 أيام أشوفه طرع علي مرة ثانية أروح أخذه، أحس إنه لا فعلا أنا أبي، وإذا ما طرع علي مرة ثانية خلاص أتجاهله.
6: الإسراف ما بيكون في اتجاه واحد أو اتجاه معين، المصرف مصرف في كل شيء، إن كان في طابعة، في شراءة، في حتى في

0: طلعاته دائما يبالغ في الصرف. فأول شيء لا تخلي قرارك بروحك في الشراء، دائما استشير، هل أشتري هل أسوي، إيش رأيكم، أخذ رأي الناس معك اللي أنت تثق فيهم، تثق في قراراتهم. فهاي كلها من يعني الأشياء، مراحل بتساعدك على أنك تتخلص من هاي الطبع. إن شاء الله مع الوقت راح يكون تعود، راح يكون في تحكم أكثر حق الميزانية.
1: بداية أخرى من غير إسراف وتبذير تعني بداية مع الاقتصاد والتوفير وحسن استخدام الموارد المتاحة باختلافها. ودائما ينصح الخبراء في علم المال والاقتصاد أن يبدأ الشخص بداية صحيحة بطريقة إدارته حق ماله وممتلكاته، بتحديد الأولويات اللي ينفق المال عليها، عدم الإسراع في صرف المال عند استلامه، مراجعة الحسابات البنكية والتخطيط بشكل شهري، ومن بداية الشهر مهم أن يتم تخصيص مبلغ حق الترفيه، والأهم من ذي كله هي الإدارة الصحيحة للمال وعدم العشوائية في الصرف، وعشان يتم تجنب الإسراف والتبذير وتكون بداية أخرى. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

الله يا هذا الوطن من قد فيه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء.

0: والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: أرحب بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، وموضوع حلقتنا اليوم: لماذا الهدر في الغذاء؟ أعزائي المستمعين، من الدراسات الأخيرة اللي شفناها، سنوياً يهدر من الطعام حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء سنوياً. 1.3 مليار طن من الغذاء هذا اللي يهدر بصفة عامة. طبعاً هذه الكمية ثمنها 750 مليار دولار. متصورين احنا شنقول؟

سنوياً يهدر من الطعام حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء سنوياً. 1.3 مليار طن من الغذاء هذا اللي يهدر بصفة عامة. طبعا هذه الكمية ثمنها 750 مليار دولار. بتصورين احنا شو نقول؟ مبلغ ضخم، كمية هائلة، 1.3 مليار طن. الكمية ذي كلها تكفي الكرة الأرضية 4 مرات في السنة. تصور السنة كلها لو يأكلون المواطنين كلهم تكفيهم 4 مرات. فأنت تتكلم عن كم هائل نفقده سنويا من الأكل. أنت تقول لا أنا ما أهدر الطعام، يمكن تقول أنا ما أهدر الطعام. تسوي معاي هذه التجربة عزيزي المستمع، أخذ إذا كنت تسمعني الآن، أخذ ورقة وقلم زين، وارسم جدول. جدول فيه 3 أعمدة، 4 أعمدة، خلها 4 أعمدة زين. العمود الأول اكتب فيه كل المواد الضرورية اللي أنت تشتريها، ما شلت البيت اكتبها بالتفصيل واحدة واحدة، صابون، عيش، ما أدري شنو، كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا للأخير بالتفصيل. في العمود الثاني حط قدام كل مادة شريتها سعرها، صابون 2 دينار، العيش 5 دينار، العصير ما أدري كم، وبالشكل ماشي. وحط طبعا أنت لما جيت كتبت اكتب علبة صابون، 10 علب عصير، خيشة عيش، ما أدري شنو، 6 علب كيك، وأنت ماشي زين. وهذا سعرهم كذا، العلب 6 العلب مثلا سعرهم كذا. فإذا العمود الأول حطيت كل المواد الغذائية، العمود الثاني حطيت سعر المواد الغذائية، العمود الثالث وهني نبدأ في الحساب، كم استهلكت من 6 علب اللي أنت شريتهم مثلا؟ كم استهلكت في الشهر ذي؟ كم استهلكت؟ يعني افترض أنت شريت 6 علب عصير حق العيال، 6 علب عصير، استخدموا 3 علب وبقى 3 علب، فاكتب استهلكنا 3 علب وبقى 3 علب. أنا الآن ما بتكلم عن العلب اللي ممكن نستخدمها مرة ثانية أو الشيء اللي نقدر نستخدمه مرة ثانية. كم من الشيء ذي تلف؟ يعني شريت كيلو طماط وانت ما استخدمت الكيلو ذي وتلفت الكمية، نصها كمية نصها، اكتب النص مثلا، نقول نص كيلو. انت شريت الكيلو نفترض بدينار، النص الكيلو اللي تلف كم؟ اذا نص دينار، اكتب 5 دينار تلف، سواء كنا نتكلم بالدينار، بالريال، بالدرهم، بأي مبلغ إن كان. فإذا حطيت في العمود الأول كم شريت، حطيت في العمود الثاني كم كلفك اللي شريته، حطيت في العمود الثالث إيش كثر تلف من المادة الغذائية ذي اللي قطيتها في الأخمام وكم سعرها. اجمع لي السعر الآن، اجمع لي السعر الآن في الشهر، كم تقط في الأخمام في الشهر؟ طبعا أنت بتحسب بس المواد غير الكرتون وغير العبوات، هاي كلها أنت دافع قيمته. ترى قوطي اللوبة اللي أنت شاريها، القوطي أنت دافع قيمته، لا تعتقد أن القوطي بلوشي أنت جالس تدفع ثمن المادة الغذائية بس، لا لا، أنت حتى القوطي أنت شاريه، ترى حتى القوطي أنت شاريه. طيب شلون أنا أحسب الوضع اللي أنا أتكلم فيه؟ إن يهني شيء نسميه البصمة البيئية أو البصمة الكربونية يسمونها البيئيين. يعني تصور انت لما تشتري قوطي لوبة ولا تشتري عيش ولا تشتري اي مادة غذائية، انت تصور انت امتلكت الان، انت شريت قوطي لوبة، نفترض هذه اللوبة جاية من السويد مثلا، جاية من كمبوديا، جاية من الكونغو، جاية من اي مكان من الكرة الارضية، انت القوطي ذي ايش كثر اثر في الارض الزراعية اللي جابوا منها المادة ذي؟ العملية أنت جبت القوطي حطيته، بطلت القوطي، زليته في الطابة السخن، جيت كلته ومشيت وقطيت القوطي؟ لا، الموضوع مو هو كذي يا جماعة. خلونا نعيد التفكير بطريقة أخرى. لو قلت لك الحين قوم سو شاي، سو قهوة، إذا عندك غوري كهربائي بتسخن الماي إنزين، وإذا عندك فرن بتحطه على الفرن، بتأخذ الماي السخن بتصبه على الشاي ولا القهوة، جسد طيب. ورا المسرحية ذي أنت تشوف المشهد الأخير، أنت تشوف المشهد الختامي، ما تشوف المشهد قبل الختامي، الصار من اللحظة اللي قبل لا ينتزرع القهوة ذي أو الشاي ذي إلى أن وصلتك. إش كثر فقدنا إحنا طاقة، إش كثر فقدنا علشان تنزرع القهوة ذي ولا الشاي ذي. أنا محتاج إلى عمال، أولا محتاج إلى أرض زراعية، أنت ما تحسب الأرض الزراعية، ما تحسب العمالة اللي اشتغلوا في هذا.

هذا المكان، ايش كثر تعبوا، ايش كثر مواد كيميائيه استخدموا، ايش كثر سماد كيميائي، ايش كثر مبيدات حشريه، كل هذه انت جالس تدفعها، كل هذه انت جالس تدفع ثمنها. البيئه اللي انت قاعد فيها تدفع ثمنها، البيئه اللي انت تدفعها، اللي انت جالس تدفع تشرب هذه، انت على جلاس شاي، على جلاس شاي بس ها تدفع ثمنها. طيب انت جالس تقول يا الا بيزاتي، اي بيزاتك، بيزاتك ما قلنا شيء، بس شوف ايش كثر البيئه تضررت. مو بس كذي، يجي وقت الحصاد، حصدنا القهوه، خلينا نمشي مع القهوه، حصدنا القهوه في صناعه صارت، الحصاد نفسه لازم نستخدم مكاين، المكاين تطلع ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون وين راح؟ حرقنا وقود، استهلكنا وقود، طلعنا ثاني اكسيد الكربون، وين راح ذي كله؟ في الجو، اذا خسرنا وقود حرقنا ثاني اكسيد الكربون، ما تحسبها انت، الطبيعه تحسب، ماشي؟ طيب مكاين استخدمناها، مكاين تحتاج الى غاز طبيعي، تحتاج الى مصدر للطاقه، حرقنا مصدر للطاقه علشان تسوي لك القهوه الليات، واخذ هذه الصناعه لين تجهز القهوه صارت جاهزه، حطيناها في عبوات، العبوات شنو؟ يا حديد يا ورق، اذا الورق من وين جبناه؟ من اشجار قطعناها علشان نسوي لك ورق، اشجار قطعناها يا جماعه، هذه الاشجار قطعناها، اذا ما قطعنا اشجار يبنى الورق القديم عندنا تصنيعه من جديد، وبالتالي استخدمنا ماي في عمليه التصنيع، كل هذه ورا المسرحيه في الكواليس، انت ما تحسبها، العلبه الحديديه اللي جبناها وغيرها. طيب سوينا باكيج كامل جميل، جبنا نايلون حطينا، كل هذه موجوده جميل رائع، زين نجيبها الحين من السويد علشان نجيبها، نقول على اساس بما ان احنا نتكلم عن قهوه، جبناها من البرازيل، من البرازيل علشان تيك، يا محتاجه طائره يا محتاجه سفينه، في ناس بتجيبها بتشحنها، هذا كله جهد، سياره من المصنع الى المطار الى الميناء، هذه كلها وقود، كلها مواد، كلها جهد، كلها سياره، تحتاج الى سياره، اذا نحتاج مره ثانيه الى صناعه سياره، طيب هذه كلها صناعه اخرى، كلها صناعات اخرى ما نفكر فيها، وصلت الميناء شحناها، كل الشحن عمليه وقود، ناس تبذل طاقه عشان حضرتك في الاخير تشرب لك قهوه، انا اشرب قهوه، وبالتالي كل هذه العمليه لين وصل للميناء، توصل السفينه من الميناء، من ميناء البرازيل الى تي حضرتك في دولتك انت، شوف المسافه الزمنيه اللي تقطع هذه، العمال اللي يشتغلون، الوقود اللي حرقناه، الدخان اللي انبثق وراح، ايش كثر كميه وقود احنا فقدناها، ايش كثر مخلفات انتجت في علشان انت، عشان انا حضرتي اشرب لي قلاص قهوه. طيب يا القهوه وصلت بلدك، دشت البراده، دشت السوبر ماركت، انت حضرتك رحت شريت، طقت سلف، سيارتك تحركت، هذه كلها بعد حركه، اخذت القهوه جيت البيت حطيتها في البيت، اذا احنا نتكلم عن شنو الان؟ جيت سخنت، سخنت يا سخنت بالشولة بالفرن، يا سخنت بالكهرباء، ما في شيء، انت علشان تسخن بالكهرباء ولا علشان الفرن انت محتاج الى محطة وقود علشان شغل لك الكهرباء، شغل لك سويتش الكهرباء، شوف سويتش الكهرباء تحتاج الى محطة وقود عشان توصل. فهمنا الان احنا بس احنا ما نشوف الا جزئية اللي احنا نشب الضوء ولا نضرب السويتش، كل هذه المسرحية ما نشوفها، إن الله لا يحب المسرفين، هذا إسراف، هذا إسراف، إحنا نتكلم بس عن القهوة، تصور أنا ضربت لك مثال قهوة عزيز المستمع، قهوة كوب واحد، مج واحد قهوة، تشوف الكواليس شي يصير فيه، فما بالك كل المواد الاستهلاكية، الثوب اللي تلبسه، الغترة اللي تلبسه، الجوتي عزك الله اللي تلبسه، الإدلاق، السيارة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ذي، شوف أنت الكم الهائل، الضغط الرهيب اللي يصير على الكرة الأرضية، بالإضافة للعيش، المشتريات كلها، الأشياء اللي أنت تقطها عزك الله في الأخمار. احنا لو نبي نستهلك بحسب الدراسات يقول لك اذا انت تبي تستهلك بمزاجك القاره الواحده، يعني امريكا بروحها، اسيا بروحها، ما ادري وين بروحها، لو كل قاره تبي تستهلك بمزاجها بروحها بس، وجدوا ان كل قاره تحتاج كره ارضيه كامله، تحتاج للاسف مو كره ارضيه كامله، تحتاج الى 3 كور أرضية علشان تغطي الاستهلاك لذلك. يعني شافوا مثلا ان الاتحاد الاوروبي يتخلص سنويا من 89 مليون طن غذاء، 89 مليون طن غذاء
هاي الاتحاد الأوروبي اللي يشترون موزة واحدة، برتقالة واحدة، وشيء من هالقبيل. فما بالك احنا نتكلم عن احنا بلد حاتم الطائي. فأنت يعني 89 وفي ازدياد، وهذه الكمية في ازدياد. في الولايات المتحدة شافوا ان سكان الولايات

المتحدة سنويا يرمون في المخلفات غير اللي يستهلكونه قيمة 162 مليون دولار قدروها 60 مليون طن أكل سنويا ترمى في المخلفات. في الكريسماس في ليلة العيد الميلاد شافوا أن الإنجليز يرمون حوالي 263 ألف ديتش رومي يقطونهم، وكمية الحلويات اللي يرمونها وصلت إلى 740 ألف طن. هذه ليلة واحدة بس، ليلة واحدة بس. في الصين يرمون بقيمة 32 مليار دولار أكل. لو ينا إحنا بلاد العربي أوطاني من الشامي لبغدادي، تصوروا كمية الأكل اللي إحنا نرميها، لا رمضان ولا حفلات ولا مناسبات يا جماعة، كمية لا تقدر بثمن، كمية عندي أرقام هدي، يعني شيء مهول، شيء مهول، شيء لا يقدر بثمن. من غير وعي نستهلك، من غير وعي نقط أكل، شيء يؤلم حقيقة، يؤلم الإنسان إن إحنا كمسلمين نرمي هذه الكميات الرهيبة من الأكل. طيب شو أسوي علشان أكون إيجابي؟ عندي 10 نقاط، لو استخدمت شوي ذي بعقلية بتكون إيجابي في تخفيف كمية الأكل اللي أنت ترميها. أول شيء، وهذه قلناها سابقا، سو قائمة للأكل والمنتجات اللي أنت تبي تشتريها، وهذه قلناها عدة مرات، بدل لا تروح السوق وتشتري أي شيء وتحط في الـ في الـ في السلة أي شيء، لا لا تشتري بشكل عشوائي يا أخي، حط لك قائمة، أبي ذي أبي ذي أبي ذي أبي ذي وخلاص وانتهى وامش، ولا تكثر ولا تروح وانت يعان. اقرأ البطاقة الإعلامية علشان، أو البيانات التوضيحية علشان تعرف انت ايش تشتري، سواء تشوف تاريخ صلاحيتها، محتوياتها، أي شكل من الأشياء ذي. اشتري المنتجات اللي تقدر تستخدمها لفترة طويلة، بالتجميد بالتبريد، تحفظها تجففها إن شاء الله، أي شيء من الأشياء ذي. هاي رقم 3، حاول تحطها ذي في بالك، شيء اللي أقدر أجمده بشتري، شيء اللي بقدر أبرده، ولا أشتري الأشياء اللي أشتريها وتم فترات طويلة ما عندي لها مكان وتخيس وقتها. قبل رقم 4، قبل لا تطلع من المحل تأكد أنك اشتريت كل شيء بالتمام والكمال، كل ما يلزمك مو أكثر مما يلزمك، فالأكل موجود الآن الحمد لله، دولنا حكوماتنا وفرت الأكل طول السنة، ما نحتاج إلا أن إحنا يعني نشتري ونشتري ونكدس. في البيت نسوي الأكل اللي يكفينا، ما نسوي شيء زيادة، ما نسوي شيء زيادة. إذا سوينا شيء زيادة لازم نعرف طرق الحفظ، لازم نعرف طرق الحفظ ونعرف شلون نحفظ الأكل. وقلنا عشرات المرات رسول صلى الله عليه وسلم يقول بما معنى الحديث، طعام الاثنين يكفون حق 3 وطعام 3 يكفون حق 4، وبالتالي لنصير احنا حاتميين اكثر من حاتم الطائي. 6، اذا احنا بناكل يا جماعة نحط صينية في الوسط وناخذ من الصينية الكمية اللي تكفيني، ولا احط اكثر من الكمية اللي تكفيني. يا جماعة احنا يعني السفرة يا فيها شوربة وفيها تمر وفيها اكل وفيها ساعات حلاوة وفيها نوعين من الوجبة الرئيسية، طيب ايش حقها دي كلها؟ ليش وجبة رئيسية واذا في شوربة وفي سلطة بس ما يحتاج لكل ذي؟ ايش كثر بناكل؟ ايش كثر معدتنا؟ عقب نقول اوه متعنى، ما له داعي. رقم 7، دائما مثل ما قلنا احفظ الاكل الزايد، وتعرف لازم تعيد تسخينه بطريقة او باخرى، هذه كلها اشياء كررناها. احفظ الاكل اذا زاد في الثلاجة، وعرف شلون تعيد تسخينه علشان ما يسوي لك أكل. رقم 8، إذا أكلك زاد وما لك رغبة أنك تأكله، فيه الآن اللي هي جمعيات حفظ النعمة في الثلاجات اللي محطوطة حتى في الفرجان، في ناس حطن عند بيتهم في عند البيت، حط ثلاجة زهر الله خير، حط ثلاجة عند باب بيته، تعال في كل فرجان موجودة، حط أكلك الزايد في الثلاجة، بمر أي واحد محتاج بمرة، ما تبي تحط ذي بعيد عليك البرادات اللي يمك، الناس اللي شغالة في الفريج حطهم ولا تسوي شيء. إذا تبي تودي أكل حق جيرانك مثلاً، قول لهم أنا بجيب لكم أكل. إذا عندك غنج عودة يعني تكفي وجبة، قول لهم أنا بجيب لكم هذه الوجبة، عشان هو ما يطبخ وأنت ما تطبخ وأنت تعطيه الأكل الزيادة. يا جماعة هذه يعني أوكي، إحنا تعودنا نعتبرها خاصة في رمضان، في رمضان أوه يعني أودي حق إيراني بقول له أنا ترى بجيب لك غنجة عيش، إيه يا أخي إيش فيها؟ شنو مو المشكلة؟ لأنه هو أصلا بيطبخ، وبالتالي أنت لا تورطه،
لا تورط

0: طيب شو يسوي في الأكل؟ هو بيتورط 10 مرة ثانية. روح حق حفظ النعمة، روح حق جمعيات حفظ النعمة، إذا عندك كميات زيادة بعد اتصل فيهم قول لهم يا جماعة ترى أنا عندي أكل زايد وتعالوا واخذوه وودوا حق المحتاج، علشان إحنا ما نؤثر لا في البيئة ولا الله يحاسبنا على كميات الأكل. يا جماعة يعني كل كمية أكل ترمى في القمامة أنت محاسب عليه يوم القيامة، أنت محاسب عليه. فخلنا عاقلين وخلنا نعرف شلون نتكلم، وهذه هي ثقافتنا الغذائية اللي احنا جالسين نتكلم عنها. تحياتي لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمون: أرض مقدسة طهور، على أرض دلمون لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمون عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمون كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجارياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم ودياناتهم وأعراقهم. وسيبقى هذا التاريخ إرثاً متأصلاً في شخصيتنا البحرينية، متواصلاً فينا جيلاً بعد جيل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا

أبوابه وعند أي صفحة من صفحاته، والآن إلى الصفحة الأولى وتحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. اخترنا لكم بعض المفردات من حرف الزاء. عزيزي المستمع، ذكرك ان احنا بدأنا بحرف الالف ووصلنا الان الى حرف الزاء. اول مفردة زعطوط. الزعطوط كنية الطفل الصغير، وقد تستعمل للكبير من باب التحقير، يعني تقول حق واحد عود ايضا يا الزعطوط يا كذا من باب التحقير. قد تكون منحوتة من زعكوك الفصيحة بمعنى القصير، وقد تكون أيضا من زعقوق وتعني الذي لا يزال يفكر بعقلية الطفل. يعني الواحد يتساءل من وين يات زعطوط ومنتشر في اللهجة بمعنى طفل صغير، فوجدنا أن قد تكون من زعقوق الفصيحة بمعنى قصير، أو من زعقوق وهو الرجل الذي يفكر بعقلية الأطفال. وثاني مفردة عندنا زعيعرة. لزعيعرة طائر صغير الحجم كثير الحركة، اسمه في اللغة الزعرة، العرب تسميه الزعرة. يعني لو بغينا نصقر الزعرة قلنا زعيرة، لكن قلناها زعيعرة. ويقول عنه صاحب اللسان إن هذا الطائر لا يرى إلا قلقا، يعني ما يقصد قلقا إن كثير الحركة كله يخضع توته وتلفت. وهذه الزعيرة كذي ولها اسم آخر نسميها بصوة.

عندنا مفردة طريفة تقول زغنبوط. زغنبوط في الواقع كلمة تقال للذي أكل مما يخصك دون رضاك. واحد خذ من يدك شيء وسيدك الطفحلجة، تقول له زغنبوط. يعني مثل أخوان المصريين يقولون بالسم الهاري، يعني أنت مو براضي، لو راضي كان قلت له هني. الواقع المفردة ذي تركية الأصل ودخلت على بعض اللهجات العربية. أخوان العراقيين أيضا يعرفون بنفس التسمية ونفس المعنى، أيضا يقولون زغنبوط، وهي مثل ما قلت تركية. وعندنا مفردة زغد. زغد القبض على الشيء بشدة، كقبضك على عصفور مثلا بحيث ما يطير. في اللغة العربية زغدش وين يستعملونه؟ يقولون فلان زغد السقاء. السقاء له لسقة الجربة، زغدة يعني شنو؟ يعني قلبها وقام يتتبع عصرها من البداية للنهاية حتى يخرج بقايا الزبد منها في وعاء ولا في حلجة مباشرة. فالحركة ذي يسمونها الزغد. ولو دققنا في الزغد الفصيحة نجد أيضا هذه العملية تتطلب أن نقبض على الجربة بشدة بيد ونعصرها جزء جزء حتى الرأس. فإذا زغد إحنا بمعنى قبض، أنا تهيأ لي أن مأخوذة من العربية الفصيحة. وعندنا مفردة زفن. الواقع زفن لها معاني عدة. الزفان في الطرب الشعبي خصوصا في فن الصوت.

مستلزمات فن الصوت، المروس والمطرب وأحيانا المصاحب بالكمان. وعلشان السمرة تعدل هناك دائما شخصين يزفنون أي يقومون بالرقص، ويسمى الرقص على فن الصوت الزفان، عكس البستة. ما يقولون يزفن على البستة، يزفن على الصوت ويرقص على البستة. الرقص الشرقي يسمونه رقص، الزفان حركات يعني ما فيه ميوعة الرقص الشرقي، خلنا نحددها أكثر. وأيضا الزفان هو البناء الذي يقوم ببناء البيوت القديمة من سعف النخل، الفعل منها يزفن، يعني أيضا هذه يزفن البرستي يعني يبنيه بالخوص. هني فصيحة، كلتا المفردتين الواقع فصيحة. حتى الزفن في اللغة تعني الرقص أو ضرب من الرقص كما قال عنه بن منظور. وزفن يزفن أيضا قام ببناء البيوت من سعف النخل. وآخر مفردة زفه،

يقول العامة رحت لفلان قام زفني، بمعنى قابلني بالقضب والقول العنيف. وأنا أعتقد أنها ليست بعيدة عن الفصحى من باب استعارة الدلالة. العرب تقول دنوت منه فزفنني، زفنني أي ضربني برجله. يعني زفنني، ولو قلت زفني اللي أدمجت النونين وراء بعض وصفحت الكلمة فتطلع زفني، أي يعني قابلني بالقول العنيف وبالقضب، وزفنني الفصيحة ضربني بريلة. وإلى صفحة جديدة.

مستمعي الكريم، قبل كم يوم تحدثنا عن الخبرة الشعبية العظيمة التي لخصت في أقوال بسيطة، ولكن لو فحصناها وجدناها أنها تراكمات شعبية صار لها مئات السنوات، مثل القول اللي قلنا عنه اللي يقول لك كنصيحة طبية: كل من الرويد عويد ومن البصل ما حصل ومن الثوم كوم ومن البقر نقل. احنا تحدثنا عن الثوم وفوائده، والآن نتحدث عن البصل ونشوف هل الحكمة الشعبية في مكانها الصحيح ولا لا. هل فعلا أن البصل هل كثر مفيد بحيث نأكل منه ما حصل؟ سمعوا شي يقول ابن قيم الجوزية في كتاب الطب النبوي يتحدث عن البصل، يقول: روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل، والبصل حار في الثالثة وفيه رطوبة، ينفع من تقير المياه ويدفع ريح السموم ويقوي المعدة ويهيج الباه ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلو المعدة، وبزره يذهب البهق ويدلك به حول داء الثعلبة فينفع جدا. شوفوا شو يقول، ينفع جدا. شنو داء الثعلبة؟ أحيانا تحصل عند يعني واحد مريض تقع خصلة من شعر راسه، بس خصلة صغيرة

يعني قد مثلا تكون بوصة مربعة في مقدمة الرأس أو في آخر الرأس أو مكانين أو 3 أماكن، يعني ما يزال شعره كله، لا خصلة صغيرة تطيح، يسمون هذا المرض الثعلبة. ابن قيم الجوزية يقول بذر البصل إذا فركناه به محل داء الثعلبة ينفع جدا، وإذا خلطناه بالملح يقلع الثآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسلا منعه من الغي والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا سعط بمائه أو تسعط بمائه نقى الرأس ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا، يكتحل ببذرة مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر ويدر البول ويلين الطبع، وينفع من عظة الكلب، وأيضا يقول لك يفتح أفواه البواسير، وأيضا لأضرار. خلينا نشوف أضراره شو يقول. يقول أنه يورث الشقيقة ويصدع الرأس ويولد أرياحا ويظلم البصر بالبصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويغير من رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس، وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات. وأيضا يقول أن في ذكر في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر آكله وأكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويردد نصيحة يقول لك تذهب رائحته مضق ورق السذاب. فعلا اللي هو ورق البقدونس تأكل كمية عقب نص ساعة من أكل البصل يذهب رائحة البصل والثوم، وهذا ثبت طبيا. هذا الكلام أيضا كلام تجربة شعبية، ولكن دعونا الآن ننتقل إلى الطب الحديث ونشوف في كتاب أمين الريحاني عن الطب الحديث، وخلونا نتأكد هل القول الشعبي كل من البصل ما حصل صحيح ولا لا. إيش يقول عنه؟ يقول أن فوائده كثيرة جدا، هذا الدكتور أمين الريحاني يقول، ومنها زيت في تركيبه الكثير من الكبريت وفيتامين سي ومادة الجلوكونين التي تعادل الأنسولين بمفعولها في تحديد نسبة السكر في الدم. إذن هو ينصح به أيضا جماعة المصابين بالسكري، وهذا طبعا كلام دكتور وكلام علمي. ومن مواد البصل الفعالة أيضا مواد مؤثرة على القلب والدورة الدموية، وأخرى مدرة للبول والصفراء، ومواد ملينة للباطنة ومقوية للأعصاب، وهرمون جنسي يقوي القدرة، ومواد كثيرة أخرى. يرد يقول دكتور أمين الرويحة، فلا عجب إذن من اتساع المجال جدا لاستعمال البصل في الطبابة، وقد استعمله قدماء الأطباء اليونانيين في معالجة الكثير من الأمراض، وأثبت الطب الحديث بتجاربه وأبحاثه العلمية أنهم قد كانوا على صواب في ذلك. وفرد لنا حوالي 2 صفحة عن استعمالات البصل الداخلية والخارجية. أعتقد لضيق الوقت لا أستطيع أن أكرر ما قاله، ولكن أيضا قال أنه ينفع في إزالة مسامير أصابع القدم والثآليل أيضا، يعني نفس اللي يعني كان اتفق الطب الحديث مع ابن قيم على فوائد معينة في البصل ثبتها العلم الحديث. والواقع أمين الرويحة أعطاه أكثر من 2 صفحة، أنا أشوف قدامي 3 صفحات إذا مو بأربعة عن فوائد البصل. هذا يدل شيء واحد عزيزي المستمع، أن التجربة الشعبية البحرينية عرفت هذه الأمور ولخصتها لنا في كل من البصل ما حصل وأدركنا الوقت. وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: إعداد عيسى الحمر،
1: يرويها لكم عماد عبد الله
0: وفاطمة الدوسري.
1: إخراج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والأخوة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حكايات الحب.
1: مع حكايات العشاق في التراث العربي، حكايات مالك وجنوب.

مالك هو مالك بن الصمصامة بن سعد بن مالك أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، شاعر بدوي مقل. كان مالك فارسا شجاعا جوادا جميل الوجه، وكان يهوى جنوب بنت محصن الجعدية، وكان أخوها الأصبغ بن محصن من فرسان العرب وشجعانهم وأهل النجدة والبأس منهم. فنما إليه نبذ من خبر مالك، فآلى يمينا عزما لأن بلغه أنه عرض لها أو زارها ليقتلنه، ولأن بلغه أنه ذكرها في شعر أو عرض لها ليأسرنه، ولا يطلقه إلا أن يجز ناصيته في نادي قومه. فبلغ ذلك مالك بن الصمصامة

إذا شئت فأقرني إلى جنب غيهب أجب، ونضوي للقلوص نجيب. فما الحلق بعد الأسر شر بقية من الصد والهجران وهي قريب. ألا أيها الساقي الذي بل دلوه بقريان يسقي، هل عليك رقيب؟ إذا أنت لم تشرب بقريان شربة وحانية الجدران ظلت تلوب، أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب.

وقال أبو عمرو: لقد حدثنا فتيان من بني جعدة أنها أقبلت ذات يوم وهو جالس في مجلس فيه أخوها، فلما رآها عرفها ولم يقدر على الكلام بسبب أخيها، فأغمي عليه وفطن أخوها لما به فتغافل عنه، وأسنده بعض فتيان العشيرة إلى صدره فما تحرك ولا أحار جوابا ساعة من نهاره، وانصرف أخوها كالخجل. فلما أفاق مالك من إغماءته قال منشداً:

ألمت فما حيت، وعاجت فأسرعت إلى جرعة بين المخارب فالنحر.

ادخل إلي، قد حانت وفاتي فاحفر برابية بين المخافر والبتر. لكيما تقول العبدلية كلبا رأت جدثي، سقيت يا قبر من قبري.

أعزائي، تحدثنا في حلقة سابقة عن آفات الحب التي يمكن أن تفسد وتشوه العلاقة الجميلة التي تربط بين العاشقين، وسنواصل معكم التعرف على بعض آفات الحب استكمالا للحديث.

0: هناك علاقة حتمية بين مفهوم الحب وآفاته التي يمكن أن تفسده، سواء كانت تلك الآفات نابعة من نفس أحد المحبين أو بتدخل من الآخرين كالوشاية.
1: وقد اهتم ابن داود وابن حزم من بعده بالآفات من كلا النوعين، فساعد المحب على أن يحفظ حبه مما يكدره، وأن الدعوة إلى الكتمان وتجنب المعاتبة وتنزيه الحب على أن يكون دافعه الاشتهاء دون تهذيب الروح وترقية الوجدان.
0: نهدف من هذا كله إلى أن يستمر الحب إلى أقصى مدى، وأن يسلم من الآفات التي تنحرف به عن غايته، والإشارة إلى الشيب والموت إشارة إلى ما لا سبيل إلى تجنبه. فسواء كان الحب في حالة من الكمال وسكينة التأمل كما تصوره ابن داود أركان سلوكا اجتماعيا فيه من الكياسة والذوق بقدر ما فيه من المتعة بأنواعها، كما تصوره أيضا ابن حزم، فأنه مهدد لا محالة بأفات الحب،
1: الشيخوخة والموت. وقد كان العربي يدرك بحدسه الصحيح أن الحب يليق بالشباب، وأن للشيوخ ما يشغلهم عنه، فكان مما يمدح به الرجل العربي أنه يعطي كل مرحلة من مراحل عمره ما يليق بها. فقال دريد بن الصمة في أخيه:
0: صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل أبعد.

0: من آفات الحب التي غفلت كتب التراث عن تسجيلها عمداً على ما نعتقد منها ما يتعلق أولاً بالعصبية بين العرب وغير العرب، ثانياً ما يتعلق بالطبقية فيما بين العرب أنفسهم، حيث لم تكن القبائل العربية في درجة واحدة من الأهمية أو الثراء
1: أو نقاء السلالة. وبالنسبة للقضية الأولى فإنه من اللافت للنظر حقا ألا نجد قصة واحدة من قصص الحب في تلك الدراسات الكثيرة تقوم بين امرأة عربية ورجل من غير العرب، وكأن هذا الأمر الإنساني جدا غير ممكن أو لم يحدث. والحق أنه قد حدث مرارا، ولكن المؤلف وأن يكن غير عربي لم يرحب بتسجيله لأن العرف العام يستنكره ويتملق نفسه بتجهيل هذه الأخبار أو القصص ويرى فيها نوعا من الحط من شأن العرب.
0: فالعصبية العربية والإحساس بالتفوق تجاه البلاد التي فتحها العرب قد ربت في نفوسهم أن العربي أكثر من كفء لأي امرأة دون العكس، وهذا من صفات النزعة القبلية وعصبية الدم في المجتمعات ذات التكوين القبلي.
1: حتى وإن يكن ظاهرها غير ذلك أو عقائدها ضد ذلك، ونحن نذكر كيف تأذت زينب بنت جحش من زواج زيد بن حارثة وهو عربي لمجرد أن لحقه الرق وقتا أو لأنه دون حسبها وشرفها. تسامحنا في مفهوم الحب وتوسعنا فيما يرمي

إليه من الزواج سنكشف هذه الآفة الجديدة تعترض سبيله وتحول دون انتصاره، ويستفاد ذلك من هذه الأخبار التي نقتبسها من العقد الفريد ونعرضها لكم في حلقة الغد إن شاء الله.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا لا عادي ما تونا بس مذكور اللهيفة بالوغار.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لجلالة الملك فيليبي السادس موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2026 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: تعين السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل وكيلا مساعدا للعمل في وزارة العمل. المادة الثانية: يعين الشيخ علي بن محمد بن عبد الله الخليفة مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل وكيلا مساعدا للعلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2026 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: تعين السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأميرة ليونور دي بوربون إي أورليث أميرة ستورياس ومعالي السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل جاء فيه. المادة الأولى تعين السيدة هبة سعيد صالح البناء مديرا لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل خلفا للسيدة فوزية صالح آل شهاب. المادة الثانية تعين السيدة هالة محمد سلمان الملك مديرا لإدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل خلفا للسيدة مي حسن العسمي. المادة الثالثة يعين السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديرا لإدارة التوظيف في وزارة العمل خلفا للسيد حسين علي الشامي. المادة الرابعة يعين السيد عبد الله يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل خلفا للسيد عصام إسماعيل العلوي. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مدير في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه. يعين السيد محمد عبد المنعم محمد العيد مديرا لإدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد محمد أحمد مطر البصميط. أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتداعياتها على أمن واستقرار المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية وضمان الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وتنسيق الموقف المشترك في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، وذلك بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والأمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون

0: الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدماتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدة حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مؤتمنة عاليا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة. وشددت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر، واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية كاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. أعلنت شؤون الطيران المدني أنه جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وحركة الملاحة الجوية العابرة خلاله من دون أن يؤثر ذلك على سير العمليات الملاحة الجوية. وأكدت شؤون الطيران أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك سافر لسيادتهما وتهديد لأمنهما واستقرارهما ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع البلدين الشقيقين وتأييدها التام لما تتخذانه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة على دول المنطقة وتغليب الحوار والسبل السلمية بما يعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان أعمال النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية، وتهدف المبادرة إلى تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين وتعزيز وصولهم إلى مختلف البرامج والحلول السكنية. بالتزامن مع الإجازة الصيفية أطلقت مؤسسة المبرة الخليفية مجموعة من البرامج الترفيهية والأنشطة التعليمية للشباب والناشئة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتأهيل أجيال المستقبل في مختلف المجالات.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

أصدقاء موسوعتنا، نرحب بكم وندعوكم إلى صحبتنا في خطوات جديدة على دروب المعرفة الحياتية عبر ما نقدمه على صفحات موسوعتنا من دراسات موضوعية وبحوث علمية لبعض من المتخصصين والمهتمين بشؤون الفرد الحياتية. لقاء الموسوعة لهذا اليوم نتناول فيه بالبحث ظاهرة الطفل العصابي بقلم الدكتور عبد الستار إبراهيم، الذي يقول: خطأ ما في تربية الطفل أو في التعامل معه قد ينتج عنه شخصية قلقة غير قادرة على التوافق مع المجتمع، وهذا القلق في أحد جوانبه يعكس اضطرابات الآباء أنفسهم التي تعيق قدرتهم على تربية أبنائهم تربية جيدة.

0: jeder.
1: Zünn, Zünn, Zünn das nahne Zünn. Zünn, Zünn, Zünn das nahne Zünn. Mittelmark, Mittelgin. Mittelmark, Mittelgin. Zünn, Zünn, Zünn das nahne Zünn. Zünn, Zünn.
0: عزيزي المستمع، الطفل العصبي طفل مثقل بالهموم والقلق، وهو كما قال أحد العلماء المعاصرين طفل يصعب عليه أن يسبح في بحر الحياة أو يستمتع بها دون شعور دائم بأنه في سباق لا توجد فيه خطوط للنهاية. والطفل العصبي القلق يدفع نفسه للتحدي بأكثر مما تساعده به طاقته، فهو مكتئب يتعرض بسرعة للإحباط والأمراض الجسمية. أصدقائنا، إن البحوث الحديثة تثبت أن هناك قائمة طويلة من الأمراض الجسمية كالصداع والتعب السريع وأمراض الحساسية والتنفس التي تنتشر بين هؤلاء الأطفال، تكون أحياناً نتيجة مباشرة للقلق والصراع والهروب من التفاعل الصحي مع الحياة. وتنتشر بين أطفال هذه الفئة أيضاً المخاوف المرضية من الظلام أو الحيوانات أو الوحدة أو غير ذلك، وتشيع بينهم أعراض أخرى كعدم الثقة بالنفس والخجل الشديد. صداقاتهم قليلة مشحونة بالخلافات، وحساسيتهم مفرطة، ويسود بينهم شعور بعدم الرضا عن النفس.
1: مثل مارد مثل الجن. سن سن سن أسنانك سن سن سن سن أسنانك سن. مثل مارد مثل الجن. مثل مارد مثل الجن.

0: أصدقائنا، يقول لنا الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه عن الطفل العصبي، أيا كانت مصادر القلق والسلوك العصبي بين الأطفال، فإن هناك ما يؤكد أن اتجاه الطفل للقلق والعصاب نتيجة مباشرة لعلاقات اجتماعية بيئية تفتقر للصحة والاتزان. صحيح أن هناك ما يؤكد أن الطفل العصبي يولد منذ البداية باستعدادات وراثية تتسم بوراثة جهاز عصبي سريع الاستثارة، إلا أن هذا الاستعداد الموروث لا يتحول بالضرورة إلى القلق والعصاب، فلا بد من وجود عوامل مباشرة تفجر هذه الحساسية وتوجهها إلى هذا الوجه السلبي من الحياة. ويبدي المعالجون النفسيون اهتماماً واضحاً بنقاط الضعف في العلاقة الأسرية بالطفل، على أساس أنها ترشدنا لوضع الخطط الوقائية لحماية الطفل من القلق قبل تفاقمه.
1: هل تعلم يا سنو؟
2: ماذا؟ أخبرني.
1: هل تعلم يا كلبو؟
2: أيضاً علمني. هيا أخبرني.
1: هل تعلم يا كلبو؟
2: يلا

أعزائنا، يمضي الدكتور عبد الستار إبراهيم في دراسته حول الطفل العصبي والتي نقدمها اليوم في موسوعتنا الصغيرة، فيحدثنا عن أسر صناعتها القلق بالقول الأسر التي تنتج القلق وتصنع العصاب تتسم أساليبها بشكل عام بالتركيز القصدي المتعمد على إثارة القلق بمقارنة الطفل دائما بالآخرين وتذكيره الدائم بأخطائه ونقاط ضعفه، وهي تحقر إمكانيات أطفالها وتقلل من قدرتهم على حل مشكلاتهم. ويستخدم الوالدان في هذه الأسر أساليب من الضبط تعمل مباشرة على إثارة القلق ومشاعر الذنب. بعبارة أخرى، فإن هناك كثيرا من العبارات يسهل تداولها في داخل هذه الأسر، كأن يقول الأب أو الأم لابنهما: لا تتدخل في مناقشات الكبار، هذا رأي طفل لم ينضج بعد، إنك أناني ولا تحب إلا نفسك، لقد حصلت في الحساب على درجة أقل من درجة الطفل الفلاني، إنك غبي، وهكذا. ونلاحظ هنا أن العبارات السابقة جميعها تجعل الطفل مثقلا بالمشكلات والمنافسة والأعباء في فترات مبكرة من العمر، وهي تثير مخاوفهم مبكرا من العالم ومن الناس ومن قدرتهم الشخصية على التفكير المستقل والنضوج. ومن الطبيعي أن يتحول الطفل في ظل هذه الأساليب إلى كائن مذعور يصعب عليه أن يؤمن بأنه صاحب إمكانيات قيمة جديرة بالاحترام.

0: يحمل قوة، كل منا يحمل قوة، كل منا يحمل قوة.
1: أصدقاء موسوعتنا، يلاحظ أحد العلماء أن التربية الأسرية التي تتصف بالخصائص السابقة أو ببعضها تخلق ما يسمى طفل النمط ألف، وهو طفل يتصف بخصائص مبكرة يبقى بعضها معه العمر كله، منها الاهتمامات المحدودة والفقيرة وميول التعصب والتعالي والنفور الشديد من الآخرين والاضطراب الشديد عند المرور بتغيرات غير متوقعة. وطفل النمط ألف يعجب بالسلطة وبالنماذج التسلطية، ولهذا فهو يعمل جيدا إذا كان الهدف هو إرضاء المحيطين به من الكبار والأقوياء، لكنه يصبح فاتر الحماس متقاعسا عندما لا يخضع للرقابة.

0: إلى مرحلة قبل فوات الأوان، حيث يقول: يمكن النظر لبدائل هذا الأسلوب على أنها تمثل خطوطاً عريضة لما يجب أن تكون عليه الخطط الوقائية المبكرة لحماية الأطفال من العصبية والقلق النفسي، وذلك بالتركيز على ما يملك الطفل من إمكانيات بقدرته الشخصية على تنمية نفسه ومواهبه، والمتابعة المستمرة لما أنجزه الطفل بالفعل وتشجيعه على الاستمرار. وغدا أصدقائنا نطالع معا على صفحات موسوعاتنا الصغيرة عبء الأهل في هذا الجانب، كما يريده الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه عن الطفل العصابي. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت وقسم بلازا العائلة ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية وقسم الكورتيارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأحد الأمراء: من هم أسفل الناس لديك؟ قال: السفلة من الناس من لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ولا ما فعل ولا ما فعل به.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صاحبه.
1: ما خط القلم.
0: قال ابن السماك: كن لهواك مسوفا ولعقلك مسعفا، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء لما تخاف من الداء.
2: ما خط القلم.
0: قال الحسن البصري رحمه الله لأحد جلسائه: صم ولا تبغي في صومك. فقال: وما بغي في صومي؟ قال: أن تقول ارفعوا لي كذا وكذا، فإني أريد أن أصوم غدا.
1: ما خط القلم.
0: قيل في منثور الحكم: زلة العالم كالسفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير. وقيل لعيسى بن مريم عليهم السلام: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم إذا زل، زل بزلته عالم كثير.
1: ما خط القلم.
0: قال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

شامية في طيبها وهوائها، يمنية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبايتها، صينية في معادن جواهرها، عدنية في منافع سواحلها. فتح الأندلس، هكذا وصفها أبو عبيد البكري، وقد كان من ألمع الجغرافيين في ذلك الزمان. ولنا حين نسمع ذلك الوصف ونتأمله أن نتأمل جنة الله على أرضه. إنها البلاد التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ولم يتأتى لها ذلك لولا توافر ما جعلها في ركب الحضارة، مبتعدة بذلك عن بحار الجهل وعصور الظلام، وصائرة منارة يمتد شعاعها ليملأ الأرض إلى يومنا هذا، برغم ما عاشته من المآسي والآلام بعد سنين الرخاء والنعماء.

في عهد المسلمين، فكيف تم فتح بلاد الأندلس التي هي عن أرض الإسلام ومهبط الوحي بعيدة كل البعد؟ وكيف استقبل أهلها رسالة الدين الحنيف وهيأت لذلك أقدار الله؟ وكيف ساس المسلمون تلك البلاد رغم اختلاف الثقافة والعادات والأعراق والشعوب؟ في زمن الخلافة الراشدة بدأت الفكرة في فتح بلاد الأندلس في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن من الله عز وجل على الإسلام وأهله بفتح إفريقية وما جاورها ودخول الناس في دين الله أفواجا وبقاء من شاء على دينه، وله ذمة المسلمين وعهدهم. وكان صاحب تلك الفكرة هو القائد المسلم عقبة بن نافع الفهري فاتح إفريقية، الذي لطالما فكر بعبور المضيق الذي يفصل الشمال الأفريقي عما بعده شمالا، لتكون بذلك سطوة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط ممهدة لفتح القسطنطينية التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فلنعم الأمير ذلك الأمير الفاتح لدار الروم، ولنعم الجيش ذلك الجيش. كانت خطة ضخمة وقفت خلفها إرادة دولة الخلافة، فسارت جيوش المسلمين نحو مبتغاها، وعلمت من الأخبار ما حفزها للإقدام على الفتح. استمر التحضير لفتح الأندلس سنوات وسنوات، حتى أرسلت الدولة الأموية من يستكمل الفتوحات. انطلق لذلك القائد المسلم موسى بن نصير، يرافقه في ذلك طارق بن زياد، البطل الذي رصع التاريخ اسمه على جبل طارق المطل على المضيق باتجاه شبه الجزيرة الأيبيرية باتجاه إسبانيا. كانت إسبانيا منذ فجر التاريخ مرتعاً لمستعمرات الفينيقيين والأغارقة، أسس بها القرطاجيون مدينة قرطاجنة لتتبع سياسياً مملكة قرطاجة، وما لبثت أن فتحها الرومان في الحروب اليونانية في السنة الثانية قبل الميلاد، واستمر حكمهم فيها 7 قرون متعاقبة ازدهرت في عهدهم البلاد وصارت مقصداً للناس من كل حدب وصوب، شأنها في ذلك شأن المدن التي كانت تحت سلطة قياصرة روما. لكن ذلك الازدهار بدأ يضمحل جراء انقضاض البرابرة من شعوب الوندال والسويف على ما فيها من الحضارة، بعد أن اجتاحت بالخراب جحافلهم بلاد الغال، أو كما تسمى اليوم فرنسا. تربع القوط البرابرة على عرش الحكم في إسبانيا، واعتنق الوثنيون النصرانية دينا، واتخذوا اللاتينية التي كانت حضارة من سبقهم لغة رسمية لهم. وكانت طريقة حكم القوط في إسبانيا تنذر بفوران بركان خامد، فمن جهة ذلك الصراع الذي كان يهيمن على العرش بين متنازعين كثر، كل يرى نفسه الأحق بالملك من غيره، ولكل منهم أتباع يغدقون عليهم من خزينة الدولة، بينما سائر أهل إسبانيا يعيشون مستعبدين لتلك الطبقة التي لم تصنع لهم هوية يقاتلون لأجلها، ولم تورثهم غير النزاع الاجتماعي والفتن الداخلية، ما يجعل من الصعب أن تجمعهم روح عسكرية تحثهم على القتال دفاعا عن مكتسباتهم. فلا مكتسبات سوى ما كان بحوزة علية القوم من القوط الغربيين. كان لذريق ملك القوط قد سمع بزحف المسلمين من

0: الجنوب ناحية إسبانيا، وقد كان طارق بن زياد يسير بجيشه يفتح المدن الإسبانية صلحاً، المدينة تلو الأخرى، حتى وصل إلى مشارف قرطبة، فأرسل الملك لذريق بن أخته بنشيو مع جنود المملكة للقضاء على جيش المسلمين، إلا أن طارق بن زياد قام بهزيمته، وأرسل إلى موسى بن نصير يطلب المدد للقاء المرتقب مع جيش الملك لذريق الذي امتطى صهوة جواده في جيش القوط، ليلتقي الجيشان في المعركة التي ركزت رايات المسلمين على أرض الأندلس، معركة وادي لوكا، ملحمة تحدثت عنها كتب التاريخ وكأنها من الأساطير. دارت أحداثها في 8 أيام، انتصر فيها جيش المسلمين على لذريق ومن معه، وغربت بذلك شمس القوط لتشرق شمس الحضارة الإسلامية بأصوات التكبير والتهليل التي سيتردد صداها 8 قرون. في القصة تفاصيل كثيرة، وما يهمنا فيها كيف ساس المسلمون أهل تلك البلاد لتستمر الأجيال المتلاحقة تذكرهم حتى بعد ضياعها من أيديهم. لقد ساس المسلمون سكان إسبانيا بإحسان، كما أحسنوا سياستهم لبقية الأمصار التي قاموا بفتحها، فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم، وكفلوا لهم حق التقاضي إلى قضاة شريعتهم. لقد خضع السكان لعدل الإسلام ورحمة الفاتحين، وتفرغ قادة الفتح للطبقة الأرستقراطية الممسكة بمقادير الشعب المسكين، وألغى المسلمون القرارات الجائرة بحق فئات من الشعب لم يكن لها من ذنب سوى اختلاف دينهم. كان القوط الغربيون قد أصدروا قراراً ينص على وجوب تنصير وتعميد جميع أبناء اليهود ومصادرة أملاكهم، فجاء الفتح الإسلامي ليفك الأغلال عن رعايا القوط من اليهود، ويعطي كل منهم حقوقه المسلوبة، لتكون تلك باكورة الحضارة التي طالت مختلف مناحي القارة الأوروبية فيما بعد، ليكتب التاريخ عن المنتصر حقيقة لا يمكن للغربال أن يغطيها، أن الإسلام دين البشرية جمعاء بما يدعو إليه من العدل والإحسان والقيم المطلقة. فتلك حقيقة لا يستطيع المنصفون أو الكارهون إنكارها، من أن المسلمين كانوا في فتوحاتهم أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات.

والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى أم الدنيا مصر. أم الدنيا مصر موطن السياحة الأول عند كثير من الناس، والحلم اللي يراود محبي السفر، فهي تنافس بجمالها جمال ملكتها الأسطورية كيلوباترا، وتباري ببلاغتها أشعار وكتابات الشعراء والفلاسفة اللي تغنوا بأمجادها وحكاياتها قديماً وحديثاً. ومهما ساءت الأحوال وتبدلت الظروف، مصر جنة من الآثار القديمة المبهرة بضخامتها وجمالها، حضارة نابعة من آلاف السنين والحقبات التاريخية الغنية، وطبيعة خلابة تمزج ما بين الصحاري والجبال الشامخة والشواطئ الرملية المذهلة الحاضنة لبحور ذات مياه فيروزية منعشة تعيد الشباب، والنيل أطول أنهار العالم ومهد الحضارات القديمة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت مصر، كانت تجربتي وايد حلوة، عجبني فيها اللي هي شوارعها وأماكنها السياحية، ورحت الأهرامات جوها كان وايد حلو، الشواطئ اللي فيها وايد مليئة بالحيوية، وهم رحت اللي هو نهر النيل وشربنا من النيل.
3: سافرت مصر وزرت عدة مناطق، منها الأهرامات وشبرا والمنصورة، واللي عجبني أكثر شيء يوم سافرت في شهر رمضان، أحياءهم لشهر رمضان وفعالياتهم وايد حلوة، واللي يميز مصر اللمة وحركة الناس في الشارع، حيوية وطول اليوم.
4: زرت دولة مصر، مصر دولة غنية في الثقافة، ناسها بسيطة والناس تشتغل 24 ساعة. زرت مدينة السلام، زرت ساحل الشمالي صوب البحر الأحمر، يعني طبيعة هناك عجيبة، وأكلاتهم يعني أكلاتهم الشعبية المنزلية نفس الحمام والوز والملخية، هاي الأكلات يعني الواحد لازم يأكلها إذا يروح مصر. وغير كثير شفت الأهرامات، طبعا الواحد اللي يقرأ عن الأهرامات يتفاجأ أو ينذهل لما يروح يشوفهم بعيونه.
5: سافر ويانا.
1: مصر مستمعينا تملك كل مقومات الوجهة السياحية المثالية، فمناخ المعتدل والمتنوع يجعلها مناسبة للعطلات معظم أوقات السنة، وهي تحتضن ثروة هائلة من المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة ووسائل الترفيه

العصرية الحديثة، بالإضافة إلى الفنادق المتنوعة، مما يجعلها ملائمة لرحلات الأفراد والعائلات على حد سواء. فتعتبر مصر قلب العالم النابض، وهي من احتلت بين الدول مكانة لا تضاهى بغيرها جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً.

0: سافر ويانا.
1: تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا، فهي دولة عابرة للقارات، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الأحمر، ويحدها في الشمال الشرقي فلسطين، وتحديداً قطاع غزة، ومن الغرب ليبيا، ويحدها من الجنوب السودان. مناخ مصر يمكن تمييزه في فصلين مناخيين، هما فصل الصيف الجاف الحار ويمتد بين شهري مايو وأكتوبر، وفصل الشتاء المعتدل قليل الأمطار ويمتد بين شهري نوفمبر وإبريل.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا مستمعينا في أهم الأماكن السياحية في مصر، وأولاً مع العاصمة القاهرة. فتتباهى القاهرة بثوبها السياحي المرصع بالجواهر، فهي مدينة تجمع كل ما يحلم السائح بتجربته، فهي أشبه بلوحة متناسقة رائعة من المعالم والأديان والآثار العظيمة. فإذا كنتم من محبي الآثار وعبق التاريخ، فالقاهرة خياركم الأول، ويتصدرها الآثار الفرعونية وبالذات أهرامات الجيزة اللي تبعد عن المدينة قرابة نصف ساعة. ويطول الحديث مستمعينا عن هذه العجائب اللي جذبت الداني والقاصي لرؤية عمارتها وهندستها المبهرة. وتتضمن الرحلة التجول على الحصان أو الجمل والتقاط صور فنية مبتكرة مع الأهرامات وتمثال أبو الهول، بالإضافة إلى القيام برحلة سحرية إلى داخل أحد الأهرامات الشهيرة خوفو وخفرع ومنقرع.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: من القاهرة ننتقل إلى الإسكندرية، فللي يبحثون عن رحلة إلى الحب والدفء والجمال الأبدي ننصح بزيارة الإسكندرية. فمن يرى هالمدينة لأول مرة سيقع بالتأكيد في غرامها، وخاصة شاطئ الكورنيش الأزرق الممتد على ساحل المدينة العريقة، فيصبح غروب الشمس هواية مفضلة لزائري الكورنيش. وعلشان تكتمل رحلة الحب لابد من زيارة حديقة قصر المنتزه، حيث العالم الملكي الخاص للملك فاروق واللي أصبح عام أمام جميع الزائرين، عالم من الحدائق الغناء والزهور. فإلى جانب الفنادق والمنتجعات في الإسكندرية، تضم المدينة العديد من مراكز التسوق والمطاعم ذات الشرفات الحالمة. ولأن الحياة بدأت بالقراءة، لابد من رحلة إلى مكتبة الإسكندرية، أقدم مكتبة عرفها التاريخ، واللي احتضنت الكثير من المخطوطات والكتب النفيسة، وهي تقدم اليوم منهلاً للمتعطشين للمعرفة ولكل من يحترم الإرث الإنساني والحضاري. تحتوي مكتبة الإسكندرية على 4 متاحف دائمة مخصصة إلى التحف والمخطوطات الكتابية والرئيس المصري السابق محمد السادات وتاريخ العلم. والميزة الرائعة اللي تشتهر فيها المكتبة هي البانوراما الحضارية، وهي عبارة عن عرض للتراث الثقافي المصري، حيث تم ترتيب 9 شاشات كمبيوتر ضخمة في شبكة شبه دائرية لتخلق شاشة تمثل الحرب

0: تقليدية أو بانورامات التاريخ. وبفضل تفاعل الشاشات معاً يستطيع مقدم العرض استكشاف 5000 عام من الماضي عبر النقر على عناصر ومعالم محددة على الشاشة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى شرم الشيخ، عندما يلتقي البحر والصحراء في بقعة واحدة فأنت بالتأكيد على موعد مع مغامرة ساحرة وجمال آخر. وهذا ما تقدمه فنادق شرم الشيخ لعشاقها، حيث البحر والشواطئ الفيروزية اللي تتعانق مع الشمس الدافئة لتخلق واحة للراحة والاسترخاء من عناء الحياة الصاخبة. وتعد محمية رأس محمد من أجمل المناطق الطبيعية المناسبة للغوص واستكشاف الشعاب المرجانية والأحياء البحرية المبدعة، وزيارة قصيرة من شاطئ شرم الشيخ إلى جزيرة تيران الواقعة في المحمية ستبرهن هذا الكلام. كما يمكنكم الغوص مع عالم الأسماك والمخلوقات العجيبة المدفونة في بطن البحر. أما خليج القرش فلا يحوي طبعاً على أسماك القرش، بل يضم باقة من أفخم المنتجعات والفنادق الشاطئية ذات الإطلالات الخلابة والمطاعم الراقية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن شرم الشيخ إلى الغردقة اللي ترتدي ثوبها السياحي الخاص واللي يميزها عن غيرها من المدن المصرية، فهي تشبع جميع رغبات السائحين. ففنادق ومنتجعات الغردقة وشواطئها الساحرة ورحلاتها البرية اللي تجعلها صلة وصل بين الساحل المزدحم بالزائرين والمدن السياحية الداخلية، إذ يمكن الانطلاق منها إلى الأقصر في رحلة تستغرق 3 ساعات، في حين تبعد نصف ساعة عن الجونة وساعة عن سفاجة. وتقدم الغردقة عالم لامع من المنتجعات والفنادق الفخمة اللي تتنافس في خدماتها وميزاتها، بالإضافة إلى العديد من مدن الترفيه المائية المناسبة للأطفال والعائلات مثل ماكادي ووتر وورد وأكوا بارك جنجل. وتعد منطقة المارينا من أشهر مناطقها السياحية، حيث مرسى اليخوت والرصيف العريض اللي تظلل أشجار النخيل الجميلة ويضم عشرات المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية. وتمتلك جزر جفتون واحد من أجمل شواطئ العالم اللي يتميز بمياهها التركوازية الضحلة ورمالها البيضاء الناصعة، فتمثل الغردقة خيار عملي للاستمتاع بالبحر والانطلاق في رحلات إلى بقية المدن المصرية الشهيرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى العين السخنة. تطل مدينة العين السخنة على خليج السويس وتبعد قرابة 1.5 ساعة عن القاهرة، وهي من الأماكن المحببة لدى المصريين، ويقصدها الكثير من السائحين للتنعم بالمياه الكبريتية ذات الفائدة الصحية الكبيرة. ويمتاز الطقس في هالمنطقة بالأجواء المشمسة طوال العام مع درجات حرارة معتدلة ودافئة، مما يجعل فنادق ومنتجعات العين السخنة مناسبة للعطلات في الصيف والشتاء. وقد تحولت هذه المنطقة إلى معلم سياحي فاخر، تنتشر على جنباتها المنتجعات الأشبه بمدن صغيرة، بالإضافة إلى الشواطئ الهادئة الرملية واللي تقام فيها مختلف الأنشطة والرياضات المائية مثل الغوص وركوب الأمواج. ويعد منتجع جاز ليتل فينيس من أفضل هذه المراكز الترفيهية، حيث يقدم متعة وتسلية للكبار والصغار.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ونتوقف مستمعينا مع آخر محطة سياحية في مصر وهي الأقصر. تقع مدينة الأقصر في وسط مصر على دلتا نهر النيل، وتبعد قرابة 3.5 ساعات عن أسوان. ولعل الرحلة إلى مصر لا تكتمل إلا بزيارة هذه المدينة الضاربة في القدم والتاريخ العريق، وهي تملك الكثير من الكنوز الفرعونية اللي يغوص المسافر في أسرارها وقصصها الخيالية. وتشهد فنادق الأقصر ازدحاماً كبيراً من الزائرين اللي يتوافدون عليها من جميع أقطاب الأرض. ومن أهم ما يمكن رؤيته فيها معبد الكرنك ومعبد الأقصر، اللذان يرويان تاريخ مصر على مر العصور ويمثلان صرحاً معمارياً ولوحة فنية غاية في الإتقان والإبهار، بالإضافة إلى منطقة وادي الملوك اللي تضم الكثير من المقابر الفرعونية

0: السلالات التي حكمت مصر، وقد تصبح الأجواء حارة جداً في الصيف في هذه المناطق. وبعد الانتهاء من التجول الافتراضي في عالم الفراعنة القدماء، ننصحكم بأخذ جولة في المنطاد والتمتع بمنظر المدينة والصحراء المترامية على أطرافها، ومن بعدها بإمكانكم الانطلاق إلى أسواق وبازارات الأقصر الشهيرة من أجل اقتناء أروع الهدايا والمصنوعات المصرية والتوابل وغيرها بأسعار قابلة للمساومة، وفي جو من الحيوية والصخب في أسواق مفعمة بالحركة منذ ساعات الصباح المبكرة وحتى الساعة 12 ليلاً.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وبهذا نكون مستمعينا انتهينا من جولتنا لهذا اليوم في أم الدنيا، وأكيد هذه جولة مختصرة ما قدرنا نحصر فيها كل المناطق السياحية في مصر. طبعاً مصر تحتاج بنفسها عدة حلقات علشان نقدر نغطي كل المناطق السياحية، ولكن حاولنا في حلقتنا لهذا اليوم إن نغطي أهم هذه المناطق السياحية. ونختتم حلقتنا مستمعينا مع مقولة مشهورة تقول اللي يشرب من مية النيل حيرجع لها تاني، وهذا اللي يحصل مع أكثر السواح اللي يزورون مصر، فهم لازم يردون ويزورونها مرة وثنتين وثلاثة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب، واصنع قصتك الإعلامية.

هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، شن هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
4: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟ مو سالفة خطير، سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماماً خلال فترة الحمل. لا وازيدك من الشعر بيت، أيضاً خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينيه.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، إخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله وحيا الله مساكم معنا، وحلقة متجددة بالحب والأمنيات الجميلة وكل المشاعر الصادقة اللي توصلكم من إذاعتنا، إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، إلى كل القلوب المحبة والمتابعة لنا في كل مكان. مشوار الظهيرة يتجدد معاكم اليوم، ولقاء جديد، مواضيع جديدة، تفاعلات جديدة وجميلة، وأكيد إن شاء الله يمتد هذا المشوار من الحين وحتى الساعة 3 بمشيئة الله. أجمل تحية أكيد توصلكم من القلوب اللي تحبكم وايد، أجمل تحية مني محبتكم أختكم اللي دايما تحبكم في الله نسرين معروف في الإعداد والتقديم. واليوم يرافقني في هذا المشوار من الإخراج زميلنا وأخونا العزيز والمبدع عبد الله محسن، حياكم الله.

بلقاء جلالته. هذه اللوحة ربما يا جماعة الخير يعني هي ليست مجرد عمل فني جميل. يمكن أنا شخصيا شعرت لما شفت هذه اللوحة إنها رسالة وطنية صادقة خرجت من قلب بحريني لتصل إلى قلب الوطن بأكمله. صورة جلالة الملك ربي حفظه ويرعاه وهو يحتضن خارطة البحرين بابتسامته المعهودة والصادقة، ومن خلفه طبعا يرفرف علمنا الغالي بهيبته وبشموخه وبعزته. يمكن هذه الصورة هي ليست مجرد مشهد مرسوم أو لوحة فنية فقط، بل هي معنى عميق، وكأنها تقول أن البحرين بالنسبة لجلالة الملك الله يحفظه هي ليست مجرد أرض وحدود فقط. البحرين في نظر جلالة الملك الله يعزه هي الإنسان أولاً، وأن هذه الوطن يحتضن عياله بالمحبة والاهتمام والرعاية، وأن القيادة والشعب يجمعهم رابط قد لا تصنع الكلمات بل تصنع المواقف. ربما لهذا السبب أعزائنا هذه اللوحة لامست قلوب الكثير من الناس اللي شافوها، لأنها يعني لم تجسد احتضان جلالة الملك لخارطة البحرين فحسب، بل جسدت أيضا قلب محب يختزن في داخله هذا الوطن بأكمله. وكأن الأخونا الفنان أبو أحمد يعني الفنان إسحاق الكوهجي أراد أن يقول من خلال هذه التعبير الفني الجميل أن هذا الاحتضان هو ليس للأرض فقط بل لكل إنسان يعيش على هالأرض الطيبة. البحرين في نظر جلالة الملك مثل ما قلت مو مجرد جغرافيا وحدود، البحرين في نظر جلالته هي أهلها وناسها بأفراحهم بأمالهم بتطلعاتهم بمستقبلهم. لذلك كانت هذه الابتسامة من جلالة الملك في اللوحة كأنها رسالة طمأنينة، وجاء الاحتضان ليرمز إلى الأب اللي يضم أبنائه بمحبة وحرص ويبادلهم الوفاء بالوفاء والحب بالحب. أجمل ما في الفن أعزائي أن أحياناً يترجم ما نشعر به، لكن يمكن الكثيرين لا يستطيعون أن يعبرون عن هذا الشعور. لذلك أعتقد أن هذه اللوحة لم تكن تمثل الفنان وحده الفنان إسحاق الكوهجي، بل كانت تعبر عن مشاعر كل البحرينيين اللي يشوفون في وطنهم هذا البيت الكبير وهذه الإحساس بالأمان، وفي القيادة أنه هي مصدر للأمان والعز والطمأنينة. وأعتقد أن أيضا سر جمال هذه اللوحة أن خلت كل بحريني يشوف نفسه فيها، يشوف الوطن اللي يحبه، يشوف القيادة اللي يلتف حولها، وهذه العلاقة الصادقة اللي قد لا تقاس بالشعارات بل بما يسكن القلوب من انتماء ووفاء. ولهذا أرجع أقول هذه اللوحة لم تكن مجرد خلينا نقول لوحة تصبح عمل فني يعلق على الجدران، بل هي قصة وطن ورسالة محبة وصورة تختصر الكثير من المشاعر اللي يصعب أحياناً أن نعبر عنها بالكلمات. إحنا في البحرين مهما اختلفنا يمكن في اهتماماتنا في تفاصيل حياتنا في وجهات نظرنا في آرائنا، لكن يبقى الوطن هو المساحة اللي تجمعنا كلنا، ويبقى حب البحرين هو الشعور اللي يسكن القلوب قبل ما يسكن يمكن يعني تعابيرنا بالألسن. تحية أمانة، تحية وتقدير للأخ العزيز الفنان إسحاق الكوهجي على هذه العمل الإبداعي. تحية خاصة أحب أوجهها من هذه المنبر اليوم من إذاعة البحرين لولدنا الغالي ولد الفنان إسحاق الكوهجي، ولدنا محمد وهو من ذوي الهمم اللي كان حضوره في هذه المشهد رسالة جميلة تؤكد أن أبناء البحرين جميعا لهم مكانتهم وتقديرهم ومحبتهم في قلب جلالة الملك الله يحفظه. أسأل الله أن يحفظ البحرين الحبيبة، يحفظ لنا نعمة هذا الوطن ويديم علينا الأمن والاستقرار، ويحفظ حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، وأن تبقى البحرين دائما هذا الوطن اللي يحتضننا كما احتضنت هذه اللوحة خارطة البحرين بكل حب ووفاء من لدن جلالة الملك المعظم الله يحفظه.

حياكم الله أحبتنا في كل مكان مع مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أعزائنا، أحياناً ربما لوحة فنية واحدة قد تختصر آلاف الكلمات والحروف، وقد تقول ما تعجز عنه الخطب والمقالات الطويلة. اليوم وإحنا نتابع اللوحة الجميلة أمانة اللي أهداها الفنان البحريني المبدع الأخ العزيز إسحاق الكوهجي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه أثناء تشرفه

يسعد أوقاتكم كلها أحبتنا، وطبعاً ننطلق الآن مع موضوعنا لهذا اليوم من مشوار الظهيرة. طبعاً أحب أذكركم أي أحد يحب يتواصل معنا ويشرفنا بسماع صوت الطيب عبر 1-7-4-3-5-2-2، وحبايبنا طبعاً عبر الإنستغرام والسوشيال ميديا. إخواني وخواتي اللي جداً سعيدة بتفاعلكم أمانة مع الموضوع المطروح دائماً من خلال سواء بتعليقكم على إنستغرام الإذاعة، حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال التعليقات ما شاء الله الكثير اللي توصلني عبر إنستغرامي الخاص نسرين معروف. موضوعنا اليوم يعتبر أحد أهم المواضيع الاجتماعية اللي نحتاجها في علاقاتنا الإنسانية واليومية بشكل عام. أعزائنا يقولون أن التغافل ذكاء، ويقولون لا تبحث في الخفايا فقد تكون الراحة في كثير من الأحيان في غياب الحقيقة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل كل ما نجهله فعلا يحمينا؟ وهل التغافل دائما هو دليل نضج وحكمة؟

0: وعي، أم أن هناك مواقف يصبح فيها تجاهل الحقيقة خسارة أكبر من مواجهتها؟ في حياتنا اليومية نصادف مواقف كثيرة نختار فيها أن احنا نتغافل، سواء عن كلمة، تصرف، موقف، خطأ صغير، حفاظا على العلاقة أو احتراما لمشاعر بعض الناس، أو لأن يمكن احنا ندرك أن مو كل شيء يعني ما نعرفه لازم نعرفه. خلونا نفهمها أكثر، مو كل شيء خافي عنا لازم نعرفه، لأن إذا عرفناه ترى ممكن يضايقنا، ممكن يزعجنا، ممكن يضرنا. في المقابل هناك من يرى أن التغافل المستمر يمنح الآخرين فرصة لتكرار الأخطاء ويجعل الإنسان يخسر حقه بصمته. إذن أين يكون الحد الفاصل بين الحكمة والتهاون؟ وهل معرفة الحقيقة دائما أفضل من جهلها؟ أم أن البعض أو بعض الحقائق قد لا تضيف إلى حياتنا إلا المزيد من الألم والضيق؟ إذن أنتوا مع التغافل أو مع معرفة كل شيء يدور حواليكم؟ شاركونا بآرائكم طبعا من خلال الاتصال على 1743522 أو عبر الإنستغرام على حسابي نسرين معروف، أو حتى اللي يحب يعلق على حساب راديو بحرين. أتواصل ومعاي أول اتصال من أخونا العزيز ولد المرشد. مساء الورد يا ولد المرشد يا أخوي.
1: يمسيك بالخير طاعة الرحمن والعمر المديد أختي عبد الله وجميع أخوان المستمعين والمستمعات والمخرج المبدع،
0: الله يطول عمرك،
1: وجميع العاملين على هالبرنامج الذهبي.
0: الله يطول عمرك، كنت الذهب الأصلي يا ولد المرشد يا أخوي.
1: الله يطول لي بعمرك يا أخوي، ما أخذ من وقتك ولا من وقت المستمعين، لأن أعرف الكل حين بشارك هالموضوع المميز.
0: الله يخليك، تفضل يا ولد المرشد.
1: طاقة ممتازة وإيجابية التقافل في يعني وعند الكلمة أنا استخدمه وايد، التقافل في أمور كثيرة. أمور الشخص اللي حاجة أتقافل عنه، الشخص اللي أشوفه مو بسوي أتقافل عنه، الشخص اللي أشوفه يثابر في مضرة الناس أتقافل عنه. في أمور وايد الصراحة أنا استخدم فيه هذه النقطة.
0: ساعات التغافل يكون أريح أو مصدر راحة أكثر من أن احنا نبي نعرف كل شيء يدور حوالينا.
1: عبادي أم عبدالله، إذا ما صرت متقافل في بعض الأمور وصرت فيها فضولي أنت بتندم فيها،
0: صح،
1: وبتسرع في أشياء تقول يا ريتني متقافل عنها ومطوفها.
0: إيه
1: يعني
0: بالضبط.
1: مثلا أنا بشوف السيارة وياني واحد قدامي شاقبني وأذاني ليت العالمين، تسوي أصر مثله؟ لا أتقافل عنك، أتجنبك وأمشي مسيرتي.
0: بالضبط.
1: مسيرتي ما دام هي منطلقة بفضل من الله سبحانه وتعالى
0: ونعمة بالله،
1: نفس صعود السلم من الواحد للعاشرة.
0: جميل.
1: إذا ركبت من الواحد للاثنين وطحت، من الواحد للخمسة وطحت وشفتك تضحك علي وأنا أيست في صعودي حق هذه السلم وأنا بوصل لرقم عاشرة وضحكك علي خلونا أيس وايلس، هذه أنا ما عندي طاقة ولا عندي سعي حق الإنجاز اللي أبي، ولكن اللي انتقافلت عن كلامك خليته وراي وصلت مسيرتي بوصل حق الهدف اللي أنا أبي.
0: جميل جميل جدا يا ولد المرشد، شكرا لك على هذه الزاوية.
1: بسيطة أختي معبدالله.
0: تفضل تامر، تفضل.
1: زاد فاضلك، بالأمس كلنا كلنا كلنا كل بحريني محافظ ومحب لأرض مملكة البحرين ومحافظ لقانونها ودستورها، استانس على هالصورة الطيبة واللقاء الطيب. يعني شيء سبحان الله تبارك الله لامس قلوبنا كلنا.
0: صحيح.
1: وسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى بن سلمان ملك البلاد الله يحفظه لنا ويخليه،
0: آمين يا رب،
1: يستاهل ان احنا نشكل بجسادنا الصورة له.
0: جميل.
1: نقول
0: جدا
1: له جد نحبك يا ابو سلمان.
0: صحيح. وكانت اللوحة هذه معبرة وجميلة، جسدت النش كثر.
1: والله تتكلمين وانا عيوني تدمع وقلاي على جامعة عبد الله يفتيها على الجرح.
0: الله يطول عمرك.
1: عليه.
0: الله يطول عمرك. يعني ايش كثر فعلا جسدت لنا هذه اللوحة أن جلالة الملك إش كثر محتضن البحرين وعيال البحرين في قلبه وفي روحه، وإش كثر فعلا إحنا يعني نمثل يعني معنى عميق لجلالته الله يحفظه ويطول في عمره.
1: فخورين فخورين يا معبد الله لجلالك. أنا والله ساعات يا معبد الله بس مسامح هذه الكلمة، ساعات لأنا صافر حق أي دولة والله إذا قلوا لي من وين أو ساعات في السوشيال ميديا أخي أنت من وين، أنا ما أقول من البحرين والله. ما أقول مملكة البحرين وقائدنا حمد،
0: عسى ربي يحفظها ويحفظ قائدنا وشيوخنا وحكامنا وديرتنا كلها بشعبنا وناسنا.

0: ما قصرت.
1: مشكورين على المشاركة.
0: عسى عمرك طويل. شكرا لك يا ولد المرشد. نتواصل معاكم وما شاء الله أنا عندي يعني العديد العديد من المسجات، ودايما أحب أستهل رسائلي لأن دايما هي ما شاء الله من أولى الناس اللي يشاركوني. الغالي أم أحمد المحرقية، حبيبتي أم أحمد، تقول السلام عليكم أختي عبد الله ويعطيك العافية على هذا الموضوع. بالنسبة لي أنا أعتبر التغافل من أجمل الصفات، ولكن تقول ولكن بشرط أن ما يكون على حساب كرامة الإنسان. يعني مثلا في الحياة الزوجية تعلمت أن مو كل كلمة تستحق الوقوف عندها، ولو كنت أحاسب على كل تصرف لما استمرت أي علاقة بيني وبين الناس. لكن إذا تحول الخطأ إلى عادة فهنا لابد من المواجهة والحوار. كفو عليك يا محمد، كلامك جميل وقوي وفعلا رسالة جميلة وصلتيها. نعم يعني أحيانا مو كل كلمة صغيرة لازم أوقف عندها وأطولها وأعرضها وأكبر الموضوع، ولكن أنت قلتي شغلة حلوة، قلتي إذا تحول الخطأ إلى عادة يومية أو سلوك يومي هني لابد من وقفة. شكرا حبيبتي أم أحمد. أخوي خالد السعد يقول أم عبد الله مسي عليك بالخير، أنا من الناس اللي يحبون معرفة الحقيقة مهما كانت مؤلمة، يمكن تأذيني يوم أو يومين ولكن أرتاح بعد ذلك لأن أحس أن ما حد استغفلني. أكثر شيء يرهقني هو التخمين، لأن الإنسان يقعد يبني سيناريوهات ربما تكون أسوأ من الحقيقة نفسها. شكرا لك يا خالد واحترم رأيك جدا يا أخوي. وفي كثير من الأحيان في كثير من الناس بالنسبة لهم فعلا معرفة الحقيقة يمكن تريحهم أكثر من أنهم يعيشون في غموض وتساؤلات وشكوك وظنون. يعطيك ألف عافية أختي العزيزة أم عبد الله سميتي. تقول أم عبد الله أنا تشوف أن بعض الحقائق رحمة أن تبقى مجهولة، مو كل ما نعرفه رح يغير الواقع، وأحيانا معرفة بعض الأمور تخلي القلب يحمل هم كان في غنى عنه. وشكرا لك على هذه الطرح الرائع حبيبتي أم عبد الله، ما قصرتي، وانتي شكرا لك على هالتواصل الجميل. مستمرة معاكم في موضوعنا اليوم وما شاء الله عندي رسائل كثيرة وتفاعلات جميلة. أخوي علي أبو حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي أم عبد الله أمسي عليك بالخير وتحية لكل طاقم برنامج مشوار الظهيرة. يقول أخوي أبو حسن التغافل ليس ضعف كما يعتقد البعض، بل يحتاج إلى قوة كبيرة أن ترى الخطأ وتختار ألا تكبره، لأنك تقدر الشخص أكثر من الموقف نفسه، وهذا ذكاء وليس استسلام أو تهاون. أبو حسن كفو عليك، جميل جدا. اللي عجبني وايد في رسالة أبو حسن قال أحيانا فعلا إحنا لما نشوف مثلا خطأ معين يمكن هو خطأ ما يستحق الوقوف عنده، خطأ صغير أنا ما بكبره لأني أقدر الشخص نفسه اللي يمكن بدر منه هذه الخطأ اللي قد يكون صغير وغير مقصود أكثر من الموقف نفسه، وهذه بحد ذاته سمو في الأخلاق وترفع عن الصغائر يا أبو حسن. كفو عليك وبارك الله فيك. أختي فاطمة يوسف تقول مساك الله بالخير أختي أم عبد الله وأشكرك على هالموضوع المميز جدا. تقول أنا ضد التغافل إذا كان الطرف الآخر يستغل طيبة الإنسان، بعض الناس إذا شافوك ساكتة اعتبروا هذا السكوت موافقة ويكررون نفس التصرف مرة بعد الأخرى. جميل يا فاطمة، التغافل إذا كان الطرف الآخر بيستغله أو بيستغل طيبة الإنسان فعلا أنا أشوف أن هني مثل ما قلتي يا فاطمة يجب أن تكون هناك وقفة. يمكن يعني إحنا نتكلم أن أحيانا إحنا بحاجة إلى التغافل عن الزلات الغير مقصودة، عن الهفوات البسيطة، عن المواقف العابرة، عن كلمة كذي طلعت بشكل مثل ما يقولون مرت مرور الكرام وما كانت يعني يقصد فيها إساءة أو تجريح. ولكن مثل ما قلت يا فاطمة أحيانا إذا التصرف نفسه تكرر أكثر من مرة وكان هناك تكرار في هذه التصرف في هذه الخطأ، إذن هنا يجب أن تكون فعلا وقفة جادة ومحاولة وضع النقاط على الحروف. أبو محمد بن السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ نسرين أحييك من المنطقة الشرقية، وأمانة أستمتع جدا بكل ما تطرحينه من موضوعات، بارك الله فيك يا أبو محمد وتحية لكل أحبابنا في المملكة العربية السعودية الحبيبة. أبو محمد يقول كل ما كبر

في العمر اكتشفت أن راحة البال أهم من معرفة التفاصيل كلها. في مرحلة معينة يمكن يوم كنت شوي أصغر الله يعطيك الصحة والعافية، يقول أبو محمد كنت أريد أن أفسر كل كلمة وكل تصرف. اليوم أصبحت أقول إذا لم يؤثر هذا التصرف على حياتي بشكل مباشر إذن فلا داعي للبحث وراء هذه التفاصيل. يا سلام عليك يا أبو محمد، والله أن هذه حكمة يا جماعة قالها أبو محمد. إذا هذا التصرف أو هذه الكلمة ما لهم تأثير مباشر على حياتي، فش اللي خليني أبحث وراهم أتعمق وأبي التفاصيل وأبي أعرف ليش وليش وليش؟ الواحد يتغافل أفضل وأريح. أختي مريم جاسم تقول مع عبد الله أحيانا الإنسان يبحث عن الحقيقة ولما يعرفها يتمنى أنه ياريت ما سأل من الأصل عنها، لذلك وايد أصبحت أفكر كثيرا قبل ما أفتح أي باب قد لا أتحمل ما يأتيني من ورائه. يا سلام عليك أختي مريم، كلام جميل وفعلا يعني كلامك يستحق أن الواحد يوقف عنده ويتعمق فيه، لأن أحيانا بعض الأبواب إذا كانت مغلقة أفضل، إذا انفتحت بتين من وراها مشاكل. أخوي سلمان الزياني يقول أمسي عليك بالخير أستاذ نسرين، برأيي هناك فرق بين التغافل والتغابي. خلونا نوقف احنا هني. يقول التغافل يعني أنك فهمت وسامحت، أما التغابي مع احترامي للجميع فهو أن ترفض رؤية الواقع رغم وضوحه، وهذا قد يوقع الإنسان في مشاكل أكبر. يا سلام عليك يا سلمان، كفيت ووفيت يا ولد الزياني، كلامك جميل. في فرق شاسع وواسع بين التغافل والتغابي مثل ما قال أخوي سلمان، أحييك على هذه الرؤية ما شاء الله من هذه الزاوية في الموضوع. إذا نحن نتواصل معاكم أكيد في مشوارنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. الساعة 2:30 تقريبا عقب دقيقتين من الحين راح نطلع مع موجز لأهم الأنباء ونرجع نكمل معاكم المشوار، خليكم ويانا.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية

0: تصدت منظومات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في البلاد. كما بحث الوزيران عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية. وزير العمل وزير الشؤون القانونية يلتقي منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية. وخلال اللقاء أشاد سعادته بما يزخر به القطاع الحكومي من كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك الإمكانات والخبرات التي تمكنها من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة. مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة تضمن المملكة الكامل مع البلدين وتأييدها التام لما تتخذانه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. سفراء دول مجلس التعاون والأردن يعقدون اجتماع مائدة مستديرة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وأعضاء الحزب الجمهوري لبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، فضلا عن حماية استقرار الاقتصاد العالمي من التداعيات الراهنة. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

حيا الله المساء الجميل، حيا الله أحبابنا الغاليين اللي تابعونا عبر مشوار الظهيرة. وموضوعنا اليوم موضوع مميز وجميل. اليوم احنا نتكلم معاكم أحبتنا عن التغافل، اللي الكثير من الناس يقولون عنه أنه هو ذكاء. يقولون لا تبحث في الخفايا فقد تكون الراحة في غياب الحقيقة. هل التغافل أحبتنا مثل ما يقولون عن بعض الأخطاء يحافظ على العلاقات، أم بالعكس يشجع على تكرار الأخطاء؟ هل من حق الإنسان أنه يعرف كل الحقائق، أو أن بعض هذه الحقائق قد تجرح أكثر مما تصلح؟ متى يكون التغافل حكمة ووعي وقوة ودليل نضج، ومتى يتحول إلى ضعف أو هروب من الواقع؟ معاكم نتواصل، وخلوني أرجع للرسائل ما شاء الله عبر الانستغرام. شكرا لكل من يتفاعل معاي عبر انستغرامي نسرين معروف. ما شاء الله عندي الكثير من الرسائل، وما شاء الله يعني قاعدة توصلني آراء عميقة عميقة جدا. أيضا اللي يحب يتواصل معنا عبر الاتصال على 1-7-4-3-5-2-2. عندي رسالة وايد مميزة من أخوي بخالد من المحرة.

أبو خالد يقول السلام عليكم ورحمة الله أختي عبد الله، أمسي عليك بالخير وأشكرك على هذا الطرح وهذا البرنامج القوي أن أمانة. يقول بعد أكثر من 30 سنة من الحياة والعمل، إن شاء الله لك طولة العمر بالصحة والعافية أبو خالد. يقول خرجت بقناعة واحدة، الإنسان الذي يريد أن يعيش مرتاح لابد أن يتعلم متى يغلق الملف، متى يتكلم، متى يتغافل. فليست البطولة أنك تنتصر في كل نقاش، ولا الذكاء أنك تكشف كل الأسرار، إنما الحكمة أن تعرف ما الذي يستحق أن تنشغل به وما الذي يستحق أن تتركه يمضي وأنت تمضي في حياتك. أحياناً يكون أعظم انتصار هو أنك تقول لنفسك مو مهم، راح أكمل طريقي. الله عليك يا أبو خالد، اختصرت لنا الموضوع ما شاء الله عليك، يعني في زاوية محورية وأساسية جدا. جميل جميل، شكرا يا أبو خالد. يعني اللي عجبتني أيضا الجملة الأخيرة، أحيانا يكون أعظم انتصار أنه تقول لنفسك مو مهم راح أكمل طريقي، وفعلا جملة وايد مؤثرة يا أخوي، شكرا لك على التواصل. أختي سعاد إبراهيم تقول اختي نسرين انا لفتني سؤال، هل من حق الانسان انه يعرف كل الحقائق؟ وبرايي انه مو كل حقيقه هي حق لنا. لاحظوا كلام سعاد، مو كل حقيقه هي حق لنا ان احنا نعرفها، هناك خصوصيات عند الناس وحدود لا يجوز ان نتجاوزها بدافع الفضول فقط. بعض الاشخاص يبررون التدخل في حياه الاخرين بانهم يبحثون عن الحقيقه، بينما الحقيقه اللي ما تخصك قد يكون تجاهلها من الادب والاحترام بعينه. شكرا لك حبيبتي سعاد، كلامك جميل ومشاركه جدا قيمه. اخوي فهد لسهلي يقول أم عبد الله أنا من الأشخاص اللي يفضلون الوضوح مهما كان الثمن، وما أحب أني أعيش في حالة شك أو أوهام أو ظنون أو أبني علاقاتي على نصف حقيقة. يمكن أتضايق لما أعرف بعض الأمور، لكن أنا متأكد، طبعا هذه كلام أخوي فهد، أن أنا متأكد أن هذه الألم أو هذا الضيق هو مؤقت، أما العيش في أوهام أو شكوك وظنون قد يستمر لسنوات. لذلك أشوف أن الصراحة حتى لو كانت مؤلمة أحيانا تكون أكثر رحمة من الغموض. يعطيك الصحة والعافية أخوي فهد، يمكن رسالتك تتشارك فيها مع أحد إخواننا اللي قبل شوي تواصلوا. سمحوني بسرعة تغيب عني الأسماء، اعتذر، ولكن كلكم على العين والراس. يعني أعتقد أخوي أبو خالد كانت له وجهة نظر مشابهة لك أخوي فهد، ويعطيكم ألف عافية. أم راشد تقول أم عبد الله أحيانا يكون التغافل نوع من الرحمة بالآخرين. شلون؟ تقول كل إنسان عنده ظروف إحنا ما نعرفها، ويمكن يتصرف بطريقة ما تشبهها، ربما بسبب ضغط، بتعب، مشكلة يعيشها. لذلك أنا أحاول دائماً أني يعني ما أحكم على الناس من موقف واحد وأتغافل عن بعض الشغلات، لأن في كثير من الأحيان وكثير من العلاقات هذه العلاقات تستمر لأن أحد الطرفين أحسن الظن وتغافل عن زلة عابرة. جميل يا مراشد، وانتي يمكن ربطتي موضوعنا اليوم، موضوعنا يوم أمس اللي كان يتكلم عن التسرع في إصدار الأحكام وضرورة التأني. شكرا لك على هذه التوليفة الجميلة يا مراشد، ومشاركة جدا رائعة. أخوي عبد الله أبو جاسم يقول أختي نسرين هناك فرق كبير بين التغافل عن الهفوات البشرية وبين التغافل عن الظلم أو الإساءات المتكررة. البعض يخلط بين الأمرين فيظن أن الصبر يعني أنه يسمح للآخرين بإهانته أو استغلاله. من وجهة نظري التسامح جميل، ولكن الحفاظ على الكرامة أجمل، ولا ينبغي أنهم يتعارضون مع بعضهم البعض. والله يا أبو جاسم زاوية مهمة، رؤية مهمة في الموضوع. فعلا جميل أن الإنسان يتغافل عن الأمور الصغيرة، ولكن عندما تتعلق يعني خلينا نقول التفاصيل بكرامة الإنسان، بشخصيته، بشيء ممكن لكم الحشيمة والكرامة مثلا بهينة أو بتعرض إلى كرامته، أكيد هني يمكن الموضوع يختلف. شكرا لك أخوي عبد الله وما قصرت. أختي الغالية ريم خالد تقول أم عبد الله مساء الخيرات ومساء السعادة. في العلاقات الإنسانية أعتقد أن التغافل، شوفوا تشبيه ريم وايد عجبني، تقول في العلاقات الإنسانية أعتقد أن التغافل مثل الملح في الأكل، إذا كان بقدر مناسب يعطي العلاقة

طاقة جمال ونكهة واستمرار، وإذا زاد عن حده يفسدها، فلا يمكن أن تكون كل الأخطاء قابلة للتجاوز، ولا يمكن أيضا أن نعيش وإحنا ندقق في كل صغيرة وكبيرة. الاعتدال هو اللي يجعل علاقاتنا تستمر لسنوات طويلة. يا سلام عليك يا ريم، كلام جدا جميل واتفق معك. التغافل في العلاقات الإنسانية مثل الملح في الأكل، تشبيه جدا جميل. إذا نحن معاكم متواصلين في أجواء المحبة والأمنيات الجميلة والدعوات الصادقة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.

يا مرحبا بكل الأحباب اللي تابعونا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وهذه عودة إلى موضوعنا اليوم. وما شاء الله يعني الرسائل اللي قاعدة توصل كلها ما شاء الله رسائل قيمة وتحمل الكثير من الآراء ووجهات النظر الذهبية أمانة. أخوي أبو عبد الله يقول لا يودي ولا يجيب من الكلام.

لا نطنش تعش فيها عواقب وأضرار خط أحمر. طبعا هو يقصد اللي ما يتغافل ويود على كل كلمة صغيرة وكبيرة. يعطيك ألف عافية أخوي أبو عبد الله، ودايما نسعد بتواصلك معنا. أخوي أبو يوسف من الحد يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، برأيي المشكلة مو في معرفة الحقيقة، المشكلة من وجهة نظري في طريقة التعامل معها. هناك أشخاص يدورون عن الحقيقة لكنهم ما يملكون الحكمة ولا القدرة النفسية لتحملها، فتتحول حياتهم إلى شك وغضب وقلق. لذلك أنا أشوف أن الإنسان قبل ما يسأل ويفتش ويدور علينا يسأل نفسه سؤال مهم جدا جدا جدا، إذا عرفت الحقيقة هل راح أكون قادر على التعامل معاها بعقل أم أني راح أهدم كل شيء بسببها؟ يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أبو يوسف، والله أن كلام أبو يوسف وايد قوي يا جماعة وايد حلو. هل فعلا نسأل أنفسنا هذا السؤال قبل ما نقعد ندور ونفتش ونبي نعرف الحقيقة ونبي نعرف كل شيء ونبي نعرف ايش صاير حوالينا؟ طيب إذا عرفنا الحقيقة مثل ما قال أبو يوسف، هل بنكون قادرين على التعامل معاها بعقلانية؟ أم أن احنا راح نهدم كل شيء بسببها؟ لأنه يمكن نتهور، يمكن نستحمق، يمكن نثور، يمكن نتصرف بطريقة بعيدة تماماً كل البعد عن العقل والوعي. فحينها أعتقد بيكون الندم وايد عود. أبو يوسف شكراً لك على هذه التساؤل المهم وهذه الطرح القوي. أختي هبة علي تقول أختي نسرين، أنا أشعر أن الإنسان مع التقدم في العمر يتغير كثير في هذه الناحية. تقول لما كنت أصغر سناً كنت أحب معرفة كل شيء وأحلل كل كلمة وكل تصرف، اليوم أصبحت دايماً أقول لنفسي هل راح تفيدني هذه المعرفة، معرفة الحقيقة؟ هل راح تغير شيء؟ إذا كانت الإجابة بلا فأنا أفضل أني أعيش براحة بال على أني أرهق نفسي بأمور ما راح أستطيع أني أغيرها أصلاً. يا سلام عليكم. والله يا جماعة أنا اليوم يعني هذه المشاركات قاعدة تفتح زوايا وأفق قوي جدا في الموضوع المطروح. هذه التساؤلات بحد ذاتها اللي انتم قاعدين تثيرونها تخلي الواحد فعلا يتفكر. يعني مثل هذه المواضيع تخلينا نتفكر، نسأل أنفسنا أسئلة وايد ترى، ومن خلال الإجابات على هالأسئلة ترى راح نكون ناس أكثر نضجاً وأكثر حكمة وأكثر وعي في التعامل مع المواقف الحياتية. أخوي ناصر العجمي يمسي عليك بالخير يا أخوي ناصر، يقول مساء الخيرات اختيم عبد الله، أنا اختلف قليلاً مع مقولة لا تبحث في الخفايا، أحياناً يكون تجاهل الحقيقة هو ما يوقع الإنسان في مشاكل أكبر. إذا كان مثلاً يتعلق الأمر بشراكة مثلا في العمل أو في مستقبل معين أو حتى مستقبل أسرة، من حق الإنسان أنه يعرف الحقيقة كاملة حتى يستطيع اتخاذ القرار الصحيح. نعم ليست كل التفاصيل تستحق البحث، ولكن هناك حقائق قد يغير اكتشافها مسار حياة بأكملها. لذلك أنا ما أشوف أن التغافل يصلح في كل المواقف. والله يا ولد العجمي كلامك قوي جدا، وجهة نظر أيضا قوية جدا، أتفق معاها أخوي ناصر. لأن في بعض الأمور مثل ما قلت يا ناصر، يعني إذا كان الموضوع يتعلق بحياة أسرة أو بمستقبل إنسان أو بشراكة معينة مثلا مثل ما تفضلت، يعني أمور قد تتعلق بشراكة في العمل، في مشاريع، في أمور أحيانا قد تكون مصيرية يعني في حياة الإنسان، في أشياء إذا هملها أو تغافل عنها أو ظن أنه يتجاوزها بمحض إرادته يمكن يعني خفائها عنه أو عدم علمه فيها يمكن في النهاية راح يعني يخليه يدخل في مشاكل هو في غنى عنها، مشاكل ما راح تكون موجود لو هو كان عارف الحقيقة أو كانت الأمور واضحة بالنسبة له. إذا موضوع التغافل يا جماعة ترى يعني نقدر نقول له كفتين. نعم التغافل قد يكون مطلوب في أمور معينة، في علاقات معينة، في ضوابط معينة، ولكن أيضا في أمور أخرى قد يكون التغافل نوع من يعني أن الواحد يضع نفسه في مشاكل أكثر.

0: شكرا لك اخوي ناصر العجمي. ام محمد من الرفاع تقول السلام عليكم استاذة نسرين، اعتقد ان التغافل من اجمل الصفات اذا كان نابع من اقتناع مو من خوف. حلو يا ام محمد كملي. تقول هناك مواقف اشوف فيها الخطأ بوضوح لكني اتغافل لاني اسأل نفسي هل يستحق هذا الموقف اني اخسر شخص عزيز مثلا بسببه. في كثير من الاحيان تكون الاجابة لا، لكن في المقابل اذا شعرت ان الطرف الاخر بدأ يعتبر هذه التغافل امر مسلم به ويكرر الاساءة ويكرر الخطأ، فهنا لابد من وضع حد، لأن العلاقة الصحية تقوم على الاحترام المتبادل والتضحية من الطرفين وليس على حساب الصبر أو تضحية طرف واحد فقط. جميل جميل وايد يا أم محمد، كلامك وايد حلو وايد وايد حلو، لأن العلاقات الصحية طبعا أكيد في الحياة إذا كان لابد فيها من التضحيات ومن التغافل ومن الصبر يجب أن تكون من الطرفين، الأخذ والعطاء يكون من الجهتين. ما يصير أنا أعطي وأواجه بالبخل وبالعدم الاحترام وبالازدراء. طبعا أنا ما أتكلم فقط عن البخل المادي، أنا أتكلم عن البخل العاطفي، البخل في المشاعر، البخل في الاحترام، البخل في التعامل يعني بإنسانية، أمور كثيرة ترى يدخل فيها البخل في حياتنا يا جماعة. كلام أم محمد وايد حلو، يعطيك ألف عافية أم محمد. أبو سلمان يقول بعد سنوات طويلة من التجارب وصلت إلى قناعة أن أجمل العلاقات هي مو اللي تكون خالية من الأخطاء، لأن ما في علاقة مثالية مع عبد الله، صح أتفق معاك يا أبو سلمان، بل يقول تلك اللي عرف فيها كل طرف متى يتحدث ومتى يعتذر ومتى يتغافل ويتجاوز بمحبة واحترام، لأن الكمال مو من صفات البشر، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، إنما حسن التعامل هو اللي يجعل العلاقات تستمر. نعم يا أبو سلمان كلامك جميل وعين العقل، يعطيك الصحة والعافية. أختي وفاء محمد تقول أكثر ما عجبني في الموضوع مع عبد الله هو السؤال هل من حق الإنسان أنه يعرف كل الحقيقة، لأن الإجابة تختلف من شخص إلى آخر وكل إنسان عنده قدرة مختلفة على تحمل الصدمات إذا عرف بعض الحقائق في حياته. وفاء جميل، كل إنسان في حياتنا يختلف عن الآخر، كل إنسان عنده قدرة على التحمل الصدمات، على التعامل مع المواقف، هذه كلها فروقات بيننا إحنا البشر. راح استقبل اتصال وأقول مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد يا أبو محمد.
1: الله حييك، حبيت أمس عليك على القائمين على البرنامج وأشكركم على الموضوع المطروح اليوم أختي.
0: حياك الله يا أبو محمد، أهلا وسهلا.
1: هو هو هو طبعاً التقافل احيانا يكون احسن من انك انت تعلق. يعني في مثل شعبي بحريني بحت يعني،
0: نعم،
1: يقول واحد حشمه واحد حشم روحك عنه. صح. حشم روحك عنه معناته تتغافل.
0: ايه؟
1: يعني مو كل موضوع تعلق عليه. احيانا انت اذا تعلق على الموضوع تزيده
0: صح
1: او تعطيه اهميه وهو ما له اهميه اصلا، فانت خل عندك كنترول. يعني مو كل موضوع لازم تعلق عليه، مو كل يعني الشخص لازم ترد عليه. في ساعات يعني امور اختي ام عبد الله يعني يعني انك تلزم الصمت احسن انك تتكلم. ساعات ترى الصمت ابلغ من الكلام.
0: اي والله ابو محمد، والله نقطتك حلوه وايد اللي تتعلق ان ساعات في بعض الناس اذا انت ما تغافلت عن بعض الشغلات اللي يقولونها واللي يقومون فيها بالعكس انت بتعطيهم حجم اكبر من حجمهم اللي يستحقونه مثل بالضبط. ما يقولون صح
1: بالضبط.
0: يعني هو بيظن الحين ان انت او ترى معجب في كلامه او ان كلامه اثر فيك او ما الى ذلك. نعم. وهو ما يستحق. نعم. اساسا ان انت تعطيه هذه الاهميه.
1: نعم. نعم نعم نعم، اذا كل موضوع انت بترد عليه سواء مهم ولا غير مهم يعني احيانا يسبب ازعاج لك انت.
0: نعم.
1: في الدرجه الاولى يعني.
0: ايوه جميل.
1: يعني انت تصور نفسك لما كلام ينقال وتقوم ترد عليه. نعم. فتحصل كلام اكبر منه زين.
0: أيوة.
1: ولكن الشخص اللي وجه الكلام هذا
0: صح
1: لما انت تسكت والله انك انت يعني ابلغ منك ترد عليه.
0: بالضبط. يعني انت
1: لانه لانه هو داخليا
0: صح
1: انت قطعت كلامك، لانه هو داخليا يقول شو ما رد علي.
0: اي والله
1: معقول صدق. انا كلمتي هذه ما اثرت فيه.
0: يا سلام عليك.
1: اي فهو يعني انت كانك ردت عليه لكن ابلغ من انك تكلم.

0: لم تسكت عنه. فهو طول الوقت بيسأل روحه ليش سكت.
1: اي والله
0: الكلمة دي ما أثرت فيه معقولة؟ فمو كل كلام عشان أختم نرد عليه أختي ساعات إن السكوت أبلغ من الكلام.
1: يا سلام عليك والله أبو محمد، يعني ما شاء الله عليك زاوية جميلة جدا في في موضوع اليوم. يعطيك ألف عافية ما عليك زود. على فكرة مستمعنا أخونا أبو عبد الله اللي دائما يتواصل يقول لك صح أبو محمد، يعطيك العافية أبو محمد.
0: شكرا أختي.
1: شكرا شكرا أخوي العزيز. كلام أبو محمد وايد قوي يا جماعة، وايد بليق، وايد وايد بليق. أخذ اتصال أخير إذا كان عندنا اتصال. بس والله نقطة أبو محمد ترى ساعات صدق إذا ما تغافلنا ترى إحنا بنعطي أهمية لأشخاص يمكن هما ما يستحقون هذه الأهمية، يمكن اللي قاعد يقولونه شيء مو مهم أو شيء خارج عن القيم أو عن الأدب أو أو أو، ويمكن هما يظنون إنهم يحاولون يستفزوننا علشان إحنا نرد. التغافل هني وايد مطلوب. في اتصال. مساء الخير أم بدر.
2: هلا هلا اختي ام عبد الله.
1: هلا حبيبتي حياك الله يا ام بدر. مساء الورد. الله يخليك.
2: مساء الورد عليك والسرور عليك وعلى كل المتابعين والطاقم المشرف على هالبرنامج الحلو. حبيبتي
1: حياك الله يا ام بدر، شرفتينا ونورتينا، تفضلي.
2: الله يسلمك. والله حبيبتي يعني انا بالنسبه لي موضوع التخافل هذا في شقين، يعني ان الانسان في حياته في امور لازم يتغافل عنها لانها ما تسوى.
1: صح.
2: يعني كذب روحها عنها. صح. او انه يعني يزعل عليها.
1: صح
2: نفسها.
1: صح
2: مثل ما يقول يعني الامام ابن القيم الله يرحمه تسعة اعشار السعاده في التغافل.
1: يا سلام عليك. نعم صح.
2: لكن بالمقابل في امور في حياتنا اذا نتغافل عنها الطرف الاخر يفهمها خوف
1: ويتمادى.
2: إيه؟ يعني في ناس تحشم روحك عنها، يعني تقول خلاص.
1: صح.
2: ما بعطي يعني ما بطول الكلام وياه، ما بوصل معه طريق مسدود، بتغافل عنه.
1: ايوه
2: شيء يسوي يكرر يعني نفس الشيء ان كان ما أسوأ منه، يفهم انك انت خايف او
1: بالضبط.
2: انك يعني مسامحه انك غبي ما تفهم.
1: ايوه ويستغل هذه السكوت وهذه التغافل.
2: صح. الوضع يعني يتمادى. صح. فانا اقول الانسان على حسب الوضع اللي هو فيه.
1: نعم.
2: شفت شيء ما يسوى، شفت شيء يعني انت فغنى عن يعني انك يعني تكذب روحك عنه بس تغافل عنه مشى.
1: صحيح.
2: بس اذا شفت الموضوع بيكبر وشفت انه مستقبلا بتكون له تبعات مو زينه، لا حط النقط على الحروف وبين للطرف الاخر انا اتغافل بكيفي وامشيها لاني انا فاهم بس مو بي اوصل معاك يعني الطريق مسدود.
1: نعم.
2: فانت عارف حدودك وانا بعرف حدودي وبنمشيها.
1: نعم. يا سلام عليك يا بدر.
2: هذا انا نظري في التغافل يا عمري.
1: والله راي جدا جميل ولك كل الاحترام والتقدير يا بدر.
2: حبيبه قلبي
1: شرفتينا.
2: ويحفظ هذا البرنامج الحلو والله ييسر لك حبيبتي ام عبد الله.
1: الجميع حبيبتي. شكرا الغاليه ام بدر. شكرا. كلام ام بدر وايد حلو. على فكره سبحان الله يعني في الوقت اللي كانت تتكلم فيه ام بدر انا اخوي سعيد الكعبي من الامارات تقريبا حسيت انه يتشارك مع ام بدر في نفس الجزئيه. يقول ام عبد الله انا في رايي التغافل دواء ممتاز اذا استخدم باعتدال، يقول لان يصبح مشكله اذا تحول اسلوب حياه مع كل الاشخاص. جميل اخوي سعيد. باعتدال في المواقف اللي تستدعي فيها مثل ما قالت ام بدر، في مواقف احنا نمشيها ونتغافل لان ما تستدعي ان احنا نوقف عندها وايد ونطول، في مواقف اخرى إذا تغافلنا عنها وتجاوزنا ومع تكرار الخطأ الطرف الآخر بيظن أن هذه والله يعني ضعف أو ترى هذه الإنسان مستسلم خلاص لي. إذن هنا يجب وضع النقاط على الحروف مثل ما قالت أم بدر. أمانة إحنا وصلنا للختام بس أنا باقرة رسالة أخيرة من أختي أمينة عبد الله تقول الحقيقة أم عبد الله إذا كانت راح تبني مستقبل أفضل حياها الله، أما إذا كانت مجرد فضول مع السلامة. يا سلام عليك يا أمينة، شكرا لك على التواصل. ما شاء الله كل الآراء اللي وصلتني اليوم جميلة جدا، آراء أضافت الكثير والكثير من القوة والتميز للموضوع. في النهاية احنا بنقول يا جماعة التغافل يبقى فن نحتاج ان احنا نتعلمه، مو كل موقف يستحق المواجهة ولا كل حقيقة تستحق ان احنا نبحث عنها، كما ان الصمت ايضا مو دايما ضعف والكلام مو دايما شجاعة. قد تكون الحكمة أحياناً أن احنا نعرف متى نتكلم، متى نصمت، متى نسكت، متى نبادر، متى نسكر باب ما يستحق أن احنا نطرقه حفاظاً على

قلوبنا وعلاقاتنا وراحة نفوسنا. إذن أتمنى لكم إن شاء الله دائما كل الخير وكل الراحة وكل السعادة. شكرا لكل من شاركني بتفاعل الجميل والمميز اليوم في برنامج مشوار الظهيرة. اللقاء يتجدد بكرة معاكم مع أمسية جديدة. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأخوي اللي شاركني في الإخراج اليوم بكل تميز وأبداع عبد الله محسن. إلى اللقاء وفي أمان الله.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: عمي اقنع بنتك، أنا تعبت والله تعبت.
4: بالاختصار بنتي خايفة
3: إني أموت. صح؟
4: لا لا لا، خايفة إنك تغير عليها.
3: ما عندها ثقة بنفسها.
4: وليش ما عندها ثقة بنفسها؟ كلنا نوصل هالمرحلة هذه، المرحلة اللي نفقد فيها الثقة بنفسنا.
3: ليش يعني؟
4: من كثر ما نشوف الناس قامت تغير أشكالها وتغير من حياتها لأنهم ما عندهم ثقة بنفسهم ولا عندهم قناعة.
3: يا عمي أنا مليت من شكلي وتعبت من الأمراض.
4: هي تفكر أنك باكر تضعف والكل يشوفك.
3: أنا وين وكفاية وين. عمي صدقني أنا تعبت، ولو أنت مكاني صدقني بتسوي العملية.
4: مصدقك يا عبد الله، مصدقك يا أيوبة. يلا اللي تشوفه بمصلحتك لا تردد، سوى وتوكل على الله.

0: تقول صراحة خوش مكان.
1: اي والله ما شاء الله خوش مكان. لا والجو ربيع بعد.
0: اي التغيير مطلوب.
1: تصدق ماكو مكان في الديرة الا ما قلبوه مطعم ولا كافيه.
0: اي عليهم بالعافية، هذا احنا نحب التجديد، ولا احنا مو ناقصنا لا قهوة ولا اكل.
2: احمد شنو هذا؟ اكو احد يلبس كذي؟
0: اي قلنا موضة بس مو كذي، هذا عرض ازياء.
2: يعني شنو؟
0: تحدي. انت ما شفت شيء بعد، جايتك التصاريح.
2: احمد انت جاي هالمكان من قبل؟
0: لا حشة طبعا، هذا ترى غير المواتر، بتشوف شو.
2: يعني اللي يبي يخطب بنت اي هني ينقي؟
0: اي تنقي بنت من هني؟ هذيلا مواد غسال وطباخ حبيبي، هذيلا مواد فاست فود.
2: زين عيل اطلب لي شيء حلو خلنا ناكل.

0: والله الدنيا فيها خير، بس البنات الشباب الله يهديهم يقلدون الشغلات ما تناسب بيئتنا.
1: والمدارس، المدارس اللي يدرسون فيها قاعدين يكسبون منها عادات سيئة.
2: لا كفاية حبيبتي، ترى مو ضرورة المدارس، أحياناً البرامج اللي في الموبايل والسوشيال ميديا كلها بكبرها خطر.
0: لا هي مو خطر، إحنا اللي قاعد نستخدمها غلط. ولا شوفينا قاعدين ونزيد بهالوزن من الطلبات اللي نطبها بالإنستغرام، ولا الحريم فلسنا منهم.
1: حبيبي إذا الله كاتب لك نصيب بتاخذه بتاخذه.
2: صح كلامك عدل يا كفاية. صح
0: يا هيفاء، أغلب البنات هالوقت يبون ريال جيبه متروس فلوس، تصدين أنا لو كنت شيفه ولا متين ما ترده، المهم يبون أحد يعطيهم فلوس ولا يقول لهم لا، يحبون الطلعة والسفر ما يبون غسيل المواعين والملابس.
2: لا لا لا محمد، شقاعد تقول؟ ترى مو كلهم
0: مثلك انتي. ما في حسافة، مشكلة انك بنت خالتي.
2: ها وليش مشكلة وليش حسافة بالله؟
0: لاني تعودت عليك بالسوالف، يعني حالك حال كفاية، صرتي كأنك اختي.
2: وليش حسافة وليش مشكلة بالله؟ انا غلطان، انا غلطان ان انا قاعدة هني. وقروا عني.
3: هيفاء هيفاء
2: الله يهديك، انت مو وقته.
0: انا تعمت اقول لها هالحكي،
2: ترى انت صدمتها.
0: وانا ما بيها تنطرني، ما بيها تعيش على امل، كفاية خليها تروح تدور نصيبها.
2: افا ترى هي يا ما ردت عشانك، بذمتك تلقى بنية توفي بحبها رغم انه من طرف واحد وتقعد تنطرك تكون زوج المستقبل.
0: يعني هي لهالدرجة شاريتني؟
2: شاريتك وتبيك وتحبك، قلت لك ردت ريايل وايد 10 سنين وهي تطالعك زوج. ترى ما يعيبها شيء، البنية خوش بنت، بس انت ما تعرف من مصلحتك.

0: صدق يباي اليوم رحنا خوش مكان.
1: إبراهيم بروح وياك.
2: ها أبو محمد يوز من هالسوالف. صدق عاد أنا بروح وياكم وقعد على شبتكم. يما وين تروحين تفشلينهم؟ وليش أفشلهم بالله؟ يما هم كشخب هاللبس فريرات وماركات وانتي عباية فوق الراس.
0: أنا عندي عادي، أمي هذه حلوة اللبن.
2: ويا بعد عمري والله.
1: أنا بروح مع إبراهيم.
0: كفاية. إيش في محمد سرحان؟ كنا مو معانا.
2: اسكت، صدم هيفاء وقال لها أنتي نفس أختي والبنت تحبه.
0: صج؟ من متى تحبه؟
2: الحكي هذا من زمان، من 10 سنين.
0: ويه مو مبين عليها 10 سنين وصابرة؟
2: هذا الحب بذمتك يحصل وحدة مثلها؟
0: ما عنده سالفة، شنو هالحظ اللي عليه مع أن جيكر على شنو انجبرت فيه؟ أخ بس أخ، صج الدنيا حظوظ.

0: بنادي ليش مهتم غلطتها هذه؟ اكو واحدة ما تحكه وتقول لك انها تبيك؟
1: خايفة البنية، خايفة تقول لي وردها.
2: صدق قالوا الحب بلا والعشق سمون قاتل. ساكتة وبينها وبين نفسها 10 سنين، معقولة عاد؟
3: وليش ما تفكر تخطبها؟
1: يا إما قاعد أقول لك هي مثل أختي.
0: إيه عيل، ليش لما أنا مساعيت أنت ساكت كأنك سرحان؟
1: قاعد أفكر بالدنيا.
0: تفكر بالدنيا؟ شنو؟
1: يبى تصدق أبي أصارحك بشيء.
2: إيه تفضل.
1: أنا قاعد أفكر وين هالوقت أحصل بنت مني وفيني وشاريتني.
3: محمد أمي فهمنا شنو اللي تبي بالضبط، قول تحكى.
1: ما أدري ما أدري، أنا مو عارف شنو أبي.
2: مو عارف شنو اللي تبي، أخطبها وجرب، من تخسران شيء.
0: إيه ترى الدنيا فيها الشين وفيها الزين.
3: هيفاء ما تتعوض. إيه والله يا يمة، أخطبها، اقعد معاها، بنت خالتك، أنت مو غريب عنها، سولف لين ما تعرف مايتها.
1: ها
2: طيعنا وأنا أبوك وطيعني أنا بالذات، أنت بنت خسران، طالما هي تبيك بتكون أسعد مني، قصدي يعني أسعد محمد في الكون.

0: واي واي يا كفاية، ماني مصدقة. أنا ماني مصدقة، وشلون فكر إنه يخطبني؟
1: أنتي من زعلتي ومشيتي سألني، فرديت إنك تحبينه من 10 سنين.
0: أي واحد
1: وانصدم، قال شنو؟ هذه اللي أنا كنت أدور عليها.
0: يا ربي يا قلبي، يا ريت صارحني وزعلني من زمان.
2: ما قلت لك نصيبك يصيبك.
3: إيه والدور يايني.
1: إيه وانت وعدتنا إذا محمد تزوج انت بتتزوج.
3: إيه بس هو توه على البر خاطب بس.
4: إيه وانت إن شاء الله بعد تحصل بنت الحلال وتتزوج.
5: وانا الله يقدرني أسعد إنسانة نادرة في وقت كنت أرفض الزواج فيه.
1: الدنيا فيها الخير، بس يبي من يدور عليه عدل ويختار صح.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً

0: 56 خبيرا ومتخصصا يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة الشباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
4: ما خط القلم.
0: عن وهب بن منبه قال: إني لأجد فيما أنزل الله في الكتاب أن الله يقول: لا تعجبن برحب اليدين يسفك الدماء، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. ولا تعجبن بامرئ أصاب مالا من غير حله، فما أنفق منه لم يبارك له فيه، وما تصدق منه لم يقبل الله منه، وفضله زاده إلى النار. ولا تعجبن لصاحب نعمة بنعمته، فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت.
4: ما خط القلم.
0: كان أحد الأمراء يعرف للناس أقدارهم ولا يسمح أن يستخف أحد بمن هو أهل التقدير والاحترام في قومه، فكان يقول: استوصوا بثلاثة منكم خيرا، الشريف والعالم والشيخ، فوالله لا يأتيني شريف بوضيع يستخف به إلا انتقمت منه، ولا يأتيني شيخ بشاب استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به. قيل لمزبد المديني وقد اشترى حمارا: ما في هذا الحمار من عيب إلا أنه ناقص النفس بليد يحتاج إلى العصا. فقال مزبد: الحمد لله، إنما كنت أغتم لو كان يحتاج إلى بزم ورد، أما العصا فأمرها سهل. والبزم ورد أيها الأعزاء هو اسم يطلق على طعام يصنع من البيض واللحم.
3: ما خط القلم.

0: التعلم من دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلم أمر خطير. كونفوشيوس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.
0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور

والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخفا.
2: تراثنا الأصيل.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا، نرحب بكم وندعوكم إلى صحبتنا في خطوات جديدة على دروب المعرفة الحياتية عبر ما نقدمه على صفحات موسوعتنا من دراسات موضوعية وبحوث علمية لبعض من المتخصصين والمهتمين بشؤون الفرد الحياتية. لقاء الموسوعة لهذا اليوم نتناول فيه بالبحث ظاهرة الطفل العصابي بقلم الدكتور عبد الستار إبراهيم، الذي يقول: خطأ ما في تربية الطفل أو في التعامل معه قد ينتج عنه شخصية قلقة غير قادرة على التوافق مع المجتمع، وهذا القلق في أحد جوانبه يعكس اضطرابات الآباء أنفسهم التي تعيق قدرتهم على تربية أبنائهم تربية جيدة.
1: سن مثل المارد مثل الجن، مثل المارد مثل الجن. سن.
0: عزيزي المستمع، الطفل العصبي طفل مثقل بالهموم والقلق، وهو كما قال أحد العلماء المعاصرين طفل يصعب عليه أن يسبح في بحر الحياة أو يستمتع بها دون شعور دائم بأنه في سباق لا توجد فيه خطوط للنهاية. والطفل العصبي القلق يدفع نفسه للتحدي بأكثر مما تساعده به طاقته، فهو مكتئب يتعرض بسرعة للإحباط والأمراض الجسمية.
1: مثل المارد مثل الجن. سن سن سن أسنانك سن سن سن

0: مثل الجن مثل المارد مثل الجن.
1: أصدقائنا، إن البحوث الحديثة تثبت أن هناك قائمة طويلة من الأمراض الجسمية كالصداع والتعب السريع وأمراض الحساسية والتنفس التي تنتشر بين هؤلاء الأطفال، تكون أحياناً نتيجة مباشرة للقلق والصراع والهروب من التفاعل الصحي مع الحياة. وتنتشر بين أطفال هذه الفئة أيضاً المخاوف المرضية من الظلام أو الحيوانات أو الوحدة أو غير ذلك، وتشيع بينهم أعراض أخرى كعدم الثقة بالنفس والخجل الشديد. صداقاتهم قليلة مشحونة بالخلافات، وحساسيتهم مفرطة، ويسود بينهم شعور بعدم الرضا عن النفس.
0: مثل المارد مثل الجن، سن سن سن أسنانك سن سن سن سن أسنانك سن، مثل المارد مثل الجن مثل المارد مثل الجن.

0: أصدقائنا، يقول لنا الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه عن الطفل العصبي، أيا كانت مصادر القلق والسلوك العصبي بين الأطفال، فإن هناك ما يؤكد أن اتجاه الطفل للقلق والعصاب نتيجة مباشرة لعلاقات اجتماعية بيئية تفتقر للصحة والاتزان. صحيح أن هناك ما يؤكد أن الطفل العصبي يولد منذ البداية باستعدادات وراثية تتسم بوراثة جهاز عصبي سريع الاستثارة، إلا أن هذا الاستعداد الموروث لا يتحول بالضرورة إلى القلق والعصاب، فلا بد من وجود عوامل مباشرة تفجر هذه الحساسية وتوجهها إلى هذا الوجه السلبي من الحياة. ويبدي المعالجون النفسيون اهتماما واضحا بنقاط الضعف في العلاقة الأسرية بالطفل، على أساس أنها ترشدنا لوضع الخطط الوقائية لحماية الطفل من القلق قبل تفاقمه.
1: هل تعلم يا سرور؟
2: ماذا أخبرني؟
1: هل تعلم يا كلبو؟
2: أيضا علمني. هيا أخبرني،
1: هل تعلم يا كلب؟
2: يلا

أعزائنا، يمضي الدكتور عبد الستار إبراهيم في دراسته حول الطفل العصبي والتي نقدمها اليوم في موسوعتنا الصغيرة، فيحدثنا عن أسر صناعتها القلق بالقول الأسر التي تنتج القلق وتصنع العصاب تتسم أساليبها بشكل عام بالتركيز القصدي المتعمد على إثارة القلق بمقارنة الطفل دائما بالآخرين وتذكيره الدائم بأخطائه ونقاط ضعفه، وهي تحقر إمكانيات أطفالها وتقلل من قدرتهم على حل مشكلاتهم. ويستخدم الوالدان في هذه الأسر أساليب من الضبط تعمل مباشرة على إثارة القلق ومشاعر الذنب. بعبارة أخرى، فإن هناك كثيرا من العبارات يسهل تداولها في داخل هذه الأسر، كأن يقول الأب أو الأم لابنهما: لا تتدخل في

مناقشات الكبار. هذا رأي طفل لم ينضج بعد. إنك أناني ولا تحب إلا نفسك. لقد حصلت في الحساب على درجة أقل من درجة الطفل الفلاني. إنك غبي. وهكذا. ونلاحظ هنا أن العبارات السابقة جميعها تجعل الطفل مثقلا بالمشكلات والمنافسة والأعباء في فترات مبكرة من العمر، وهي تثير مخاوفهم مبكرا من العالم ومن الناس ومن قدرتهم الشخصية على التفكير المستقل والنضوج. ومن الطبيعي أن يتحول الطفل في ظل هذه الأساليب إلى كائن مذعور يصعب عليه أن يؤمن بأنه صاحب إمكانيات قيمة جديرة بالاحترام.

0: يحمل قوة، كل منا يحمل قوة، كل منا يحمل قوة.
1: أصدقاء موسوعتنا، يلاحظ أحد العلماء أن التربية الأسرية التي تتصف بالخصائص السابقة أو ببعضها تخلق ما يسمى طفل النمط ألف، وهو طفل يتصف بخصائص مبكرة يبقى بعضها معه العمر كله، منها الاهتمامات المحدودة والفقيرة وميول التعصب والتعالي والنفور الشديد من الآخرين والاضطراب الشديد عند المرور بتغيرات غير متوقعة. وطفل النمط ألف يعجب بالسلطة وبالنماذج التسلطية، ولهذا فهو يعمل جيدا إذا كان الهدف هو إرضاء المحيطين به من الكبار والأقوياء، لكنه يصبح فاتر الحماس متقاعسا عندما لا يخضع للرقابة.

0: أعزائنا، ويصل بنا الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه حول ظاهرة الطفل العصبي إلى مرحلة قبل فوات الأوان، حيث يقول: يمكن النظر لبدائل هذا الأسلوب على أنها تمثل خطوطاً عريضة لما يجب أن تكون عليه الخطط الوقائية المبكرة لحماية الأطفال من العصبية والقلق النفسي، وذلك بالتركيز على ما يملك الطفل من إمكانيات بقدرته الشخصية على تنمية نفسه ومواهبه، والمتابعة المستمرة لما أنجزه الطفل بالفعل وتشجيعه على الاستمرار. وغدا أصدقائنا نطالع معا على صفحات موسوعاتنا الصغيرة عبء الأهل في هذا الجانب، كما يريده الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه عن الطفل العصبي. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب، أنا واقف لكن لو تمر نسمع، تحطمني وتذوبني وتخط اسمه، توديني وتجيب

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: أعتقد أننا نتفق مع مستمعينا الكرام أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ما عاد رفاهية، وإنما أصبح حاجة ملحة وواقع مفروض علينا. هناك اعتقاد أن استخدام الأجهزة قد يسبب ضرر أو تلف بالعين، وأحب في البداية أن أؤكد أن الضوء الصادر من الأجهزة لا يسبب ضرر أو تلف بالعين كما هو معتقد، ولكن ممكن يسبب أعراض وإرهاق للعين. دراسات أثبتت أن 8 من أصل 10 أشخاص يعانون من إجهاد بالعين نتيجة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. أهم الأعراض اللي قد يتعرض لها الشخص المستخدم للأجهزة هي جفاف العين، صداع في الرأس، ألم العين، عدم وضوح مؤقت في الرؤية، أو وجود تعب في الرقبة. طبعا بالإمكان الوقاية من هذه الأعراض باستخدام وسائل بسيطة، وأهمها تطبيق قاعدة 20-20-20. تنص هذه القاعدة أن نأخذ استراحة كل 20 دقيقة ونطالع فيها لمدة 20 ثانية على أي جسم على بعد 20 قدم. إذا سويت هذا الشيء والتزمت فيه فإن عينك بتشكرك وتستغني عن كل هذه المشاكل اللي ممكن تصيبها. الله يحفظكم.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

بطل من بلادنا، بطل أثبت أن العروبة ستظل أبدا قادرة على العطاء والتضحية، عازمة أبدا على أن تقدم على محراب الحرية والعدالة الإنسانية أثمن ما يملك الإنسان، حياته. وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا من عام 1920 ميلادية، والمكان ميسلون. البلاد العربية تقدم للحلفاء فرنسا وإنجلترا وأمريكا

0: تقدم لها كل العون في الحرب العالمية الأولى، تقدم لها الطعام والشراب، تقدم لجنودها المأوى والعون الحربي من كل لون. لماذا كانت البلاد العربية تفعل هذا يا سيدنا يوسف العظمة؟ حبا في زرقة العيون؟
1: لا يا سيدي، بل حبا في الحرية. كانت البلاد العربية كلها تأمل أن تتخلص من نير الدولة العثمانية التي أسدلت عليها ستار الجهل والتخلف، بينما العالم كله ينعم بثمرات العلم والتقدم.
0: ألم يخطر ببالك يا سيدي من تصريحات سياسيي هذه الدول أنهم طامعون أصلا في بلادنا بعد تصفية الخلافة العثمانية؟ ألم تسمع إلى ما كان يقول مثلا كليمانسو رئيس وزراء فرنسا؟
2: من المنطق بالطبع أن تظل البلاد التي تحكمها الدولة العثمانية تحت الإدارة الرحيمة للدول الحليفة بعد انتهاء الحرب، تمهيدا لمنحها حرية مناسبة تتفق مع قدرات زعمائها.
0: أو إلى قول لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا،
3: إن تقسيم المستعمرات الألمانية والعثمانية بين الدول المنتصرة أمر لا جدال فيه، ولن تستطيع إنجلترا الآن أن تحدد وجهة نظرها في أسس هذا التقسيم، غير أنه من البدهي أن يؤخذ في الاعتبار رغبة إنجلترا الدائمة في تأمين مواصلاتها إلى الشرق الأقصى.
0: ألم تسمع إلى كل هذا يا سيدي؟
1: لم تكن هذه الأقوال تصلنا على وجه واضح. كانت السلطات العسكرية المحاربة لا تنقل إلينا إلا التصريحات المتتالية للرئيس الأمريكي ويلسون التي تتكلم عن حق تقرير المصير وعن عزم الدول المتحالفة على منح البلاد العربية استقلالا شاملا كاملا بعد أن أسهمت إسهاما فعالا في تحقيق النصر. من الصدق أن أقول إنني تشككت في نوايا الحلفاء، خاصة وقد تلكأوا في الانسحاب من سوريا عقب انتهاء الحرب.
0: في معاهدة فرساي أعطوا لفرنسا حق الانتداب على سوريا،
1: ولكنهم يا سيدي أقروا بالحكومة العربية المستقلة في دمشق وأجدلوا الوعود والعهود للملك فيصل الذي لم يرضى أبدا بالانتداب الفرنسي. ولما أقلقه تمسك فرنسا بحرفية المعاهدة بدأ يعارض بشدة في تدخل المندوب الفرنسي في تصرفات الحكومة وفي تصرفاتي أنا على وجه الخصوص.
0: ولماذا أنت على وجه التحديد؟
1: لأني كنت وزير الحربية في حكومة الملك فيصل، ولأني لم أتوانى منذ توليت الحربية عن تقوية الجيش العربي المتاح في ذلك الحين وتعزيزه وتجهيزه بالسلاح.
0: أتعني يا سيدي أنك كنت تنوي محاربة فرنسا إذا أصرت على التدخل السافر في شؤون البلاد؟
1: لم يكن هناك مفر من ذلك، وأذكر أن الأزمة بدأت تدخل في دورها المتطور حين تم اجتماع مع الملك فيصل وحضره ياسين باشا الهاشمي قائد منطقة دمشق.
4: لا أحد يا صاحب الجلالة يفكر لحظة في الخضوع لمطالب المندوب الفرنسي، ولكني أرى أن الصراع المسلح لن يجدي وأن...
1: ولماذا يا باشا؟
4: لأن القوات الفرنسية أقرب ما تكون إلى دمشق، وإنها لتتحين الفرصة لتدخلها تحت ستار تنفيذ بند الانتداب الذي نصت عليه معاهدة فرساي. وأنا بوصف قائد منطقة دمشق أقول إنه ليس في قدرة قواتي النهوض بأعباء الدفاع عن هذه المنطقة. يا صاحب الجلالة، إن جيشنا الحالي أضعف من القيام بهذه المهمة.
1: يا صاحب الجلالة، أعترف بأن الجيش ليس قويا إلى حد الدخول في معارك حاسمة. كل ما ينقصنا هو السلاح، وسنحصل عليه أثناء القتال الذي يجب أن يطول وعلى الساحة الشعبية كلها.
5: وما الهدف من إطالة القتال؟ هذا إذا استطعنا أصلا أن ندخل في معركة مع الجيش الفرنسي المتربص.
1: إن القتال إذا طال يا صاحب الجلالة واستطاعت البلاد أن تكبد القوات الغازية بعض الخسائر، فإن ذلك يفتح المجال للمفاوضة التي ترفضها فرنسا، كما أنه يعزز موقف المفاوض السوري فيحرز شروطا أفضل من تلك التي ستفرض على البلاد في حال افتتاحها دون أي مقاومة.
5: أنا من هذا الرأي، ولكني أفضل أن نثابر على طلب المفاوضة إثباتا لحسن النية مع الاستمرار في الاستعداد العسكري، حتى إذا لم يعد مفر من الصدام والدخول في معارك مع فرنسا دخلناها ونحن في موقف عسكري.

0: العسكري أفضل من الموقف الذي نحن فيه الآن.
1: أعتقد يا صاحب الجلالة أن فرنسا لن تمهلنا إذا أحست بإصرارنا على تسليح الجيش وتدريب الرجال.
2: سيتم هذا سرا يا باشا، وهذا عملي، وسترى أنني سأجند بالإضافة إلى الجيش النظامي أعدادا كبيرة من متطوعي الحوارنة والبدو والأهالي. لو استطعنا في حالة نشوب القتال أن نقاوم بضعة أسابيع لاستطعنا.
1: بضعة أسابيع؟ يا يوسف بيك لا تكن شديد التفاؤل، فإن الجنرال جورو لن يجعلها حربا تقليدية. لا تنسى أنه صرح أكثر من مرة من باب التهديد أنه لولا إلحاح حكومته عليه بالتزام الصبر والحكمة لهدم دمشق على رأس كل من يرفض الانتداب الفرنسي.
2: أنا يا ياسين باشا أول الرافضين، وإن الموت دفاعا عن الكرامة والشرف تحت أحجار دمشق أفضل 1000 مرة من قبول الانتداب الفرنسي.
3: وطالت الاجتماعات، وأرسلت خلالها إلى الجنرال جورو قائد الجيش الفرنسي في سوريا أرسلت رغبة الحكومة السورية في الدخول في مفاوضات لتسوية ما بين الطرفين من خلاف، ولكن القائد المتعجرف يرد يوم 14 يوليو سنة 1920 ميلادية، يرد بإنذار مهين:
4: إنني لا أرى معنى لمفاوضات باتت غير ذات موضوع بعد معاهدة فرساي، لهذا فإني أطلب من الحكومة السورية أولا أن تعلق رضاها عن الانتداب الفرنسي دون قيد أو شرط، ثانيا أن تعيد الجيش السوري إلى ما كان عليه في فبراير الماضي، ثالثا أن توافق على احتلال القوات الفرنسية لحلب وبعلبك وحمص وحماة، رابعا أن ترضى بالتعامل بورق النقد الفرنسي، فإذا لم تنفذ هذه البنود قبل 18 من هذا الشهر بدأت جيوشي خلال ذلك استعدادها للزحف من لبنان.
3: وتسارع الحكومة السورية إلى طلب تدخل الحليفة الأخرى بريطانيا.
5: لا أنصح بمعارضة الانتداب الفرنسي، هذه مسائل انتهى أمرها في معاهدة فرساي.
2: يا لورد اللمبي، معاهدة فرساي رغم صرامة بنودها بالنسبة للبلاد العربية يحكمها مبدأ بالغ الأهمية، وهو مبدأ تقرير المصير.
5: يا يوسف بيك، أكرر نصيحتي بقبول الإنذار الفرنسي.
3: وترسل الحكومة السورية برقية إلى الجنرال جورو:
2: ترى الحكومة السورية حقنا للدماء أن توافق على طلبات القوات العسكرية الفرنسية، وتثبت هنا أن هذه الموافقة تمت في ظروف غير قانونية، وتأمل أن يتاح للطرفين في أقرب وقت مستطاع الدخول في مفاوضات لحسم ما بينهما من خلافات.
3: ويأتي الرد المتغطرس:
4: لست أدري كيف أساءت الحكومة السورية فهم طلباتنا، لم يكن المقصود بمذكرتنا يوم 14 يوليو مجرد قبول ما جاء بها، بل المسارعة إلى تنفيذ أحكامها بأفعال رسمية تتم قبل يوم 18 يوليو، غير أني لازلت آمل أن أحصل على تعاون الحكومة السورية الحالية في تنفيذ ما جاء بمعاهدة فرساي في شأن الانتداب على سوريا بدل استخدام العنف في التنفيذ القانوني. لذلك قررت مد الأجل 24 ساعة على أن يصلني ما يفيد قيامكم بالأعمال الرسمية الضرورية قبل انتهاء ذلك الأجل، وإلا فستتحرك قواتي عند منتصف ليل 21 يوليو الحالي.
3: كان هذا موقفا بالغ الحرج بالنسبة لك يا يوسف بيك بوصفك وزيرا للحربية.
2: لقد قاومت يا سيدي ما وسعتني المقاومة، طالبت برفض الإنذار المهين، وحين وصلتني الأوامر لتنفيذ أحكام الإنذار الفرنسي مزقتها، وأبيت أن أصدر أمرا واحدا لأية حامية بالانسحاب من مواقعها وحصونها.
1: يا يوسف بيك، إن محاربة هذه القوات هو الانتحار المؤكد، جورو ينوي أن تكون ضربته عنيفة ومحطمة، الموافقة في هذه الحالة أجدى على البلاد.
2: يا ياسين باشا، الشعب كله يرفض الموافقة على الانتداب الفرنسي، هل تظن الشعب العربي هنا لا يعرف ما ينوي غورو أن يفعل؟ ألا يعرف هذا غيرنا نحن المتربعين على كراسي الحكم؟ الشعب يدرك كل شيء يا باشا.

0: ولكنه لا يقدر النتائج كما نحسن نحن تقديرها.
1: لنقل إنه لا يخاف ولا يرتعد كما نخاف نحن ونرتعد. اخرج إلى الشوارع يا ياسين باشا، الشعب كله يطالب بالمقاومة، يجب أن نقف معه، يجب أن نمنع القوات الفرنسية من احتلال بلادنا احتلالا سافرا دون مقاومة. سنحارب بكل ما لدينا وسنكبد الجيش المتكبر خسائر لا يتوقعها.
0: فكر في خسائرنا نحن.
1: إنني أفكر يا ياسين باشا في الحرية التي ستضيع إلى الأبد إذا لم نقاوم.
2: وتخشى الحكومة أن ينفذ غورو تهديده فتبدأ بإصدار أوامر خاصة لا تمر على يوسف العظمة بإخلاء الحاميات والحصون وتسليمها للجيش الفرنسي حسب بنود الإنذار، وترسل إلى غورو برقية تؤكد عزمها على المهادنة، فيأتيها الرد العجيب:
3: لقد وصلت برقيتكم بعد الوقت المحدد، وبات من الصعب الآن منع القوات عن التقدم، وأن الزحف الفرنسي سيستمر حتى مشارف دمشق على أمل أن لا يجد أي مقاومة سواء من جانب القوات النظامية أو من الأهالي.
2: وحتى رغم هذه البرقية الوقحة فقد استمرت الحكومة في إجراءات إخلاء الحصون والحاميات، وحدث أن تأخرت كتيبة عربية في العودة إلى دمشق فحاصرها الجيش الفرنسي.
4: لسنا يا جنرال غورو في حالة حرب، كل ما حدث أن تأخرنا في تنفيذ الأوامر الصادرة إلينا من الحكومة، فأرجو الموافقة على إخلاء سبيل رجالي ليعودوا بأسلحتهم إلى دمشق.
3: أنتم أعداء وسنعاملك ورجالك على هذا الأساس.
4: جنرال غورو، لقد حاربنا معكم وكنا...
3: أنتم جيوش معادية ولستم من جيوش الحلفاء.
2: مرة أخرى يزداد غضب الشعب، وحين وصلت قوات غورو قرب دمشق كان الناس قد اندفعوا من جميع المدن السورية إلى ميسلون، حيث أنشأت الحكومة مركزا لتهيئة المتطوعين. وكانت ليلة 24 من يوليو سنة 1920 ميلادية كانت آخر موعد عينه الجنرال غورو للهجوم على دمشق. ماذا فعلت ليلتها يا يوسف بيك؟
1: كانت في ذهني خطة لتعطيل جيش غورو وتكبيده أكبر خسائر ممكنة قبل أن يحقق انتصارا له ثقله. من سوء الحظ أن أخفقت الخطة، ولكن من حق رجالي الذين حاربوا معي في تلك الليلة في ظروف بالغة القسوة والحرج، من حقهم أن أقول إنهم بما سفكوا من دمائهم وبما بذلوا من أرواحهم في تلك الليلة الخالدة قد وضعوا اللبنات الأولى في صرح الاستقلال النهائي.
2: ونسي البطل يوسف العظمة، نسي نفسه، نسي أن استشهاده البطولي في تلك الليلة كان الحافز على استمرار النضال حتى النصر.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: معالم
3: من البحرين، بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.

0: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.
3: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
1: بداية أخرى،
2: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
3: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
4: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
1: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. اللي يصرف بدون ما يحسب يفلس بدون ما يدري. هذه باختصار بداية حلقتنا لليوم وبدايتنا الأخرى. الإسراف والتبذير من المشاكل اللي واجهها العديد من الأشخاص على مختلف الأزمنة، والإسراف بحد ذاته يتكون في الشخصية بعدة أسباب، فمو شرط أن الشخص يمتلك الكثير من المال، لأن الإسراف يشمل أمور كثيرة في الحياة.

ويتم تعريف الإسراف في اللغة العربية على أنه قيام الإنسان بأفعال تتجاوز الحد الطبيعي. والإسراف يشمل عدة جوانب، منها إسراف المال، الأكل، والإسراف في شراء الكماليات وغيرها من الأمور. والسبب الرئيسي عشان الشخص يكون مسرف ومبذر في المال أنه حصل عليها من غير تعب أو ما عنده إدراك بقيمتها وتأثيرها عليه. يحدد المختصين في علم المال والاستثمار أهمية المال في عدة نقاط، أهمها منح الإنسان القوة والقدرة على الدخول في أعمال خاصة، الاستقرار المادي، وأيضا تقديم المساعدة لمن يحتاجها واللي حثنا عليه ديننا الإسلام.

0: عبد الله، يزيد ولا يكسر؟
1: لا وانا اخوك، الزيادة مثل النقصان. انت اليوم الاكل اللي سويته انا متأكد انه كلفك اكثر من 200 دينار.
0: اي نعم،
1: واحنا بس 4 اشخاص، لو حسبتها بحسبة ثانية بيطلع عشاننا باقل من 20 دينار. وازيدك من الشعر بيت، بتقدر تتبرع من المبلغ الباقي حق المحتاجين وتوفر منه بعد.
0: والله يا اخوي ابو عبد الله، انا شكرك لانك نبهتني حق هالشغله، والله كلش ما كانت في بالي تبي الصراحه. وفعلا زياره الاكل مثل نقصانه، وان شاء الله نبتدي نغير هالعاده وما نصرف في الاكل وفي اي شيء ثاني يا اخوي.
2: الاسراف والتبذير يشمل الكثير من الجوانب في الحياه، واي شيء يتوفر بكثره تزيد احتماليه الاسراف فيه. ولكن لو الواحد فكر في اقتصاده وتوفيره حتى مع زيادته، هني يبتدي بداية أخرى وبداية صحيحة. خلونا نستمع الحين حق آراء الناس حول أسباب الإسراف والتبذير وشلون يبتدون بداية أخرى.
3: بعض الأحيان أشوف نفسي مبذر، لأن ساعات مثلا مو مرتب أغراضي أو شيء، وأروح أشتري الشغلة مثلا وعقب ما خلصت أكتشف أن الشغلة كاهية ترى موجودة عندي، بس بسبب عدم التنظيم ساعات يصير عندي يسبب لي أني أنا أكون مبذر. فالحل أني أنا أتفادى هاي الشيء، أني أنا لازم أرتب أغراضي 100% وأعرف شنو اللي موجود شنو ما موجود، عشان أني أنا ما أصير مبذر مرة ثانية فيها.
4: عن نفسي أشتري ملابس اكسسواريز، أحب أدلع روحي، ولكن في سن معين لما توصله تبتدي تفكر هل أنت وفرت؟ هل أنت تحتاج لهذه الكماليات؟ راح تكتشف كل الملابس اللي شريتها أو كل الاكسسواريز أو كل المظاهر كنت مو محتاج لها. نحط خطة شهرية أو خطة سنوية كيف إحنا نوفر، هل هذه اللي نحتاجها مهم ولا مو مهم؟ كماليات أنا مو محتاج لها، ممكن أنا أستغني عنها. في نفس الوقت أخطط صح على أساس أنا أعرف شلون أضمن أن ميزانيتي ماشية بالاتجاه الصحيح.
5: فترة المراهقة تكون إسراف الشخص رايحة كلها على شنو لازم ألبس، ظهوري الاجتماعي قدام الناس وين لازم أكون موجود، من إكسسوارات، من سيارة، من تلفون، الأمور دي كلها. لكن السلوك الأنسب واللي أنا أتابعه الفترة الأخيرة، إذا أشوف شيء يعجبني كماليات أو إكسسوارات أو أي شيء ثاني أخلي وأعبر عن إعجابي بصراحة. بعد فترة 3-4 أيام أشوفه طرع علي مرة ثانية أروح أخذه، أحس إنه لا فعلا أنا أبي، وإذا ما طرى عليه مرة ثانية خلاص أتجاهله.
6: الإسراف ما بيكون في اتجاه واحد أو اتجاه معين، المصرف مصرف في كل شيء، إن كان في طبعه، في شراءه، في حتى في طلعاته، دائما يبالغ في الصرف. فأول شيء لا تخلي قرارك بروحك في الشراء، دائما استشير، هل أشتري؟ هل أسوي؟ إيش رأيكم؟ أخذ رأي الناس معاك اللي أنت تثق فيهم، تثق في قراراتهم. فهاي كلها من يعني الأشياء، مراحل بتساعدك على أنك تتخلص من هاي الطبع. إن شاء الله مع الوقت راح يكون تعود، راح يكون في تحكم أكثر حق الميزانية.
2: بداية أخرى من غير إسراف وتبذير تعني بداية مع الاقتصاد والتوفير وحسن استخدام الموارد المتاحة باختلافها. ودائما ينصح الخبراء في علم المال والاقتصاد أن يبدأ الشخص بداية صحيحة بطريقة إدارته حق ماله وممتلكاته، بتحديد الأولويات اللي ينفق المال عليها، عدم الإسراع في صرف المال عند استلامه، مراجعة الحسابات البنكية والتخطيط بشكل شهري، ومن بداية الشهر مهم أن يتم تخصيص مبلغ حق الترفيه، والأهم من ذي كله هي الإدارة الصحيحة للمال وعدم العشوائية في الصرف، وعشان يتم تجنب الإسراف والتبذير وتكون بداية أخرى. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
7: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
8: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
7: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً. ومنبركم الأول.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
9: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة.

بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أرحب بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، وموضوع حلقتنا اليوم: لماذا الهدر في الغذاء؟ أعزائي المستمعين، من الدراسات الأخيرة اللي شفناها، سنوياً يهدر من الطعام حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء سنوياً. 1.3 مليار طن من الغذاء هذا اللي يهدر بصفة عامة. طبعاً هذه الكمية ثمنها 750 مليار دولار. بتصورين احنا شو نقول؟ مبلغ ضخم، كمية هائلة، 1.3 مليار طن. الكمية ذي كلها تكفي الكرة الأرضية 4 مرات في السنة. تصور السنة كلها لو يأكلون المواطنين كلهم يكفيهم 4 مرات. فأنت تتكلم عن كم هائل نفقده سنويا من الأكل. أنت تقول لا أنا ما أهدر الطعام، يمكن تقول أنا ما أهدر الطعام. تسوي معاي هذه التجربة عزيزي المستمع، أخذ إذا كنت تسمعني الآن، أخذ ورقة وقلم زين، وارسم جدول. جدول فيه 3 أعمدة، 4 أعمدة، خلها 4 أعمدة زين. العمود الأول اكتب فيه كل المواد الضرورية اللي أنت تشتريها، ما شلت البيت اكتبها بالتفصيل واحدة واحدة، صابون إيش ما أدري شنو كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا للأخير بالتفصيل. في العمود الثاني حط قدام كل مادة شريتها سعرها، صابون 2 دينار، العيش 5 دينار، العصير ما أدري كم، وبالشكل ماشي. وحط طبعا أنت لما جيت كتبت اكتب علبة صابون، 10 علب عصير، خيشة عيش، ما أدري شنو، 6 علب كيك، وأنت ماشي زين. وهذا سعرهم كذا، العلب 6 العلب مثلا سعرهم كذا. فإذا العمود الأول حطيت كل المواد الغذائية، العمود الثاني حطيت سعر المواد الغذائية، العمود الثالث وهني نبدأ في الحساب، كم استهلكت من 6 علب اللي أنت شريتهم مثلا؟ كم استهلكت في الشهر ذي؟ كم استهلكت؟ يعني افترض أنت شريت 6 علب عصير حق العيال، 6 علب عصير، استخدموا 3 علب وبقى 3 علب، فاكتب استهلكنا 3 علب وبقى 3 علب. أنا الآن ما بتكلم عن العلب اللي ممكن نستخدمها مرة ثانية، أو الشيء اللي نقدر نستخدمه مرة ثانية. كم من الشيء ذي تلف؟ يعني شريت كيلو طماط وانت ما استخدمته، ما استخدمت الكيلو ذي، وتلفت الكمية، نصها كمية، نصها اكتب النص، مثلا قول نص كيلو. انت شريت الكيلو نفترض بدينار، والنص الكيلو اللي تلف كم؟ اذا نص دينار، اكتب 5 دينار تلف، سواء كنا نتكلم بالدينار، بالريال، بالدرهم، بأي مبلغ إن كان. فإذا حطيت في العمود الأول كم شريت، حطيت في العمود الثاني كم كلفك اللي شريته، حطيت في العمود الثالث إيش كثر تلف من المادة الغذائية ذي اللي قطيتها في الأخمام، وكم سعرها. اجمع لي السعر الآن، اجمع لي السعر الآن في الشهر، كم تقط في الأخمام في الشهر؟ طبعا أنت بتحسب بس المواد، غير الكرتون وغير العبوات، هاي كلها انت دافع قيمته. ترى قوطي اللوبه اللي انت شاريها، القوطي انت دافع قيمته، لا تعتقد ان القوطي بلوشي انت جالس تدفع ثمن الماده الغذائيه بس، لا لا، انت حتى

القوطي انتشاريا، ترى حتى القوطي انتشاريا. طيب شلون أنا أحسب الوضع اللي أنا أتكلم فيه؟ إن يهني شيء نسميه البصمة البيئية أو البصمة الكربونية يسمونها البيئيين. يعني تصور أنت لما تشتري قوطي لوبة ولا تشتري عيش ولا تشتري أي مادة غذائية، أنت تصور أنت امتلكت الآن، أنت شريت قوطي لوبة، نفترض هذه اللوبة جاية من السويد مثلا، جاية من كمبوديا، جاي من الكونغو، جاي من أي مكان من الكرة الأرضية. أنت القوطي ذي إش كثر أثر في الأرض الزراعية اللي جابوا منها المادة ذي؟ العملية أنت جبت القوطي حطيته، بطلت القوطي، زليته في الطابة السخن، جيت كلته ومشيت وقطيت القوطي؟ لا، الموضوع مو هو بكذي يا جماعة. خلونا نعيد التفكير بطريقة أخرى. لو قلت لك الحين قوم سو شاي، سو قهوة، إذا عندك غوري كهربائي بتسخن الماي إنزين، وإذا عندك فرن بتحطه على الفرن، بتأخذ الماي سخن بتصبه على الشاي ولا القهوة الجسد. طيب ورا المسرحية ذي أنت تشوف المشهد الأخير، أنت تشوف المشهد الختامي، ما تشوف المشهد قبل الختامي. الصار من اللحظة اللي قبل لا ينتزرع القهوة ذي أو الشاي ذي إلى أن وصلتك، إش كثر فقدنا إحنا طاقة، إش كثر فقدنا علشان تنزرع القهوة ذي ولا الشاي ذي. أنا محتاج إلى عمال، أولا محتاج إلى أرض زراعية. أنت ما تحسب الأرض الزراعية، ما تحسب العمالة اللي اشتغلوا في هذا المكان، إش كثر تعبوا، إش كثر مواد كيميائية استخدموا، إش كثر سماد كيميائي، إش كثر مبيدات حشرية، كل هذه أنت جالس تدفعها، كل هذه أنت جالس تدفع ثمنها. البيئة اللي أنت قاعد فيها تدفع ثمنها، البيئة اللي أنت تدفعها، اللي أنت جالس تدفع تشربها ذي، أنت على جلاس شاي، على جلاس شاي بس ها تدفع ثمنها. طيب أنت جالس تقول يا إلا بيزاتي، إيه بيزاتك ما قلنا شيء، بس شوف إيش كثر البيئة تضررت. مو بس كذي، يجي وقت الحصاد، حصدنا القهوة، خلنا نمشي مع القهوة، حصدنا القهوة في صناعة صارت، الحصاد نفسه لازم نستخدم مكاين، المكاين تطلع ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون وين راح؟ حرقنا وقود، استهلكنا وقود، طلعنا ثاني أكسيد الكربون، وين راح ذي كله؟ في الجو، إذا خسرنا وقود حرقنا ثاني أكسيد الكربون. ما تحسبها أنت، الطبيعة تحسب، ماشي؟ طيب مكاين استخدمناها، مكاين تحتاج إلى غاز طبيعي، تحتاج إلى مصدر للطاقة، حرقنا مصدر للطاقة علشان تسوي لك القهوة الليات، واخذ هذا الصناعة لين تجهز القهوة صارت جاهزة، حطيناها في عبوات. العبوات شنو؟ يا حديد يا ورق. إذا الورق من وين يبناه؟ من أشجار قطعناها علشان نسوي لك ورق. من أشجار قطعناها يا جماعة، هذه الأشجار قطعناها، إذا ما قطعنا أشجار يبنى الورق القديم، عدنا تصنيعه من جديد، وبالتالي استخدمنا ماي في عملية التصنيع. قل هذه ورا المسرحية في الكواليس، أنت ما تحسبها، العلبة الحديدية اللي يبناها وغيرها. طيب سوينا باكيج كامل جميل، يبنى نايلون، حطينا كل هذه موجودة، جميل رائع، زين نجيبها الحين من السويد علشان نجيبها، نقول على اساس بما ان احنا نتكلم عن قهوه، يبناها من البرازيل، من البرازيل علشان تيك، يا محتاجه طائره يا محتاجه سفينه، في ناس بتجيبها بتشحنها، هذا كله جهد، سياره من المصنع الى المطار الى الميناء، هذه كلها وقود، كلها مواد، كلها جهد، كلها سياره، تحتاج الى سياره، اذا نحتاج مره ثانيه الى صناعه سياره. طيب هذه كلها صناعه اخرى، كلها صناعات اخرى ما نفكر فيها، وصلت الميناء، شحناها، كل الشحن عمليه وقود، ناس تبذل طاقه عشان حضرتك في الاخير تشرب لك قهوه، انا اشرب قهوه، وبالتالي كل هذه العمليه لين وصل للميناء، توصل السفينه من الميناء، من ميناء البرازيل الى تي حضرتك في دولتك انت، شوف المسافه الزمنيه اللي تقطعها ذي، العمال اللي يشتغلون، الوقود اللي حرقناه، الدخان اللي انبثق وراح، إش كثر كمية وقود إحنا فقدناها، إش كثر مخلفات انتجت في علشان أنت، عشان أنا حضرتي أشرب لي إقلاص قهوة. طيب يا القهوة وصلت بلدك، دشت البرادة، دشت السوبر ماركت، أنت حضرتك رحت شريت، طقت سلف، سيارتك تحركت، هذه كلها بعد حركة، خدت القهوة جيتها البيت حطيتها في البيت، إذا إحنا نتكلم عن شنو الآن؟ جيت سخنت، سخنت، يا سخنت بالشولة بالفرن، يا سخنت بالكهرباء، ما في شيء، أنت علشان تسخن بالكهرباء ولا علشان الفرن أنت محتاج إلى محطة وقود علشان شغل لك الكهرباء، شغل لك سويتش الكهرباء، شوف سويتش الكهرباء تحتاج إلى محطة وقود عشان توصل. فهمنا الآن إحنا بس إحنا ما نشوف إلا جزئية

الا احنا نشب الضوء ولا نضرب السويتش. كل هذه المسرحية ما نشوفها، إن الله لا يحب المسرفين. هذه إسراف، هذه إسراف. إحنا نتكلم بس عن القهوة. تصور أنا ضربت لك مثال قهوة عزيز المستمع، قهوة كوب واحد، مج واحد قهوة، تشوف الكواليس شي يصير فيه. فما بالك كل المواد الاستهلاكية، الثوب اللي تلبسه، الغترة اللي تلبسه، الجوتي عزك كمان الله اللي تلبسه، الإدلاق، السيارة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ذي. شوف أنت الكم الهائل، الضغط الرهيب اللي يصير على الكرة الأرضية، بالإضافة للعيش، المشتريات كلها، الأشياء اللي أنت تقطها عزك كمان الله في الأخمار. احنا لو نبي نستهلك بحسب الدراسات يقول لك اذا انت تبي تستهلك بمزاجك، القاره الواحده يعني امريكا بروحها، اسيا بروحها، ما ادري وين بروحها، لو كل قاره تبي تستهلك بمزاجها بروحها بس، وجدوا ان كل قاره تحتاج كره ارضيه كامله، تحتاج ملاسف مو كره ارضيه كامله، تحتاج الى 3 كور أرضية علشان تغطي الاستهلاك لذلك. يعني شافوا مثلا ان الاتحاد الاوروبي يتخلص سنويا من 89 مليون طن غذاء، 89 مليون طن غذاء. هاي الاتحاد الأوروبي اللي يشترون موزة واحدة، برتقالة واحدة، وشيء من هالقبيل. فما بالك احنا نتكلم عن احنا بلد حاتم الطائي. فانت يعني 89 وفي ازدياد، وهذه الكمية في ازدياد. في الولايات المتحدة شافوا ان سكان الولايات المتحدة سنويا يرمون في المخلفات غير اللي يستهلكونه قيمة 162 مليون دولار، قدروها 60 مليون طن أكل سنويا ترمى في المخلفات. في الكريسماس، في ليلة العيد الميلاد، شافوا أن الإنجليز يرمون حوالي 263 ألف ديك رومي يقطونهم، وكمية الحلويات اللي يرمونها وصلت إلى 740 ألف طن. هذه ليلة واحدة بس، ليلة واحدة بس. في الصين يرمون بقيمة 32 مليار دولار أكل. لو ين إحنا بلاد العربي أوطاني من الشامي لبغدادي، تصوروا كمية الأكل اللي إحنا نرميها. لا رمضان ولا حفلات ولا مناسبات يا جماعة، كمية لا تقدر بثمن، كمية عندي أرقام هدي، يعني شيء مهول، شيء مهول، شيء لا يقدر بثمن. من غير وعي نستهلك، من غير وعي نقط أكل. شيء يؤلم حقيقة، يؤلم الإنسان إن إحنا كمسلمين نرمي هذه الكميات الرهيبة من الأكل. طيب شو أسوي علشان أكون إيجابي؟ عندي 10 نقاط، لو استخدمت شوي ذي بعقلية بتكون إيجابي في تخفيف كمية الأكل اللي أنت ترميها. أول شيء، وهذه قلناها سابقا، سو قائمة للأكل والمنتجات اللي أنت تبي تشتريها، وهذه قلناها عدة مرات. بدل لا تروح السوق وتشتري أي شيء وتحط في الـ في الـ في السلة أي شيء، لا تشتري بشكل عشوائي. يا أخي حط لك قائمة، أبي ذي أبي ذي أبي ذي أبي ذي، وخلاص انتهى وامش، ولا تكثر ولا تروح وانت جوعان. اقرا البطاقة الإعلامية علشان، او البيانات التوضيحية علشان تعرف انت ايش تشتري، سواء تشوف تاريخ صلاحيتها، محتوياتها، اي شكل من الاشياء دي. اشتري المنتجات اللي تقدر تستخدمها لفترة طويلة، بالتجميد، بالتبريد، تحفظها، تجففها ان شاء الله، اي شيء من الاشياء دي. هاي رقم 3، حاول تحطها ذي في بالك. شيء اللي اقدر اجمده بشتري، شيء اللي بقدر ابرده، ولا اشتري الاشياء اللي اشتريها وتم فترات طويله ما عندي لها مكان وتخيس وقتها. قبل رقم 4، قبل لا تطلع من المحل تاكد انك اشتريت كل شيء بالتمام والكمال، كل ما يلزمك مو اكثر مما يلزمك. فالاكل موجود الان الحمد لله، دولنا حكوماتنا وفرت الاكل طول السنه، ما نحتاج الا ان احنا يعني نشتري ونشتري ونكدس. في البيت نسوي الأكل اللي يكفينا، ما نسوي شيء زيادة، ما نسوي شيء زيادة. إذا سوينا شيء زيادة لازم نعرف طرق الحفظ، لازم نعرف طرق الحفظ ونعرف شلون نحفظ الأكل. وقلنا عشرات المرات رسول صلى الله عليه وسلم يقول بما معنى الحديث، طعام الاثنين يكفون حق 3 وطعام 3 يكفون حق 4. وبالتالي لنصير إحنا

0: حاتميين أكثر من حاتم الطائي. ستة، إذا إحنا بناكل يا جماعة نحط صينية في الوسط وناخذ من الصينية الكمية اللي تكفيني، ولا أحط أكثر من الكمية اللي تكفيني. يا جماعة إحنا يعني السفرة يا فيها شوربة وفيها تمر وفيها أكل وفيها ساعات حلاوة وفيها نوعين من الوجبة الرئيسية. طيب إيش حقه دي كلها؟ ليش وجبة رئيسية وإذا في شوربة وفي سلطة بس ما يحتاج لكل ذي؟ إيش كثر بناكل؟ إيش كثر معدتنا؟ عقب نقول أوه متعنى، ما له داعي. رقم سبعة، دائما مثل ما قلنا احفظ الأكل الزايد، وتعرف لازم تعيد تسخينه بطريقة أو بأخرى. هذه كلها أشياء كررناها، احفظ الأكل إذا زاد في الثلاجة، وعرف شلون تعيد تسخينه علشان ما يسوي لك أكل. رقم ثمانية، إذا أكلك زاد وما لك رغبة أنك تأكله، فيه الآن اللي هي جمعيات حفظ النعمة في الثلاجات اللي محطوطة حتى في الفرجان. في ناس حطن عند بيتهم في عند البيت، حط ثلاجة زاه الله خير، حط ثلاجة عند باب بيته، تعال في كل فرجان موجودة، حط أكلك الزايد في الثلاجة، بمر أي واحد محتاج بمره. ما تبي تحط ذي بعيد عليك البرادات اللي يمك، الناس اللي شغالة في الفريج حطهم ولا تسوي شيء. إذا تبي تعود تودي أكل حق جيرانك مثلا، قول لهم أنا بجيب لكم أكل. إذا عندك غنت عودة يعني تكفي وجبة، قول لهم أنا بجيب لكم هذه الوجبة، عشان هو ما يطبخ وأنت ما تطبخ وأنت تعطيه الأكل الزيادة. يا جماعة هذه يعني أوكي إحنا تعودنا نعتبرها، خاصة في رمضان. في رمضان أوه يعني أودي حق إيراني بقول له أنا ترى بجيب لك غنشة عيش. إيه يا أخي إيش فيها؟ شنو مو المشكلة؟ لأنه هو أصلا بيطبخ، وبالتالي أنت لا تورطه، لا تورطه. شو يسوي في الأكل؟ هو بيتورط. عشرة، مرة ثانية روح حق حفظ النعمة، روح حق جمعيات حفظ النعمة. إذا عندك كميات زيادة بعد اتصل فيهم قول لهم يا جماعة ترى أنا عندي أكل زايد، وتعالوا واخذوه وودوا حق المحتاج، علشان إحنا ما نؤثر لا في البيئة ولا الله يحاسبنا على كميات الأكل. يا جماعة يعني كل كمية أكل ترمى في القمامة أنت محاسب عليه يوم القيامة، أنت محاسب عليه. فخلنا عاقلين وخلنا نعرف شلون نتكلم، وهذه هي ثقافتنا الغذائية اللي احنا جالسين نتكلم عنها. تحياتي لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية. وزير الخارجية ونظيرها السعودي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية وعواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية. والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن تقريرها المعني بتوثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار. وأشار سموه إلى أن حرص الكفاءات الوطنية على أداء مسؤولياتها بكل إخلاص وتفان يسهم في دعم مسارات العمل الحكومي وتعزيز وتيرة التطوير والإنجاز، بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وعددا من المدراء المعينين حديثا في الجهات الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية، مشيرا إلى أهمية المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها. ولفت سموه إلى أن المسؤولية تستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الكفاءة والتميز بما يدعم استدامة الإنجازات الوطنية ويواكب تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب المدراء المعينون حديثا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يولي سموه من اهتمام ودعم الكفاءات الوطنية، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود والعمل بإخلاص وتفان لخدمة الوطن والإسهام في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد تيرثراج واكلي سفير نيبال لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تحت

0: الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير نيبال لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وبلاده، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير الشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتداعياتها على أمن واستقرار المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، في انتهاء لكن صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية وضمان الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وتنسيق الموقف المشترك في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين بالصواريخ والطائرات المسيرة، في انتهاك سافر لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع البلدين الشقيقين وتأييدها التام لما تتخذانه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة على دول المنطقة وتغليب الحوار والسبل السلمية بما يعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية، وذلك لتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات البلدية. في هذا السياق أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إطلاق المركز يأتي في إطار حرص الوزارة على تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير منظومة الخدمات البلدية بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحا سعادته بأن الرقم الموحد لخدمة العملاء يمثل نقطة اتصال موحدة لجميع البلديات بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات والبلاغات والاستفسارات من خلال كوادر وطنية مؤهلة وأنظمة تشغيل وتقنيات متقدمة. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق. بداية، ما أهداف إطلاق مركز خدمة العملاء عن بعد؟
1: أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير. طبعا إطلاق هذا المركز يأتي انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي تؤكد دائما أن التطوير المستمر والابتكار هما الركيزة الأساسية للارتقاء بالخدمات الحكومية. نحن نترجم هذه الرؤية اليوم من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات لنصل إلى المستفيد أينما كان، ونضمن تسريع الاستجابة للبلاغات والطلبات بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ تنافسية المملكة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
0: نعم، وما أبرز الخدمات التي يقدمها المركز والقنوات المتاحة للتواصل؟
1: نعم، المركز يقدم باقة شاملة تجعل المستفيد بقناة تامة عن زيارة البلدية، بدءا من استقبال بلاغات الطوارئ الفورية والاستفسارات عن التراخيص

0: والرسوم والعناوين وصولاً إلى متابعة الشكاوى والدعم الفني لأنظمة البناء. كل هذه الخدمات باتت مجمعة في نقطة اتصال واحدة تخدم جميع البلديات وتواكب أعلى معايير الجودة.
1: نعم، لو نتحدث عن أثر المركز على جودة الخدمات البلدية.
0: الأثر الحقيقي يكمن في اختصار الوقت وتقليل البيروقراطية. هذا المركز يمثل مساراً استراتيجياً لتقديم خدمات حكومية متكاملة ذات كفاءة عالية، ومن خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتحليل البيانات نضمن التطوير المستمر للخدمات والوصول إلى أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين والمقيمين.
1: نعم، المهندس خالد علي قلاف مدير عام بلدية المحرق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. في إطار اختصاصاتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وأثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2: خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام وممثلي الجهات الصحفية والإعلامية، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وأثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. في إطار اختصاصاتها المتعلقة برصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات وتحليل آثارها وفق الأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة،
3: خطوة مهمة إلى التوثيق الوطني إلى هذه الانتهاكات. طبعا هو تقرير المؤسسة أخذ هذا التوثيق من منظور حقوقي، وأيضا تأثير هذه الانتهاكات على 12 حق من حقوق الإنسان. فبالتالي هذا التقرير هو تقرير حقوقي.
2: ويستعرض التقرير عبر 12 محورا رئيسيا منهجية العمل الحقوقي التي اتبعتها المؤسسة في جمع المعلومات وتحليلها، مستندا إلى المصادر الرسمية والوثائق الدولية والزيارات الميدانية والمقابلات المباشرة، كما يتناول الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وانعكاساتها على المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرا والعاملين في القطاعات الحيوية، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وتضمن التقرير أيضا توصيات موزعة على مستويات وطنية ودولية تهدف إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وتشمل دعم الفئات الأكثر تأثرا وتعزيز حماية البنية التحتية والفضاء الرقمي وتفعيل المسارات القانونية والحقوقية والدبلوماسية، إلى جانب دعم جهود التوثيق والمساءلة بالتعاون مع الآليات الدولية المختصة، بما يسهم في حفظ الوقائع والأدلة وصون الذاكرة الوطنية وفق منهجية مهنية قائمة على الدقة والموضوعية.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة سداد قيمة إيجار العقارات الوقفية، ويأتي تطوير الخدمة ضمن الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات والاستفادة من الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع إنجاز معاملاتهم. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف السيد أحمد خليل خيري، المدير العام بالإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. بداية، يعني ما أبرز التحسينات التي شهدتها خدمة سداد إيجار العقارات الوقفية، وكيف ستنعكس على تجربة المستفيدين من حيث سهولة الإجراءات وأيضا سرعة إنجاز المعاملات؟
4: نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال. نعم، حاليا هناك كثير من التحسينات للخدمات التي تنفذها الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، ومن ضمن هذه الخدمة أو من ضمن هذه الخدمات الحالية سداد إيجار العقارات الوقفية. كل هذه الخدمات طبعا تأتي تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كل هذه الخدمات تأتي تعزيز لتنمية وتقوية الجودة الخدمات الحكومية بما يسهم في تقديم خدمة حكومية متكاملة ترتقي إلى أعلى معايير

0: الكفاءة والجودة. هاي الخدمات كذلك تدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، حيث شهدت الخدمة نقلة نوعية كلها في جهود حكومية لتطوير الخدمات وإعادة هندستها. كذلك لا يخفى عليكم على السادة المستمعين أن هذه الخدمة أصبحت إلكترونية حاليا كاملة بنسبة 100%، حيث تم ربطها بتطبيق بنفت بي تتيح للمستفيدين المتعاملين مع الإدارة في سداد الإيجارات في أي وقت وفي أي مكان، كما تم تقليص المدة من 7 خطوات إلى 4 خطوات كحد أقصى. هذه كلها خدمات طبعا تأتي تحسين وتشكل يعني استفادة مباشرة لتبسيط الإجراءات، توفر الوقت والجهد، كما يعني نتمنى منهم أنهم يكون راضين عن هذه الخدمة. نعم.
1: ختاما، ما الخطط المستقبلية للإدارة العامة للشؤون السنية لمواصلة تطوير خدماتها الرقمية، وأيضا ما الخدمات الأخرى المرشحة لإعادة الهندسة والتحول الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة؟
0: نعم، سؤال جدا مهم. طبعا الإدارة العامة للشؤون السنية حاليا عندها خطط كثيرة لرفع الكفاءة يعني إعداد الإجراءات بما يتماشى مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي. هناك الآن 3 خدمات إن شاء الله قريبا سيتم الإعلان عنها. كل هذه الخدمات توفر سهولة الوصول للخدمة لتحقيق التحول الرقمي 100% وتقديم أعلى مستوى للجودة مستقبلا جدا بإذن الله تعالى.
1: نعم، بإذن الله. السيد أحمد خليل خيري، المدير العام في الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، كل الشكر لك. إلى الأخبار العربية، حيث استقبل سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية العربية السورية وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها أن مواصلة الهجمات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها لا يمكن المساس به، مجددا التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. نبقى في الكويت، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية آثمة لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية تمكنت من السيطرة على الحرائق، فيما تواصل تقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح وتأهيل المرافق المتضررة. إلى الأردن، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي واستهدفت أراضي المملكة الأردنية. وبيّنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار. عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة لعام 1448 هجرية بالمسجد النبوي، إذانا بانطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإثرائية. وأكد السديس أن

0: خطة تشغيلية ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الدينية ورفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز التكامل بين الوكالات والإدارات بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزائرين ويسهم في إسراء تجربتهم الدينية داخل المسجد النبوي. يحتفي مجلس حكماء المسلمين بمرور 12 عاما على تأسيسه، مؤكدا التزامه بمواصلة رسالته العالمية في تعزيز الحوار وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ونشر ثقافة السلام. هذا وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن المجلس نجح في ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المؤسسات الدولية المعنية بالحوار وتعزيز التعايش الإنساني.
1: منذ أن تأسس في أبوظبي قبل 12 عاما لم يتعامل مجلس حكماء المسلمين مع الحوار بوصفه مجرد وسيلة للتقارب، بل جعله طريقا لصناعة السلام العالمي. ففي 19 من يوليو عام 2014 أعلن تأسيس مجلس حكماء المسلمين ليكون هيئة دولية مستقلة تجمع نخبة من علماء الأمة وحكمائها، وتعمل على تعزيز السلم وترسيخ قيم التسامح والتعايش. وعلى امتداد 12 عاما تحولت هذه الرسالة إلى حضور عالمي مؤثر عبر مبادرات جعلت الحوار ممارسة تتجاوز حدود الأديان والثقافات. لكي يسهم المجلس في صياغة مرتكزات فكرية عالمية تأتي في مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي رسمت مفهوما يقوم على أن اختلاف الأديان والثقافات يمكن أن يكون جسرا للتعاون لا سببا للصراع. وامتد دور حكماء المسلمين إلى القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، فحضر في نقاشات المناخ والتنمية والسلام، وفتح مساحات للحوار بين القيادات الدينية، وواصل الدفاع عن قيم حماية المدنيين واحترام الكرامة الإنسانية ورفض الكراهية والتطرف. وبينما يحتفي المجلس باثني عشر عاما من العمل، يواصل توسيع شراكاته ومبادراته، مؤكدا أن العالم لا يحتاج إلى مزيد من الأصوات المتصارعة بقدر حاجته إلى صوت يعيد للحكمة مكانتها وللحوار قدرته على صناعة السلام.
0: شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. يقول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: العلم لا وطن له، أما الفن فله وطن، وكل وطن له فن. من نوادر أبي العيناء أنه سأل ذات يوم رجلا حكيما: ما بال الأحمق يرزق والأديب يحرم؟ فقال الحكيم: إن هذه الدنيا لدار اختبار، فأحب الرازق أن يعلمهم أن الأمور ليست إليهم. قال كسرى أنوشروان لوزيره بزرجمهر: أي الأشياء خير للمرء؟ فرد الوزير: خير الأشياء للمرء عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن؟ قال: فإخوان يسترون عيبه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فعي صامت. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت جارف.
0: ما خط القلم.
2: قال أبو الفرج الأصفهاني في وصف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان المغيرة بن شعبة من دهات العرب وحزمتها، وذوي الرأي منها والحيل الثاقبة، وكان يقال له في الجاهلية والإسلام مغيرة الرأي، وكان يقال: ما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما. وقد وصف السيوطي دهاء المغيرة بقوله: لو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، لخرج المغيرة من أبوابها كلها.
1: ما خط القلم.
2: قال المتنبي: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم.

0: ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة والفنانة سميرة سعيد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وحياكم الله دائما معنا مثل هذا الوقت مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. وعودناكم دائما أن نتصفح هذا المعجم ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف عند أي باب من أبوابه وعند أي صفحة.

صفحاته، والآن إلى الصفحة الأولى وتحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. اخترنا لكم بعض المفردات من حرف الزاء. عزيزي المستمع، ذكرك أن احنا بدأنا بحرف الألف ووصلنا الآن إلى حرف الزاء. أول مفردة زعطوط. الزعطوط كنية الطفل الصغير، وقد تستعمل للكبير من باب التحقير، يعني تقول حق واحد عود أيضا يا الزعطوط يا كذا من باب التحقير. قد تكون منحوتة من زعكوك الفصيحة بمعنى القصير، وقد تكون أيضا من زعقوق وتعني الذي لا يزال يفكر بعقلية الطفل. يعني الواحد يتساءل من وين يات زعطوط ومنتشر في اللهجة بمعنى طفل صغير، فوجدنا أن قد تكون من زعقوق الفصيحة بمعنى قصير، أو من زعقوق وهو الرجل الذي يفكر بعقلية الأطفال. وثاني مفردة عندنا زعيعرة. لزعيعرة طائر صغير الحجم كثير الحركة، اسمه في اللغة الزعرة، العرب تسميه الزعرة، يعني لو بغينا نصقر الزعرة قلنا زعيرة لكن قلناها زعيعرة. ويقول عنه صاحب اللسان إن هذا الطائر لا يرى إلا قلقا، يعني ما يقصد قلقا إن كثير الحركة كله يخضع توته وتلفت. وهذه الزعيرة كذي ولها اسم آخر نسميها بصوة.

عندنا مفردة طريفة تقول زغنبوط. زغنبوط في الواقع كلمة تقال للذي أكل مما يخصك دون رضاك. واحد خذ من يدك شيء وسيدك الطفح على الجه، تقول له زغنبوط. يعني مثل أخوان المصريين يقولون بالسم الهاري، يعني أنت مو براضي، لو راضي كان قلت له هني. الواقع المفردة ذي تركية الأصل،

اللهجات العربية. إخواننا العراقيين أيضا يعرفون بنفس التسمية ونفس المعنى، أيضا يقولون زغنبوط، وهي مثل ما قلت تركية. وعندنا مفردة زغد. زغد القبض على الشيء بشدة، كقبضك على عصفور مثلا بحيث ما يطير. في اللغة العربية زغدش وين يستعملونه؟ يقولون فلان زغد السقاء. السقاء له لسقة الجربة، زغد يعني شنو؟ يعني قلبها وقام يتتبع عصرها من البداية للنهاية حتى يخرج بقايا الزبد منها في وعاء ولا في حلجة مباشرة. فالحركة ذي يسمونها الزغد. ولو دققنا في الزغد الفصيحة نجد أيضا هذه العملية تتطلب أن نقبض على الجربة بشدة بيد ونعصرها جزء جزء حتى الرأس. فإذا زغد إحنا بمعنى قبض، أنا تهيأ لي أن مأخوذة من العربية الفصيحة. وعندنا مفردة زفن. الواقع زفن لها معاني عدة. الزفان في الطرب الشعبي خصوصا في فن الصوت، من مستلزمات فن الصوت المروس والمطرب وأحيانا المصاحب بالكمان. وعلشان السمرة تعدل هناك دائما شخصين يزفنون أي يقومون بالرقص، ويسمى الرقص على فن الصوت الزفان، عكس البستة. ما يقولون يزفن على البستة، يزفن على الصوت ويرقص على البستة. الرقص الشرقي يسمونه رقص، الزفان حركات يعني ما فيه ميوعة الرقص الشرقي، خلنا نحددها أكثر. وأيضا الزفان هو البناء الذي يقوم ببناء البيوت القديمة من سعف النخل، الفعل منها يزفن. يعني أيضا هذه يزفن البرستي يعني يبنيه بالخوص. هني فصيحة، كلتا المفردتين الواقع فصيحة. حتى الزفن في اللغة تعني الرقص أو ضرب من الرقص كما قال عنه بن منظور. وزفن يزفن أيضا قام ببناء البيوت من سعف النخل. وآخر مفردة زفّة.

تقول العامة رحت لفلان قام زفني، بمعنى قابلني بالقضب والقول العنيف. ونعتقد أنها ليست بعيدة عن الفصحى من باب استعارة الدلالة. العرب تقول دنوت منه فزفنني، زفنني أي ضربني برجله، يعني زفنني. ولو قلت زفني اللي أدمجت النونين ورا بعض وصفحت الكلمة فتطلع زفني، أي يعني قابلني بالقول العنيف وبالقضب، وزفنني الفصيحة ضربني بريلة. وإلى صفحة جديدة.

ولكن لو فحصناها وجدناها أنها تراكمات شعبية صار لها مئات السنوات، مثل القول اللي قلنا عنه اللي يقول لك كنصيحة طبية: كل من الرويد عويد ومن البصل ما حصل ومن الثوم كوم ومن البقل نقل. احنا تحدثنا عن الثوم وفوائده، والآن نتحدث عن البصل ونشوف هل الحكمة الشعبية في مكانها الصحيح ولا لا. هل فعلا أن البصل هل كثر مفيد بحيث نأكل منه ما حصل؟ سمعوا شي يقول ابن قيم الجوزية في كتاب الطب النبوي يتحدث عن البصل، يقول: روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. والبصل حار في الثالثة وفيه رطوبة، ينفع من تقير المياه ويدفع ريح السموم ويقوي المعدة ويهيج الباه ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلو المعدة، وبزره يذهب البهق ويدلك به حول داء الثعلبة فينفع جدا. شوفوا شو يقول، ينفع جدا. شنو داء الثعلبة؟ أحيانا تحصل عند يعني واحد مريض تقع خصلة من شعر راسه، بس خصلة صغيرة، يعني قد مثلا تكون بوصة مربعة في مقدمة الراس أو في آخر الراس أو مكانين أو ثلاث أماكن، يعني ما يزال شعره كله، لا خصلة صغيرة تطيح، يسمون هذا المرض الثعلبة. ابن قيم الجوزية يقول بذر البصل إذا فركناه به محل داء الثعلبة ينفع جدا، وإذا خلطناه بالملح يقلع الثآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسلا منعه من الغي والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا سعط بمائه أو تسعط بمائه نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا، يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر ويدر البول ويلين الطبع، وينفع من عظة الكلب، وأيضا يقول لك يفتح أفواه البواسير، وأيضا لأضرار. خلينا نشوف أضراره شو يقول. يقول أنه يورث الشقيقة ويصدع الرأس ويولد أرياحا ويظلم البصر بالبصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويغير من رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس، وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات. وأيضا يقول أن في ذكر في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر آكله وأكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويردد نصيحة يقول لك تذهب رائحته مضق ورق السذاب. فعلا اللي هو ورق البقدونس تأكل كمية عقب نص ساعة من أكل البصل يذهب رائحة البصل والثوم، وهذا ثبت طبيا. هذا الكلام أيضا كلام تجربة شعبية، ولكن دعونا الآن ننتقل إلى الطب الحديث ونشوف في كتاب أمين الريحاني عن الطب الحديث، وخلونا نتأكد هل القول الشعبي كل من البصل ما حصل صحيح ولا لا. إيش يقول عنه؟ يقول أن فوائده كثيرة جدا، هذا الدكتور أمين الرويح يقول، ومنها زيت في تركيبه الكثير من الكبريت وفيتامين سي ومادة الجلوكونين التي تعادل الأنسولين بمفعولها في تحديد نسبة السكر في الدم. إذن هو ينصح به أيضا جماعة المصابين بالسكري، وهذا طبعا كلام

مستمعي الكريم، قبل كم يوم تحدثنا عن الخبرة الشعبية العظيمة التي لخصت في أقوال بسيطة.

0: دكتور وكلام علمي. ومن مواد البصل الفعالة أيضا مواد مؤثرة على القلب والدورة الدموية وأخرى مدرة للبول والصفراء، ومواد ملينة للباطنة ومقوية للأعصاب، وهرمون جنسي يقوي القدرة، ومواد كثيرة أخرى. يرد يقول دكتور أمين الرويحة: فلا عجب إذن من اتساع المجال جدا لاستعمال البصل في الطبابة، وقد استعمله قدماء الأطباء اليونانيين في معالجة الكثير من الأمراض، وأثبت الطب الحديث بتجاربه وأبحاثه العلمية أنهم قد كانوا على صواب في ذلك. وفرد لنا حوالي صفحتين عن استعمالات البصل الداخلية والخارجية. أعتقد لضيق الوقت لا أستطيع أن أكرر ما قاله، ولكن أيضا قال أنه ينفع في إزالة مسامير أصابع القدم والثقاليل أيضا، يعني نفس اللي يعني كان اتفق الطب الحديث مع ابن قيم على فوائد معينة في البصل ثبتها العلم الحديث. والواقع أمين رويحة أعطاه أكثر من صفحتين، أنا أشوف قدامي ثلاث صفحات إذا مو بأربعة، عن فوائد البصل. هذه يدل شيء واحد عزيزي المستمع، أن التجربة الشعبية البحرينية عرفت هذه الأمور ولخصتها لنا في كل من البصل ما حصل وأدركنا الوقت. وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقات قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة والفنانة سميرة سعيد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم.
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم مجددا، نوثق من خلاله سيرة قامة من قامات إذاعة البحرين، والتي كان لها من الإنجازات ما أوصل الإذاعة إلى مستواها الراقي في يومنا هذا. أرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد حسين. حياك الله أستاذ أحمد.
11: الله يحييك، وأنا أتشرف بهذا اللقاء وأشكرك على هذا الكلمة الطيبة.
9: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعداء بتواجدك معنا مجددا بين أروقة إذاعة البحرين، ولطالما تعلمنا منك الكثير من خلال ظهورك في أثير الإذاعة وكذلك عبر شاشات تلفزيون البحرين، وسوف إن شاء الله نستعرض هذه الرحلة الإعلامية الجميلة بمعيتك. ولكن يعني بداية قبل أن يعني ندخل في الرحلة الإعلامية مع كل شخصية في هذه اللقاءات، لابد لنا من البدايات. ويعني لا شك بأن ميلاد حضرتكم كان في سنة 1942 حسب ما ذكرت الحكومة.
11: نعم، الحكومة هي اللي رخت المولد من 1/1/1942.
9: نعم، وكانت النشأة في فريج الفاضل.
11: أي نعم،
9: نعم،
11: فريج الفاضل.
9: فريج الفاضل في الأربعينات وفي الخمسينات، إيه؟ كيف كانت الأجواء أستاذ أحمد؟
11: كانت الأجواء يعني مثل ما أجواء في يعني البحرين كلها يعني طيبة، والناس يعني

0: يعني مثل أقرباء بعض، يعني ما في كأن هذه جار ولا هذه، كأن هذه أخوه وهذه ابنه وهذه، يعني كانت الحياة طيبة. الواحد يدخل إلى أي بيت كان بيته هو، يعني ما كان في أي يعني موانع، ولا كان في أي يعني تفوارق بين الناس، والناس كلهم كانوا ما يعني يعرفون بعضهم بعض، وإذا واحد مثلا تغيب كانوا دائما يسألون عنه ويحاولون يساعدونه إذا كان في مشكلة. يعني كانت الأمور كلش كانت طيبة.
1: نعم.
0: اي نعم. بعدين طبعا الحياة تعقدت وأصبحت الأمور تختلف عن هذه الأجواء الطيبة الحلوة.

0: أكيد.
1: طبعا بداية أستاذ أحمد، تلقيتم تعليمكم في المنامة؟
0: أي نعم، كان في مدرسة الشرقية يسمونها، في فرج الذهودة.
1: نعم،
0: كانت الشرقية، وبعدين الله يسلمك إلى مدرسة الثانوية اللي كانت في القضيبية.
1: نعم،
0: يعني وزارة التربية والتعليم.
1: نعم،
0: هناك كملت الدراسة الثانوية والتوجيهية.
1: نعم، الوالد رحمه الله طبعا كان إمام مسجد الذواودة.
0: كان إمام مسجد الذواودة،
1: مولى حسين رحمه الله.
0: كان يبيع قمشة، كان في السوق.
1: نعم، كيف كان يعني له دور في في في التربية وفي النشأة عندكم في البيت أستاذ أحمد؟
0: والله يعني احنا يعني كنا من العوائل المحافظة. أبوي طبعا كان دائما يحاول ان يعني يخلينا دائما نصلي وفي اوقات في المسجد، وكان يعني حريص ان على التعليم، ما يخلينا ان يعني الواحد يتغيب، دائما كان يحرص على تعليمنا. لكن الشيء يعني المفارق ان احنا كنا نعتمد على نفسنا اكثر من الزمن الحالي. كان الواحد هو يعرف مصلحة نفسه، كان هو اللي يتعب علشان يذاكر وينجح. يعني معنا يعني كان في رقابة، لكن الرقابة كانت مو بشكل الحين اللي كانت يعني مباشرة، لا كانت يعني رقابة ذاتية أكثر كانت في أيامنا.
1: نعم، وعادة يعني بيت إمام المسجد يعني فيه نوع من المركزية بين الجيران وبين الأهل.
0: نعم،
1: يطلب يعني عادة الاستشارة.
0: استشارة أي واحد مثلا عنده شيء مشكلة أو يبي يعني فتوى دينية شيء، دائما يجي البيت ويسأل عن يسمونه أبوي مولى حسين. وهو يعني يحاول على قد يعني معرفته يساعدهم.
1: هل هذا الشيء هو اللي يعني شجعكم فيما بعد لاختيار السلك حتى التدريس الديني أو الاعتناء بالشأن الديني أو الشرعي؟
0: أي نعم، يعني أنا اتجهت للدراسة الدينية، وكانت في البداية المدرسة الدينية اللي كانت في السوق. هذه كانت ذي يعني
1: ما قبل ما تصير المعهد الديني الآن، كانت المدرسة الدينية.
0: لا، المدرسة الدينية كانت في يم سوق الخضرة اللي في السوق.
1: نعم،
0: إيه هناك كان مبنى صغير، وكان يعني كان التعليم كلش بسيط وذاتي، وكان يعني تقريبا مو يعني كان مدرسة حكومية معروفة، كانت يسمونها المدرسة الدينية، وكانت يعني تحت إشراف المغفور له الشيخ سلمان بن حمد طيب الله تراه. فكنا يعني نعيش حي يعني منهج بسيط، نحفظ الأحاديث الدينية والآيات القرآنية يعني عن ظهر قلب، وبعدين يسوون لنا امتحان آخر السنة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان، وكنا يعني نلقي هالأحاديث وناخذ الشهادة. وكانت يعني تحت أمرة المدير، كان الله يرحمه أبو القاضي عيسى أبو بشيت. كان هذه كان هو المدير، فكنا يعني تقريبا التلاميذ كلنا في تقريبا سن واحدة، وكان الأساتذة معدودين. كان مدرس كان مدرس الرياضيات طبعا والإنجليزي والمدرس الديني طبعا. فيعني ما كان ذيك المنهج مثل منهج المدارس الحكومية. يعني عشنا هناك كذا يعني سنتين ثلاث، وبعدين أبوي أصر أن أنا أن يسجن لي مدرسة حكومية. فكانت المدرسة اللي هي اللي عند الوزارة اللي يسمونها وزارة المعارف الشرقية في المنامة. فسجنت هناك حتى لما أنا قدمت أساس أن أنا لازم أكون أول يعني الدراسة يعني صف أول، لما قدمت لهذه الامتحان قال لا أنت تصلحك صف رابع
1: ما شاء الله
0: أول. إيه

0: دخلونا المدرسة الشرقية اللي في الضواودة.
1: نعم.
0: وتميت هناك إلى آخر دراسة الابتدائية.
1: الجميل أن في هذه الحقبة أيضا وفي عهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد تم افتتاح إذاعة البحرين.
0: أي نعم.
1: في سنة 1955. لكن راح إن شاء الله ني لمرحلة التحاقكم بالإذاعة والقصة حوالين هذا الموضوع، لكن هل كان للإذاعة وللراديو وجود في البيت عندكم؟
0: كان وجود فعلا، بس أبوي الله يرحمه كان يحب، بس كان حتى يعتبر الراديو ما أدري شلون، قال لا هذا ما يدخل الراديو بيتي، بس لما سمعنا القرآن وذي موجود في القرآن وأخبار كان يحب الأخبار. نعم. فشرينا راديو في البيت على أساس أن أبوي يسمع فيه الأخبار والقرآن.
1: نعم.
0: بس فيعني تم عندنا ليه يعني تم يتفهم القضية أن الراديو صار ضروري، خاصة يسمع أخبار أيام كانت الحرب وكانت أيام شوية مشاكل في الدنيا. فلكن بعدين قصة التلفزيون صارت شيء أصعب،
1: دخول التلفزيون كان أصعب،
0: دخول التلفزيون البيت صار أصعب. التلفزيون لما دخل أنا يعني كنت ذي أخذت التلفزيون أساس أن الوالدة الله يرحمها كانت يعني متمللة في الليل تبي تشوف شيء وذي، فشريت التلفزيون. أبوي الله يرحمه لما عرف قال تلفزيون في بيتي بس خلاص، أما هو وأنا، فقلت يعني هذا التلفزيون صار حن كل اللي عنده، قال لا ما قبل أبدا، راح رقت في المسجد كم يوم قال ما أدخل البيت. بعدين الخال الله يرحمه بعد حاول يعني يصلح بيننا، بس قال ما مش إلا أنا بودي التلفزيون إلى الوكيل برجع خلي أبوك يرجع. قلت له كيف؟ فعلى هالأساس رجع البيت. فيعني ليه بعدين شوي شوي تفهم الموضوع، دخل التلفزيون، بس هو طبعا ما كان يشاهد شيء تلفزيون شيء أبدا، كان عنده بس الراديو يسمع القرآن والأخبار بس.
1: في وقت أستاذ أحمد شن هي الإذاعات اللي كانت يعني على مسمع الناس؟
0: والله كان أيام، كان طبعا البي بي سي الإذاعة لندن، وإذاعة صوت العرب كان الناس بعد بعدين يحاولون يشوفون الأخبار الدنيا في هذه. صوت العرب كانت قوية بحيث أن الناس كلها كانوا يستمعون لها، وطبعا مثل ما أذكر كان الناس يبون القاهرة. فحتى أذكر أنا قاعد في السوق يقول إذا يبي يشتري راديو يقول لازم إذا ما تطلع القاهرة أنا ما أبي.
1: إذا ما يطلع أحمد سعيد أنا ما
0: راح. لازم. قال زين هذه في لندن، قال لا أبي القاهرة. فطبعا القاهرة ضعيفة كان يعني الإرسال، فكان يعني مشكلة يصير عندهم التجار اللي يحاولون يعني يعدلون الطريقة إنه بحيث إن الواحد يأخذ الراديو. فكان الناس عندهم هذه الحمية الوطنية والناس متحمسين حق القضايا العربية، فكانوا يحبون لما يسمعوا صوت العرب والقاهرة وبعدين يعني دمشق يعني هذه الإذاعة اللي كانت يعني موجودة عندنا في البحرين.
1: نعم. دخولك استاذنا لإذاعة البحرين كان عن طريق المدرسة.
0: اي نعم.
1: كنت في حينها يعني تدرس ام تدرس؟
0: يعني كنت ادرس.
1: نعم نعم.
0: اي هاي اللي هي قصة، كنت ادرس اللي اسمك في مدرسة السلمانية.
1: نعم.
0: وحتى كان هذه السنة بالذات المفتش اللي كانت عندي قواعد اللغة العربية، فكنت أنا أدرس اللغة العربية قواعد حق الإعدادي بطريقة هي المفتش، كان عندنا مفتشين شاف الطريقة، كتب لي في التقرير أن أنت سيد أحمد لازم أرقنيك إلى الثانوية على الطريقة اللي أنت طرقت فكتب لي ان هذه ان اني ارفع الى المرحله الثانويه ادرس. في ذيك اللحظه انا كنت يعني مدرس مواد اجتماعيه، فالله يرحمه المدير ابراهيم المهزع قال لي نبي نسوي لنا نشره يوميه، نشره حق الناس يعرفون الاخبار ذي، انت انت المسؤول عنها. فشلون؟ اول شيء تسوي خريطه العالم ترسمها على لوحه كبيره، وبعدين تحط لوحه ثانيه تحتها سودة وتكتب فيه الاخبار الصباحيه كل يوم. فانا طبعا ذي ساعدني الاستاذ سلمان سهوان وواحد الاستاذ عبد الجليل الحليبي، فذي سوينا هاللوحه.
1: لوحه عالميه. كنت تاخذون الاخبار من الاذاعه ولا؟
0: إيه. كنت انا في الليل قبل لا ارقد اخذ الاخبار من لندن، كانت اخر نشره الساعه 12. كنت اخذ اخر الاخبار واكتبها عندي. اكثر شيء ثلاث اخبار مهمه على قد اللوحه. وبعدين لما لصقناها في مسألة السلمانية وخلينا لهذه، أي كل يوم خط طباشير ملونة. وكان عندنا بعد كل عاصمة في الخريطة حطينا عليها مسمار.
1: جميل.
0: بحيث أن خيط نحط خيوط النايلون ملونة من المسمار إلى الخبر.
1: إلى الخبر. نعم. فاليوم الخبر هذه يخص العاصمة
0: هذه الفلانية. العاصمة هذه القاهرة، دمشق، بغداد، الرباط، يعني مثلا أوروبا مني. فهذه كلها كان مربوط بخيوط. لما في خبر عن مثلا فلسطين نكتب المصدر من هذه وأشوف آخر خبر أو أكتبه، وبعدين أروح لهون أذيع في الإذاعة المدرسية الصبح. اسمه أستاذ علي الله يرحمه، علي محمد حسن، كان يدرس إنجليزي، كان يعني إنسان يعني مريح مع الأساتذة وذي. قال قوم أقول لك أنا عندي زميلي الأستاذ إبراهيم كان الله يرحمه، والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمه، هذه كلهم أصدقائي، الحين أنا أوديك لهم وأنت تصلح كمذيع. حاولت أتملص منه، قلت أنا ما عندي سيارة، قال أصب سيارتي بوهديك. قلت ما عندي زين إجازة، قال أنا بروح حق المدير بأخذ. وفعلا راح حق المدير وخذ الإجازة، قال يلا قوم بالزور، خذاني وداني إلى الإذاعة. الإذاعة كانت وين؟ كانت في وزارة العمل، كان قديمة مؤقت عشان يعدلون الإذاعة اللي في العدلية بعدين. فكنا هناك، كان مبنى يعني مثل ما تقول من خشب وذي، كانت قديمة يعني مؤقتة.
1: هاي الكلام سنة كم كان أستاذ؟
0: هذه أظن كان 61. لا كان عقب شوي، كان سبعينات اللون. فوداني سيدة، هو قابل طبعا صديقة الله يرحمه أحمد سليمان، إبراهيم كان والله يرحمه، قال له كان عندي هذه وشوفوا أنتوا إذا كمذيع يعني. يا أحمد سليمان رحمه قال لي خذ هذه النشرة وروح الاستوديو داخل وقراها، والحين بسجل لك من الأستاذ عبد الواحد درويش كان المخرج. فالله يجزاه خير، دخلنا الاستوديو وقريت النشرة. قال اليوم سمعها الرحمة إبراهيم كانوا ويا أحمد سليمان، قال أحمد سليمان قال أنت يا أستاذ أحمد أنت مو مكانك هناك وزارة التربية، أنت هني عندنا. قلت له إيش قصدك؟ قال الحين أنت هني مذيع. قلت له زين، قال أنت وين من خش عنا؟ قلت له يعني ما أدري يعني. قال أنت لا أنت مذيع، الحين أنا بكتب لك رسالة إلى وزارة التربية ينقلونك عندنا، هذه الحين عندنا هني
1: الإذاعة. انضمامك للإذاعة ما كان في الحسبان بتاتا؟
0: لا كلش ما كان ولا كنت في الخيال. فقال قلت له زين استاذ خلنا انا بارت. قال لا بارت ما عندي، ابي انا ابيك الصبح عندي هني. فقلت له كيف؟ فكتب الرساله وفعلا نقلوني الى وزاره الاعلام الاذاعه، فتمت يعني مذيع سيد. اعطونا طبعا نشرة الاخباريه وذي، وبعد

0: زين كان في هناك نقص في نقل صلاة الجمعة. اي فقالوا لي الحين تنقل صلاة الجمعة بعد. فبعد تمت من ذاك السنة أنقل صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وبعدين بعد تطور إلى الرسالة الإعلامية من الحج. نعم. كنت أروح دائما في الحج كل سنة.
1: راح إن شاء الله نيجي تباعا لمثل هاني هذه المراحل، لكن لو بقينا شوي في إذاعة البحرين.
0: أيوة.
1: لك برامج كثيرة أستاذ أحمد في في في الإذاعة، وأغلبها عليه الصبغة يعني التربوية أو الصبغة الدينية. يعني إلى من تعزو يعني هذا الميول أو هذا الاهتمام؟
0: والله هو طبعا أنا كنت أستمع إلى إذاعات العربية، وذي كان يعني يهويني إن هذه البرامج السياسية، وأنا أخذت المنحة كان أول برنامج لي من أعمدة الصحف.
1: نعم.
0: فطرحت الفكرة ورحبوا فيها، قالوا خلاص أنت الحين فقاموا سووا لي ذي يومية إن يقول الصحف كلها لي، وأنا أختار الأعمدة لأن كل رئيس تحرير يكتب رأي الجريدة في
1: افتتاحية الصحيفة. نعم.
0: في الصحيفة. فكنت أخذ هذه وأذيعها كل يوم.
1: نعم.
0: من أعمدة الصحف سميها، وتمت هذه الطريقة. وبعدين أنا كنت أنا أحب القصص والروايات وهذه، فقمت سويت بعد برنامج اسمه قصة الأسبوع. بس هالقصة يعني البرنامج كان يختلف عن القصة، أنه تسرد القصة بالصوت بس، كان في تتغللها إذا كان في تمثيل، في يعني نجيب ممثلين بدل ما يقولنا البطل قال كذا
1: وهو يكون بصوته يعني،
0: وكذلك الثانية إذا كانت فتاة تجاوبه. فكنا نجيب الممثلين في القصة، فأنا أحكي القصة وهما شو اسمه يقومون يمثلونها.
1: نعم.
0: بهالطريقة قصة الأسبوع. وبعدين كنت أنا لي ميول يعني ميول سينمائية، كنت أحب الأفلام وأشوف، فسميت يعني سويت برنامج الفن السابع.
1: نعم.
0: اللي هو السينما. ف قمت أشوف فيلم وأكتب قصته وأقوم أذيعها، ولكن المشاهد القوية اللي فيها تأثير أحطها تسجيل الفيلم نفسه، أسجل الفيلم نفسه. بعدين أنا صرت مشكلة يعني وين شلون أسجل الأفلام، وأنا ما عندي يعني الطريقة اللي أسجل فيه الفيلم. ف يوم طرحت المشكلة على رحمة الوزير طارق المؤيد، توسط لي عند سينما الأول كان يحطون الأفلام العربية، فقال لهم إن بيجيكم كذا كذا سهلوا له تسجيل الفيلم. وفعلا أعطوني مسجل سبيشال كان خاص أركبه مع الجهاز وسجل الفيلم كامل
1: بشكل واضح
0: واضح من نفس المصدر. فكنت أقعد كان في صالة صغيرة يرون الفيلم، هذا الصالة خاصة حق المراقبين اللي يشوفون الفيلم قبل لا يعرض.
1: نعم.
0: فكنت أنا أشوفها قبلهم يعرضون للفيلم والتسجيل يسجل الصوت، وبعدين أخذه وأسوي مونتاج وأكتب القصة وأدخله في الشسمة الفيلم. فالناس وايد يعني كانوا يسمعون الفيلم، يعني كان الناس راغبانين في هذا البرنامج وايد، يعني كان نجاح. حتى في واحد من المخرجين عندنا في التلفزيون قال أنا أسمع لك الفيلم والحين ما خلصت، أروح أدور في الفريج لين يخلص الفيلم عقب أبارك البيت. فمشينا على هالطريقة يعني. وبعدين أنا عندي البرنامج اللي تم معاي قضايا إسلامية.
1: نعم. إذن هي برامج شاملة يعني. و... إيه؟

0: ليست متخصصة فقط في يعني شأن ديني أو شأن ت، وإنما هي أيضا يعني فيها جانب صحفي وفيها جانب يعني سينمائي. فحسيت أستاذ أحمد بأن للإذاعة سحر يختلف عن التلفزيون، ويعني أنت ذهبت إلى التلفزيون فيما بعد، شو اللي يميز الإذاعة عن غيرها من وسائل الإعلام؟
1: والله هو الإذاعة تعتبر أحسن، يعني خاصة من ناحية القصة أو من ناحية الواحد يعني يعطونا مجال لما يسمع القصة هو يتخيل الجو، يتخيل الحدث بنفسه، عنده حرية في الخيال. لكن التلفزيون الخيال محدود لأنه بيصور له الفيلم، الخيال في هالمكان. فالتلفزيون عندي أي أقول الإذاعة أكثر حرية في تخيل الأحداث والأشياء اللي تصير في القصة وفي حتى في البرامج. بس التلفزيون لا، محكور في صورة معينة. فأنا يعني كنت من هالناحية إن الناس يعني يحبون يشوفون يعني قصة في الإذاعة، يعني عندهم حرية الخيال والإبداع في المشهد. بس التلفزيون أنا بالحقيقة كذا يعني بعد ما كان لي يعني ما كان لي يعني طريقة إن أروح للتلفزيون أو أقدم وكذا. الحمد لله يعني ما أدري، يعني كنت ساعات أفكر شلون صارت لي، قالوا إن كل خطوة كانت تجي سلسة بدون أي تدخل مني. ذاك اليوم أقرأ من أعمدة الصحف الله يرحمه طارق المؤيد وزير الإعلام انتبه لي، قال لي عندنا واحد في قسم الأخبار بالتلفزيون ماخذ إجازة أو ظل مسافر بهذه، أنه ما في أحد العين يحرر الأخبار بالتلفزيون، تروح أبيك تروح هناك تعطيهم دي يعني تساعد معهم وتحرر الأخبار بالتلفزيون. تبي أنقلك الأخبار هنا، تبي أنقلك هناك أو أتخليك في الإذاعة؟ قلت له لا، تشوف طال عمرك. قال خلاص أنت الحين تروح وتتم بارت تايم هني في الإذاعة، تتم الإذاعة رسمي وعندك في التلفزيون بارت تايم. فرحت قعد مع الزملاء نحرر الأخبار وبعدين نعطيها المذيعين يروحون يقرونها يعني كالعادة. أنا كان معي اثنين من محررين حرر الأخبار. ذاك اليوم في مذيع غاب ما أدش كان فيه، في كانت مذيعة بس لأنه كان مذيع ومذيعة في الأخبار. الحين قالوا حق الوزير، أولا الوزير الله يرحمه كل العصرية يمر علينا يشوف إيش صاير. فقالوا له ترى اليوم ما عندنا مذيع، بس عندنا مذيعة وما يصير نطلع أخبار بدون مذيع. فهي شافني قال طلع أحمد، لازم أنا ما عندي أي خلفية من عشان التلفزيون. قال أنت بعد تبي خلفية ولا أمشي. أمرني أن أخذ النشرة وأدخل الاستوديو إلى سيد بدون ما لا تمرين ولا أي شيء. قلت له ما عندي يعني أي. قال أنت بعد تبي تمرين، يلا تفضل روح.
0: بحكم خبرتك في الإذاعة
1: إيه والله ما كان يعني لي هل. فسيد أخذت النشرة ودشيت الحمد لله. يوم سألت هذه قال لي والله شيء عادي طبيعي، كنت عادي يعني تقرأ الأخبار. فبس أتميت على ليسة الأخبار في إذاعة أو تلفزيون. أحرر الأخبار في التلفزيون وأخذ النشرة يعني أخذوني كمذيع بعد غير محرر، ومع الإذاعة عادي. فتميت يعني مثل ما كنت أي يعني عندي نية أن أدخل لا الإذاعة ولا التلفزيون.
0: هي أقدار.
1: نعم. توفيق من الله.
0: نعم.
1: هو اللي سهل لي هذه كل شيء بدون ما أنا أختار شيء.

0: جميل.
1: فالحمد لله يعني.
0: نعم.
1: مشيت وذي. ما الحمد لله يعني. ما كان ذاك يعني تقول مثلا صعوبة ولا شيء.
0: الحمد لله. أستاذ أحمد يعني راح نرجع الإذاعة يعني مرة أخرى، ولكن مسألة انضمامك للتلفزيون سؤال يتعلق بالإعلام، هل يفضل لمذيع التلفزيون أن يتأسس في الإذاعة أولا؟
1: هو فعلا الإذاعة هي اللي تأسس حق التلفزيون، لأن مذيع الإذاعة يعني يأخذ أهم المواصفات المذيع، وبعدين لما يعني يروح التلفزيون، حتى الله يرحمه كان طارق مؤيد وزير الإعلام السابق يقول شوفوا اللي عندكم جيبوا لنا احنا تلفزيون، يعني هو يعتبر الإذاعة هي تدرس هذه، ونجيب لما يشوفونها زين يقول جيبوا لنا في التلفزيون.
0: جميل.
1: فكانوا يعتبر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون يعني يطلع النبوغة اللي درسها في الإذاعة.
0: نعم.
1: فكان هذه نظرة، وفعلا كانت نظرا أن اللي في الإذاعة كان يعني ينجح في التلفزيون.
0: نعم. طبعا انتقلت أستاذ أحمد من قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة إلى تقديم عدد من البرامج، وذكرت أيضا بعض هذه البرامج في لها يعني صبغة تمزج بين التمثيل وبين بين الرواية. حقيقة فريق الإعداد يعني مشكورا الأستاذ سيد حسين، جهز لي قائمة من البرامج الموجودة عندنا في الأرشيف، ويعني هي بعض البرامج وليس كل البرامج، يعني مثل برنامج كلمة خير، ويعني هذا كان في سبعينيات القرن سنة 77 يعني تحديدا، برنامج الكلمة الطيبة كان إنتاج سنة 81، هذه يعني أستاذنا كان من إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد الجابر طبعا من أعدادكم وتقديمكم، برنامج أيضا صفحات مضيئة من تاريخنا، ويعني هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم طبعا الأستاذ أحمد حسين وأيضا الأستاذ جاسم الهاشمي. نعم. أيضا من إخراج الأستاذ محمد حسن، ويعني عديد من البرامج منها من أهمها طبعا المسلمون والإسلام، كان من إعداد الدكتور عوض هاشم رحمه الله، ومن إخراج الأستاذ محمد الجابر، أيضا برنامج قالوا في الإسلام، ويعني هذا كان من إعداد الأستاذ راشد أبو أحمد، ومن تقديمكم أيضا قطوف من أدب النبوة من إخراج الأستاذ نبيل العلوي، كان الأوائل في حضارة الإسلام، كان من إخراج الأستاذ محمد جابر. هذه البرامج لا شك بأن يعني جمعتكم مع أطقم العمل فيها ذكريات جميلة.
1: هو بعد ما ذكر قضايا إسلامية.
0: قضايا إسلامية. نعم.
1: هذا كان من إعدادي وتقديمي.
0: نعم.
1: وكان إخراج محمد الجابر.
0: نعم.
1: وبعدين صار من يعني أظن لما محمد الجابر كان يسافر ولا عنده يأخذ إجازة يأخذ الأخ عبد النصر نعار.
0: نعم.
1: فقضايا إسلامية يعني أنا ما بقى شيخ في البحرين رجل دين شيخ أو واحد زائر إلا استضافته في البرنامج هذه.
0: نعم.
1: فيعني تعرفنا على يعني مجموعة كبيرة من المشايخ في هالقضايا الإسلامية. كانت القضايا دائما غايبة، القضية اللي تهم المجتمع وتهم الناس، ونستقبل الأسئلة من المستمعين.
0: نعم.
1: إيه فيعني ناس كثيرين يعني كانوا يتصلون فينا فيجاوب الشيخ اللي كان. وبعدين صار كان تطوير في قضايا إسلامية تفسير أحلام. من نفس القضية صار في تفسير، وهذه بعد زاد من البرنامج يعني الشعبية. فإحنا ما كان عندنا نية أن نسوي تفسير الأحلام، بس الواحد

0: من رجال الدين عنده الجسم فكان يفسر الأحلام. يعني لنا ذكريات في برنامج قضايا إسلامية، حتى سجلنا مرة واحدة قضايا إسلامية مع الأستاذ عبد الناصر النعار إلى السعودية، رحنا مع شيخ سجلنا هناك معها، ويعني تعرفنا عليهم، فيعني عشنا يعني مع المشايخ وهذا زين يعني. وقت طيب واستفدنا منهم.
1: جو الإذاعة مع الزملاء ومع المخرجين شلون كان أستاذ أحمد؟
0: والله يعني يتروالي جو عائلي أكثر منه من جو عمل، يعني الكل كان متفهم الثاني وساعده، ويعني عشنا يعني كأسرة واحدة.
1: يذكر طبعا الأستاذ عبد الناصر النعار بأن أول برنامج مباشر على إذاعة القرآن الكريم 106.1 كان من إعدادك أستاذ أحمد، وهو برنامج قضايا الإنسان في آيات القرآن.
0: أيوة صح.
1: نعم.
0: هذه كان برنامج مميز. هذه القضايا اللي تهم الإنسان، ولما نشوف الآيات القرآنية اللي تعطينا النصائح والإرشادات في هالقضية هذه، يعني فعلا من واحد من القضايا اللي أنا أعددت فيها. بعدين كان عندي برنامج اللي هو أسباب النزول.
1: أسباب النزول إيه. نعم.
0: فكان يعني عشان تعرف الآية دي شنو معناتها، نشوف أسباب النزول فيها عشان يعني واحد تتوضح الآية أكثر للإنسان اللي يسمعها. فهذه بعد أسباب النزول في تنزيل القرآن. يعني بعد كان من البرامج اللي أنا أعددتها. بعدين أنا أعددت برنامج يعني بس في رمضان ليالي مكة. يعني خد كم من حلقة بس وهذه، فكانت يعني من هاي البرامج الدينية، بالإضافة إلى طبعا نقل الصلاة.
1: مسألة الإذاعة الخارجية هنا، نقل الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين أيضا، يعني هذه يعني مسألة أو موضوع يمزج بين الإذاعة وبين التلفزيون.
0: أيوة.
1: ويعني مهمة طبعا المذيع بأنه ينقل الصورة كما هي إلى المستمع والمشاهد. ويمكن العديد من اللي يسمعنا الآن يعني لا يستشعر هذا الشيء، يعني نظرا للتقدم الحاصل، ولكن يعني سابقا هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الفن الإذاعي والتلفزيوني، ليس كذلك أستاذ أحمد؟
0: إيه طبعا. كانت أنا كنت أصور الموضوع كله حق الإذاعة على أساس يعني أخذ قضية معاصرة مثلا عن اليتيم، هذه قضية يعني إنسانية، فأول يعني أجيب الصورة علشان بعدين أجيب الشرح. فهذه القضية صارت على أساس أن الإذاعة هو التلفزيون، ما كان في بالي هي صار التلفزيون بعدين نقل ويانا يعني نفس الصوت.
1: طبعا اختيارك للموضوع أستاذ أحمد هذه ليملأ الوقت اللي ما قبل الخطبة.
0: إيه.
1: ما قبل صعود المنبر.
0: في خطبتين. أقول في أذانين.
1: نعم.
0: الأذان الأول في طبعا مهلة للأذان الثاني، فأنا في هالحالة دي عندي شو اسمه القضية اللي أطرحها، حتى ساعات هي الخطيب يقول لي يعني أنت ما خليت لي شيء، أنت عن شرحت القضية كلها، هو كان بيلقي نفس القضية
1: اليتيم.
0: فكنت يعني أخذ القضية وبعدين أشرحها بين الأذانين، وبعدين لما الخطيب يلقي الخطبة أنا ألخص الخطبة بعد لما يعني ما أختم اللقاء، ما أختم يعني
1: رأساً نعود للأستوديوهات
0: وننتقل، أقوم ألخص القضية وألخصها وأخذ منها الدروس وأذكرها في التعليق. فكان حتى الخطيب استانس بهناء من هالناحية يعني. فيعني كان أنا يعني أأكد على هالخطبة في النقاط اللي أذكرها. وبحتى ساعات المخرج يقول يلا بننتقل فأنا ما أخذ راحتي في بعد الأشياء. فهذه كلها يعني لها ذكريات مع الخطب.
1: كنتوا تنقلون

0: من بداية مسجد المسجد الفاتح ولا كنت بداية في مسجد آخر؟
1: هذا الصم كنا في القضي أول شيء مسجد القضيبية. كان الله يرحمه الشيخ يوسف الصديقي. من تالي شيخ يعني عقب ما كم خطبة يعني أخذنا من جامع القضيبية. بعدين برز مسجد الفاتح
0: سنة 88
1: يعني مسجد. فصار عندنا هناك الذي خاصة حق التلفزيون أوسع وأشرح وأجمل. فصرنا ننقل من مسجد الفاتح حتى كان نقل أول مصار كان في الفاتح يعني الروح كان هناك ما يعني حق صلاة الجمعة أقول صلاة العيد. تالي قال لا في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع هني يسأل عقب من بنوذي. فانتقلنا إلى مسجد الشيخ عيسى وهناك كنت أنا أنقل أنا معطيني حجرة مالت الإمام نفسه أنا قاعد ويا الإمام في نفس الصف والمصلين وراء. فكنت أنا أنقل الصلاة من الحجرة هني مع الخطيب. فتمنا والله مدة. بعدين صار عندنا النقل فوين في الصخير عند جلالة الملك
0: في أحد جلالة الملك
1: فقالوا هناك يصير النقل. فكنت أنقل من السيارة سيارة
0: التلفزيون
1: فصار إنه يعني قدامي أنا المشهد كله. فأنا أصف المشهد من السيارة وعندي يعني المونيتور أشوف إذا كان فيه يعني شو اسمه أي حركة أنا سأسجلها وأعلق عليها.
0: الأشياء اللي ما تنسى يعني أستاذ أحمد هاي من الذكريات اللي ما تنسى. لا أيضا هناك يعني
1: في ذكريات في الحج. في الحج مرة أنا طبعا أنقل كلمة البحرين في المناسك الحج. طبعا كان إحنا نقعد في حجرة زجاجية مجابل الكعبة المشرفة. الكلمة الله يسلمه مكتوبة نعطيها حق رئيس المذيعين السعوديين. أعطينا كل الكلمة أساس أن هناك يعطيني إياها مسلمها. ورحنا يعني خذتنا السيارة من جدة إلى الحج إلى مكة وقعدنا ننتظر. وصارت عفلح الملك بيوصل ملك فهد. صار العفسة نحن ننتظر الكلام إني أنتينا الأوراق السكريبت ما يعتن قال أكو رفيجكم اللي عنده الأوراق ما يخلونا يدش لأن الملك بيوصل. نحن شو نسوي قال لازم ننتقل ما يصير. فقاموا أنت قال ننتقل يلا. قال أول شيء الأردن أساس نحرف الحروف الأبجدية. زين الحين يا هذه كان الله يسر الله يذكره بالخير بدر كريم المذيع رئيس المذيعين. ها أحمد أنت الحين البحرين بس ما عندي أوراق كيف تبي ذي تلقي الكلمة ولا نخلي تونس. قلت له بلقي وفعلا الله وفقني بلقيت الكلمة. كنت حافظ الآيات والأحاديث ووصفت المشهد
0: ارتجالي
1: ارتجالي وطولت وقام يهوس علي ريلي قال بس يا أحمد خلاص أكون ينتظر التونسي. فالحمد لله يعني أنقذنا الموقف.
0: ذكرت أستاذ أحمد أسماء طبعا الأساتذة الكبار أستاذ إبراهيم كانو والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمهم ويغمر روحهم الجنة. وذكرت أيضا الأستاذ عبد الواحد درويش وذكرت أيضا الأستاذ محمد الجابر والأستاذ عبد الناصر النعار. في وقت في تقديمك في أخبار الإذاعة وكذلك للبرامج من تذكر من زملاء التقديم الإذاعي؟
1: يعني ذعت برنامج مع المرحومة كريمة زيداني
0: الله يرحمها.
1: كان في برنامج وفي برنامج على الهواء كان مع المرحوم عوض هاشم. كان مشوار الظهيرة وياه كان حتى الناس وايد استانسوا من المشاركة لأن المفروض كان واحد فوايد استانس.

0: شغل يعني وايد طريقة حلوة بيني وبين المرحوم عوض هذه. والله يرحم نبيل علوي المخرج هذه لما أنا أذكر القصة هو كان مخرج ويبي تمثيل يقام ياب ممثلة هي أمينة القفص. كانت هي عندها الصوت هذه فهو كان يخليها هي اللي تمثل المشهد اللي في القصة.
1: هل تذكر أيضا يعني ممثلين كانوا معاك أيضا في مثل تقديم هذه البرامج اللي تجمع بين التقديم الروائي وأيضا التمثيل أستاذ أحمد؟
0: هذه
1: اللي كانوا يؤدون الصوت أصوات الشخصيات الموجودة.
0: إيه أصوات الشخصيات
1: في صورة يذكر الأستاذ نعب الناصر النعار بأن هناك الصورة عندنا في الإذاعة تجمعك مع يعني عدد من الشخصيات الأستاذ أحمد يتيم، الأستاذ برية كمال، أيضا الأستاذ فتحي عبد الله، والأستاذ إبراهيم عيسى كذلك.
0: بلى
1: طبعا يعني أستاذ عاصرت الإذاعة من لما كانت في العدلية.
0: أي نعم.
1: قبل ذلك أيضا يعني
0: كان أن أنا أول ما هذه كان في المؤقتة اللي هي في وزارة العمل.
1: نعم.
0: هذه كانت مبنى من خشب كذا، ويعني كان مقسمة على أساس إنه مؤقت لننتقل إلى العدلية.
1: نعم.
0: أنا هني شو اسمه هني أنا دخلت الإذاعة وقدمت ال شو اسمه الامتحان وقال لي عن النقل وعن هذيك هني في وزارة العمل. تمينا في هذا المعادلين عقب كذا سنة وشيء قالوا كبارز الإذاعة
1: انتقالكم للعدلية كان بعد صيانتها وتطويرها
0: الصيانة.
1: وقبل أن تكون هني في مدينة عيسى.
0: إيه كنا قبل في بمنا وزارة العمل وبعدين في العدلية بعدين في مبنى هني مدينة عيسى. فصار شوي المرة تصير أحسن وقت وتتطور أكثر.
1: المواد اللي كنتوا تأخذون منها يعني المعلومات اللي تستقونها للبرامج، ذكرت أستاذ أحمد بأن هناك البرامج اللي فيها الصبغة السينمائية كانت بتخويل أيضا من الوزير بأن هناك تسهيلات. البرامج الثقافية أو الدينية حتى اللي فيها القضايا هذه، من وين كنتوا تأخذون المواد اللي تعينكم؟
0: أنا كل الأشياء اللي أحدثتها كلها مجهود يعني ذاتي، ما كان عندي ما شاء الله عندي مكتبة كنت أنا وايدها والقراءة، يمكن عندي وايد كتب في كل شيء كنت أنا أحب أقرأ من سياسة إلى ثقافة إلى دين إلى فلسفة. فكنت لما أجمع المعلومات فأعدل البرنامج. يعني ما كان يعني عندنا قسم إعداد، ولا كان نفس اللي بيعد البرنامج هو نفسه، يعني مثل ربما يعد واحد وأنا قدمه، أو يعد المهم المذيع إذا عنده شيء هو يقدمه. فكان ذاك الأيام ما كان في عندنا، ربما في برامج ثانية مشوار الظهيرة ربما في كان معدين يعدونها أساس أن الناس يقدمونها ثانيين.
1: نعم.
0: بس البرامج العادية مثل اللي أنا كنت أعدها قصة الأسبوع وهذه من عمدة الصحف، هذه كلها طبعا من عمدة الصحف، من
1: الصحف اليومية،
0: الصحف اليومية التي تيني إلى هذه عشان أنا أخذ منها المادة. أتكلم عن يعني مجهود ذاتي، أقرأ الكتب وأعدل الموضوع.
1: يذكر محبوك إنه يعني عندك مكتبة كبيرة في البيت.
0: أنا حتى مرة كنت بسوي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، كذي في بيتي مكتبة. قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفهم أسألهم يعني هذا عندك كتب؟ ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: أعرف إنه هو يحب الكتب، اتصلت فيه. تدري ذاك الأيام كان شتوى الأيام صعبة، أقول أبي فلان، واحدة أظن زوجته ما أدري أخته، قالت أنت من؟ قلت أنا أحمد حسين، أبي عندي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، وأنا أبي أخذ فكرة عن مكتبة فلان. أنت من؟ شنو؟ قاموا خافوا، قالوا لا لا لا ما عندنا ما عندنا. قلت يا جماعة لازم أبي هذه، قالوا لا ما عندنا هذا الشخص. من برامج اللي قدمت برنامج حق الداخلية اسمه طريق الأمن والسلامة، اسم البرنامج يعني نساعد مع الداخلية علشان نوضح الأشياء الأمنية حق الجمهور.
1: جميل.
0: هذه على طريق الأمن والسلامة أنا يعني قدمتها بمساعدة الرحمن أبو أحمد، فهذه كمان علاقات العامة قال لي أحمد نبي نسوي برنامج حق الداخلية كذا كذا، سوي مقابلات مع المسؤولين في كل جهاز، يعني مثلا جهاز المرور، جهاز الأمن وكذا، يعني مخدرات يعني عادي دخلت هنا الجهاز.
1: العمل في في في في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد. خلاصة تجربتك الآن بعد هذه السنوات الثرية بما تحمله من العديد من البرامج والعديد من المراحل الجميلة اللي يعني جمعتك مع العديد من الأشخاص وكذلك عاصرت فيها العديد من الأحداث، أستاذ أحمد الله يعطيك الصحة والعافية، شو اللي تقدمه من نصيحة للإعلامي المبتدئ أو الإعلامي الجديد فلنقول بوجود كل هذه المسهلات الآن، يعني من يعني إنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الجميع، حتى اللي كان عسير بالنسبة أو يعني اللي كان يحتاج إلى يعني مشقة بالنسبة للجيل السابق الآن أصبح عندهم سهل.
0: أي لا والله يعني الجيل هذه في الحقيقة محظوظ، يعني كل شيء عنده موجود ويقدر يطلع أي شيء بكل سهولة، عكس الجيل اللي كنت أنا منهم قديمة، لأن كل شيء كان بصعب أنك تطلع المعلومة وتطلع. وبعدين يعني الإنسان خاصة المذيع بالإضافة إلى الصوت لازم هناك يعني ثقافة، الثقافة لازم تعرف كل شيء عن شيء وتعرف شيء عن كل شيء. هذه الثقافة مع الأسف يعني ما موجودة هالأيام، الكل يعني انشبك مع السوشيال، يشوف الموبايلات ويشوف بدون ما يعني يركز أو شوي يتعب روحه على كتاب. الناس قليلين اللي اليوم يعني يشترون الكتاب ويتعمقون فيه ويقرون. فهذه أنا أهم شيء عندي إن المذيع يكون مثقف، يكون يعرف كل شيء، خاصة هذه يعني بيقابل ناس ولازم يعرف عنهم، مثلا بيقابل مثلا شخص لازم يعرف هذا الشخص من وشنو شغله وتعمق في شغله، مثلا إذا كان مثلا إنسان يعني عنده في المجال معين يروح يقرأ عنه عشان يقدر يفتح عند بابا الحوار وياه، وعشان يثري المستمع بالمعلومات اللي. لكن مع الأسف تشوفه يعني هو المذيع إذا هاللون ضح للثقافة ما يقدر ينجح في الشغلة.
1: نعم. نقلتكم إلى العدلية حسيتوا بال يعني بتغيير أم بقي جو الإذاعة كما هو؟
0: إيه لا والله حسينا بالتغيير عدل، يعني انتظمنا أكثر، صار الإقبال على العمل أكثر. إيه لأن هناك شوي كان كئيب مسيرة العمل، يعني كانت يعني المبنى مو مبنى إذاعة.
1: نعم. وما زالت العدلية موجودة وشغالة؟
0: إيه شغالة. كانت العدلية المبنى اللي يعني الله يرحمه إبراهيم كانوا صج قال هذه الإذاعة.
1: نعم سب.
0: إيه فيعني الكل يعني ارتاح، يعني في بين فرق ما بين العدلية وما بين وزارة العمل القديمة. هني يعني صارت الأجواء يعني لطيفة يعني شيء منظم، كل شيء منظم، وكان عندنا المذيعين طبعا الأستاذ حسن كمال والله يرحمه عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وطبعا المخرجين نفسهم عبد الواحد درويش، وعندنا طبعا عندنا بحسين
1: أمينة حسن،
0: أمينة حسن
1: عتيق سعيد،
0: أمينة الشملان الله يرحمه، سعيد الحمد.
1: نعم.
0: هذه كلنا هني ما يعني موجودين كنا.
1: بروين زينل
0: تالي بعدين ياتنا بروين حبيب.
1: نعم. كان معاكم الأستاذ عتيق سعيد.
0: إيه طبعا الله يرحمه أبو هاني أستاذ عتيق سعيد، هذه كان معي في الحجرة.
1: نعم.
0: أنا وهو في حجرة معطينا في اسمه في مبنى العدلية.
1: كان مبنى وفي استوديوهات وفي
0: إيه كان في استوديوهات في مكان حق الهندسة خاصة، في بعد مقصف هو يعني اسمه للمأكولات هذه الخفيفة، كل في نفس المكانات يعني حاجة. في استوديوهات، في استوديو اللي هو حق الأخبار، في الاستوديو حق الدراما، وفي استوديو حق التسجيل خاص صغير. فهذه على الاستوديوهات يعني كانت معدودة، بس يعني كنا يعني معروفين. طبعا قسم الأخبار حق النشرة الأخبارية.
1: نعم.
0: فأذكر أنا مرة واحدة أن جيت عندي افتتاح الصبح الساعة 5، طبعا لازم أن أكون موجود في نشرة الساعة 7. كان أظن أيام الشتاء، جينا نبي الحين نشر جريب هذه الساعة 7، ولا قالوا اللي حرر نشرة ماي، ما أدري شو صار فيه. حاول سوى له تليفون، ما أدري راقد ما أدري، إذا كان الشتاء. فالحين النشرة شنو ما صار بدون نشرة الإذاعة
1: تطلع الساعة 7 بدون نشرة.
0: بدون نشرة رحت أنا رحت عند التليبرنتر، شلت الأخبار اللي فيه وجبته وعدلته، سويت لنا أدي عدلت الأخبار وسويت لها موجز، قلت له يلا حق النشرة ودشت. قال شلون ما يصير، قلت له بعد هذا ما يصير بعد بدون نشر الإذاعة،
1: انقاذ موقف.
0: إيه دخلت وقريت النشر. يعني انقذت الموقف والحمد لله مزعت.
1: على ذكر هذه الأمور، هذه يعني ما ماخذ المعلومة من الأستاذ أمين حسن.
0: إيه؟
1: يعني على أيام ما كان الأستاذ إبراهيم كانو هو مدير الإذاعة.
0: إيه؟
1: فحزت اللي كانوا يعني يحتاجون أن يكون موجود في الإذاعة، وكان هو خارج الإذاعة كانوا يشغلون أغنية النهر الخالد.
0: أي صح.
1: محمد عبد الوهاب.
0: إن في مشكلة.
1: يرجع مرة.
0: يرجع أي صح. إيه كان هذه النهر الخالد معناته إن في شيء. لا مو يعني كان الإذاعة ذاك الأيام يعني تدحين التلفزيون ما كان موجود. إحنا كان في يعني نقعد يعني المسموع عن كذا، هذه يعني برنامج كذا، كان في تمثيلية الأسبوع. كان الله يرحمه عتيق سعيد يسويها، وش اسمه يعني يكتبها ويمثلونها المذيعين اللي عندنا. كان كل أسبوع كان أظن ماشي هذه مسلسلة.
1: من كانوا الممثلين الموجودين في عادة في تمثيلية الأسبوع؟
0: والله كنا يعني اللي يشتغلون في الأخبار بعد مكان كانوا يساعدوننا، عبد الرحمن الرئيس الله يرحمه، وفي بعد أيضا حسن بوشيري مثلا. أنا ساعات بعد أنا قعدت وياهم أمثل، نبيل علوي كان عبد يعني كذي هذه، أمينة حسن
1: نفس البيت يعني ما حد من خارج الإذاعة.
0: لا ما الحين ما استعنا بالناس اللي برا. ف يعني كنا نمشي زين. ذاك اليوم عتيق سعيد ما عد حلقة ما عد حلقة، وصار يعني حطينا أغاني بدال. قال لي أنا تلفون. ألو. قال نعم. اي انتم ما كان عندكم تمثيليه في هذه، ليش ما سمعناها؟ قال والله اللي يكتب هذه ما قدر.

0: اكتب هالمرة. قلت له من معنا؟ من اللي يتكلم؟ شوف المفاجأة. قال عيسى بن سلمان.
1: سموه الأمير.
0: سموه الأمير. يعني شوف شلون الله يرحمه. إن سموه الأمير كان يسمع كل شيء في الإذاعة وذي. أي فيعني مسموع على الإذاعة.
1: وكانت ميزة الأستاذ عتيق سعيد إنه هو يأخذ القصص من يعني من من من حياة الناس عموما. إيه؟ يعني
0: من حياة الناس.
1: من السوق من ال. إيه؟ ويحولها إلى يعني يأخذ القضايا هذه. إيه؟ يحولها إلى
0: دراما.
1: إلى دراما. إيه؟ إلى قصص جميلة.
0: هي كانت يعني لها تأثير. نعم. في الناس.
1: انتقالكم استاذ من العدلية، طبعا العدلية كان فيها الإذاعة إذاعة البحرين فقط.
0: اي
1: نعم. يعني ما كان فيها موجات أخرى يعني مثل اليوم، يعني كانت موجة إذاعة البحرين فقط، يعني ما كان في مثلا الإذاعة الإنجليزية أو يعني موجة القرآن الكريم مثلا أو.
0: لا، هذه بعدين الإذاعة القرآن الكريم جاءت في المدينة،
1: أو البرنامج الثاني مثل ما يسمونه.
0: البرنامج الثاني هذا مدينة عيسى طبعا تطورت أكثر وذي صارت في أقسام أكثر. البرنامج 55 اللي هو الفرنجي.
1: نعم.
0: إيه هذه كلها صار في مدينة عيسى.
1: نعم. نقلتكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
0: إيه كنا في المدينة وايد يعني منظمين أكثر والإقبال على الشغل والعمل أكثر وصار يعني الروح الأسرية أكثر في المبنى.
1: نعم.
0: إيه أحسن من أول، لأن الأول كان يعني المبنى صاير على طول، يعني ما في مثل المدينة صار كله ملتم على بعض.
1: نعم.
0: فصار شوي
1: الارتباط يعني المعد والمقدم لا شك أيضا يعني أنه هو مع مكتبة الإذاعة ارتباط وثيق ومع موظفين مكتبة الإذاعة.
0: عندنا نسمك مكتبة الإذاعة وايد يعني محظوظ اللي اشتغلوا فيها، مثل عندنا الزميل إبراهيم مصطفى.
1: نعم.
0: إبراهيم مصطفى هذه يعتبر هو المسؤول عن مكتبة الإذاعة وهو اللي يعد البرنامج اليومي حق الإذاعة.
1: نعم. نعم.
0: فيعني إبراهيم مصطفى ما شاء الله عليه كان يعني يعرف يعني إذا طلع شريط يعرف إن يقول هذه الشريط رقم 3514
1: ما شاء الله،
0: في مطرب كذا، في مطرب كذا، مطرب كذا، عارف يعني حافظ كل شريط والمحتوى اللي فيه
1: ما شاء الله.
0: إيه يعني هذه يعني صدق كان محتوي المكتبة يعني في قلبه.
1: يمكن يعني عارف. يمكن يتنافس هو مع أيضا يعني الأستاذ فيصل الرويعي. أيضا
0: فيصل هاي مساعد اللي كان وياه.
1: نعم. نعم.
0: إيه نعم أنا اعتمد عليه وهو وش اسم هذه.
1: نعم.
0: بدري كمان كانوا مع بعض يعني أسرة واحدة هما اللي يعدون البرنامج اليومي والأشرطة يعني يقومون يجهزونها حق البرنامج على طول اليوم 24 ساعة. فكانوا يعني هما مثل ما تقول مطبخ الإذاعة معتمد عليهم في كل شيء. هما المسؤولين مثلا هن برنامج يسجلون اليوم يروحون يدورون المذيع تعال شو وين الحلقة حق اليوم، إنه لازم يبون الحلقة عشان تكون متكاملة البرنامج.
1: نعم.
0: فيعني لهم جهود يعني في الحقيقة حق الإذاعة.
1: في السابق طبعا الإذاعة كانت يعني ساعات عملها أو ساعات البث من الافتتاح اللي هو زام الافتتاح الساعة 5.
0: أيوة.
1: إلى منتصف الليل أو.
0: أيه.
1: وخلاص
0: هو كان لمنتصف الليل لكن بعدين صارت 24 ساعة.
1: متى كان هاي التغيير أستاذ؟

0: برنامج الإذاعي كان مرة واحدة يوم كان يعني نغلق الساعة 12 صار ظرف يعني صج يعني الواحد يعني ضاع فيها. يعني صار شهر رمضان والعادة إن الناس تعرف إن ليش الساعة 12 لازم يعرفون إن بكرة العيد ولا لا. وصار مرة واحدة إن قالوا لا ما ثبت هذه عاد عقب الناس رقدة وخلاص الساعة 12 بلدت الإذاعة
1: باشر بيصومون
0: وقالوا باشر بيصومون ما ثبت باشر. إحنا عش شلون تروح تخبر الناس الإذاعة بلدة تلفزيون بلد كل الساعة 12؟ فجي الوزير الله يرحمه طارق شو نسوي الحين؟ قلنا والله ما أدري الكل راقد شلون نبطل الإذاعة؟ ما يصير نبطل الإذاعة عقب ما بلدت. فأظن بعدين قالوا إن يتم 24 ساعة
1: على أساس
0: يعني على أساس إن يصير شيء ولا شيء.
1: بالنسبة لبرامجك أستاذ،
0: عندي برنامج كان مع البلدية اسم البحرين الجميلة، هذه تعاونت أنا مع البلدية وقدمت البحرين الجميلة، أظن كان تلفزيون بعد فيعني أخذنا الأماكن الجميلة ونصورها ونتكلم عن الأمان والذي في البحرين. هذه كان أيام التلفزيون.
1: كان لكم زيارات حق دول الخليج أستاذ أحمد؟
0: طبعا أنا كنت يعني مرشح في كل دورة من مجلس التعاون، كنت أنا أمثل البحرين في الإذاعة.
1: ما شاء الله.
0: فقالوا يعني في عندنا هناك تبادل مذيعين. تبادل المذيعين أنا طبعا أرسلونا حق مجلس التعاون حق طبعا كل دول الخليج. فيعني وكان مذيع من عندهم عندنا في الإذاعة
1: لفترة من الزمن.
0: وأنا أروح هناك، فأنا قريت النشرات في كل دول مجلس التعاون.
1: ما شاء الله. وبالنسبة لي تغطية القمم الخليجية أيضا كان لك حضور فيها أيضا.
0: كنت في كل قمة، أنا كنت أذيع على الهواء الجلسات الافتتاحية والختامية. فأنا أقرأ كل البنود اللي صارت في الجسمة في الجلسة، فكنا نغطيها يعني كامل. طبعا كان في مذيعين ثانية من دول الخليج، كل دولة بروحها، وذي كنا نقدم هذه الجلسات.
1: صارت بينكم معرفة وزمالة أيضا يعني بينكم بين يعني المذيعين دول مجلس التعاون خلال هذه الرحلات.
0: اي صار طبعا من طبعا المذيعين السعودية سعود إمارات كلها زملاء، كان قطر كويت.
1: هل في موقف من المواقف من خلال هذه الرحلات والتغطيات يعني ما تنسى لحد الحين؟
0: يعني موقف أنا يعني كنت يعني مذيع كان في عمان مسقط.
1: نعم.
0: في إذاعة عمان كان في عندنا طبعا الأخبار، قالوا لي عليك الأخبار اليوم. وكان ذاك اليوم بالذات في كلمة حق جلالة السلطان قابوس.
1: نعم. رحمه
0: الله يرحمه. فكانت يعني معقدة. قالوا لي قراها على الهواء. قريتها على الهواء.
1: كانت مكتوبة.
0: مكتوبة إيه.
1: نعم.
0: لا زين إن أنا قريت يعني هذه. يا المذيعين قاموا هنوني مبروك يا أستاذ أحمد، إحنا ما قرينا نقراها، أنت الحمد لله تمام قريت عدل. قلت الحمد لله الله وفقني. واني قال يعني كانت طويلة وكانت معقدة، هذه واحدة كانت يعني من المواقف يعني صارت ما أدري كان في الكويت. في الكويت كان مجلس التعاون. زين كان مفروض أن أقرأ الأخبار ذاك اليوم جلسة البداية الأولية هذه الأول، ولا كل ساعة كان مدير التحرير مصري بالدقيقة يسوي لي تلفون، يا أستاذ أحمد جاهز أنت أكو عليك الأخبار. وبالدقيقة قلت لا أنا جاهز يا أستاذ. وقال أكو جايك السيارة تعال، وعلى عصابة أنا خلاني متوتر. ويا هذه بسرعة بسرعة ودون

0: تحن تعال هذا شنو ذي؟ تدري ان كل رئيسي لكلمة يمكن ورقتين للتصريح قبل الجلسة.
1: قبل ما كانت مسجلة
0: لا كله لازم كلام. قلت له هذه شنو هذه؟ وين لازم وياي مذيع؟ أنا ما أقدر أقرأ كل ذي، لازم وياي المذيع العماني. قال أي مذيع عماني؟ روح شوف أشوفك وقاعد ويا سلطان هناك في الجلسة اشتبي كل مذيع هناك قاعد. فقلت له حن هذا استاذ أنا شقرا ذيك. قال تقرأ كله؟ وتميت أقرأ يمكن جري بالساعة ولا. وخذ الشيء الثاني بعد، دخلت الاستوديو، تقول هذه فريزر مو استوديو. قلت لي هذه شوي نزلوا له. قال ما نقدر ننزل البرودة، هذه برودة لأن الأجهزة عندنا تخترب. قلت له هذا أنا ما أقدر أقعد في الفريزر. قلت كيفك؟ قعدت في الفريزر أقرأ لك ساعة من تصريحات الرؤساء لين هذه. قال إحنا بيروح الفندق. قال والله ما عندنا حد يوصلك ساعة 12 في الليل أقوم أخلص كل شيء. قلت له ما قال ما عندنا ما في
1: يعني على البرود اللي حصلت.
0: إيه وعلى هال فهذا كان موقف.
1: تتعدد المواقف يعني وتتكرر، لكن الجميل أن تبقى في الذاكرة.
0: إيه الحمد لله. إيه نعم. كل شيء كان الحمد لله، ما كان في أي يعني ذكرنا شيء صعب أو مشكلة، كأنه مشينا الحمد لله.
1: الحمد لله. إحنا الآن يعني وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الجميل حقيقة أستاذ أحمد حسين. لو كان هناك من كلمة أخيرة تود توجيهها عبر إذاعة البحرين.
0: والله أنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر طبعا الإذاعة التلفزيون وكل العاملين اللي فيها وكل الزملاء على تعاونهم معي. وطبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى في عهدنا هذا الزاهر برعامة جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم أن تتبوأ الإذاعة والتلفزيون المرتبة المتقدمة على كل الدول. وإن شاء الله لنا أمل كبير في تقدم الإذاعة والتلفزيون في خطوات أكبر وأحسن إلى المستقبل بإذن الله.
1: بإذن الله
0: سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد حسين الإعلامي القدير، وشكرا لجهودكم الدؤوبة طوال هذه السنين التي أنارت الآن للأجيال القادمة والأجيال الحالية المنهج المنضبط في الإعلام والثري بالثقافة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، وشكرا لمستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر يجمعنا مع قامة من قامات الإذاعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم.
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير

0: وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير: تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير: إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
7: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
6: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
7: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
8: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حرام مغلي عقبه إنسان قده حتى لو أحفادي على القاع يمشو. حرام ما بين المخاليق رده الروح فيه معلقة لو يقولون. لا يا بعد من جاب جدي وجده حرام أنا مغليت غيره بهالكون.
1: واللي تعافي النفس واللي توده واللي تشوف العين واللي يصدون عليك روحي بالغلا مستهده لو يعذرون القلب لا شك مفتون. عليه قلبي للملا باح سده من لامني في حبكم قلت مجنون.
0: صدقت مجنون من ما يحب مجنون والحب هو منتهى الجنون أو خلينا نقول منتهى عقل الجنون. حياكم الله معنا أعزائي المستمعين الليلة وكل ليلة مساكم الله بالخير.

0: يقولون الليل طويل وطويل جدا، صيف وشتاء، حتى لو كان في الشتاء أطول منه في الصيف.
1: بس هل نقدر إحنا نختصر الليل أو نقلل من ساعاته أو حتى نضيف عليها إذا حبينا إن يعني ليلنا يطول؟
0: الإنسان يمكن حاول إنه يتدخل في تغيير أمور كثيرة، محاولة منه إنه يسخر الأشياء لصالحه، وغير ما غير، لكن وقف عند أشياء كثيرة عاجز محتار، ومن ضمن هالأشياء الليل.
1: عموما أعتقد لا قادر يطوله ولا قادر يقصره.
0: وما راح يقدر الإنسان يفعل فيه شيء، الله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار بمقدار وحسابات ربانية، يطول ويقصر حسب إرادة ربه، لكن الإنسان ما يستطيع يغير شيء من إرادة الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله. لكن الإنسان شي يقدر يسوي في هالليل الطويل، الليل اللي يتعب؟ هل ينتظر وينتظر وهو يدري أن هالليل ما راح ينتهي؟
0: وحتى لو انتظر، هل يقدر الليل ينتظر؟ ما أعتقد. الليل عمره ما انتظر، وإحنا اللي نحتاج كل الليل والنهار، لكن ما يصير العكس.
1: لكن الليل أهو الليل قسوته بجروحه اللي ما تتعب وما تمهل. عمرك سمعت ونة غير في الليل؟ عمرك سمعت شكوى غير في الليل؟
0: لذلك سموا الظلم اللي ينهمر عليهم مثل الليل، اللي يهجم على النهار ويغطي نوره وما نشوف غير سواد في سواد.
1: يقولون أن عشاق الليل نوعين، إما أن يكونون صمار ومحبين، أو من اللي ما ينامون الليل ويقضون في العبادة والتقرب إلى الله.
0: وإما قولي النوع الثاني.
1: النوع الثاني إما أن يكونون من الحرامية واللصوص. وطبعا هذا لين ما يقدرون يشتغلون غير في الليل في الظلام، هذا لين عشاق الظلام.
0: وأما أن يكونون من اللي يسرقون الحلم والفرح من قلوب البشر، واللي يشعلون النار في القلوب اللي تدور على الظل.
1: فعلا ناس تنسج أحلامها وفرحها لكل البشر، وناس تغتال الحلم طفل أو حتى لين كبر.
0: لو إن هالليل ينصهر أو ينتظر ما ينتظر، يسري بعروقي وينهمر أو ينتهي ما ينتهي، يبقى الظلام أهو الظلام، ليل ونهار صبح وعصر، والطعن اللي في الظهر تمتد طويل للصدر.
1: آه يا القهر، آه يا القهر، كل ليلة تصرخ صرختي، آه يا القهر، أمن القهر، فتت ضلوعي في مهجتي، خلى الحريجة ترتفع تاكل خضر، تحرق خضر، واليابس يطير في الهواء كل ما انتفض، يبرك على صدر وينام هالغامج اللي ما يزول عن دنيتي.

0: تدرين أن الشعر اللي قريتيه كلامي؟
1: أنا أعرف أنك تحب المزاح والغشمرة، لكن ما أعتقد يوصل الأمر إلى غشمرة الشعر.
0: صدقيني صدقيني أن أنا من كتاب هالكلام.
1: أنا سمعت ناس يدعون بأشياء كثيرة مبلهم لكنهم ينسبونها لهم، أما من باب الفخر في نسب هالشعر لهم لأن شعر جيد ويعجب الناس، أو أنهم يحبون يعطون نفسهم وجاهة فيمتطون جواد الشعر لأن أسرع جياد الإبداعات الفنية للوصول بصاحبة إلى الشهرة.
0: تصوري أن لا هذا ولا ذاك.
1: إذن ما هو؟
0: هو أنا، وأنا هو. هالقصيد اللي قريته جزء منها هي لي، وأنا جزء من القصيدة اللي قريتيها واللي باقي جزء منها.
1: إذا كان ذي صحيح فهذه مفاجأة سارة سارة. أنا طبعا أعرف أنك مثقف واعي وفنان مبدع في مجالك، لكنك شاعر فذي آخر المفاجآت.
0: أخجلتم تواضعا.
1: صحيح، هي اكتشاف متأخر مني لموهبتك.
0: هي اكتشاف متأخر عندي أنا،

0: أنا إني أنا أكتب شعر، فهذه اكتشفت
1: عموما
0: آخر شيء.
1: ليكون أثرت فيك قصائد البرنامج وإحنا نقدم على مدى الليالي الماضية.
0: جايز، كل شيء جايز. المهم إيش رايك نكمل القصيدة اللي أنا سميتها الليل الطويل؟
1: تفضل.
0: كل ليلة يسرقني الحلم، أرجع ورا للفضة اللي في السماء، تبرق غناوي مسورة ومطرزة بحنة حمر، للأبيض اللي في السماء يشهق حروف، يعطي ثمر يعطي مطر. أمس اللي راح ما ينتهي من حلمي لباقني الحلم.
1: كان الظلام مثل الكحل، كان الكلام مثل العسل، كنت أقدر أقول وأنتخي، كنت أنتفض، كان الربع مثل النحل والكلمة وردة تشتعل.
0: كان الظلام مثل الظلام، بس الرجال كانوا رجال، قولوا عزم نخوة وفعل، وفاطمة اللي هب الهوى قطت عباتها واركضت، وزينب اللي ما وعت قصت حبالها وانتخت، داست على خوف السنين تصرخ تقول
1: قوم العبو راسي عدل يا عزوتي قوم العبو،
0: وتواصل الصرخة الصدى. أصحى أفز من الحلم، أفتح عيوني عدل، ألقى الظلام والصمت دايس على الكلام، والليل للحين ينتظر.

0: قصيدة جميلة جميلة جدا من غير مجملة، وبالفعل يعني حضورها وقوتها مبين وشيء جميل جدا، ويعني ما تفرق عن أي قصيدة من القصائد اللي قاعدين نقراها في كل حلقة من حلقات.
1: لا مو لهالدرجة، هي ممكن مثل ما تقولين يعني فيها معاني جميلة وصور شعرية، لكني طبعا ما زلت أحاول أتلمس الطريق إلى التجربة الشعرية الصحيحة.
0: طبعا ذي مو بأول قصيدة تكتبها ولا شلون؟ بالتأكيد كتبت قبلها قصائد كثيرة، محاولات ومحاولات، إلى أن تشجعت وقلت حق أصدقائك اقروا هالقصائد، ترى أنا اللي كتبها، اقروها وعطوني رأيكم فيها، صح كلامي؟
1: فعلا ايش دراش؟
0: في الأول ما وضحت اسمك علشان تسمع رأيهم بدون مجاملة، ولما تأكدت من الرأي أفصحت عن اسمك.
1: من قايل لك هالكلام؟ أكيد تكتي معانا.
0: العصفورة قالت لي، ولا يمكن فاطمة أو زينب اللي ذكرتهم في القصيدة. إلا قول لي من فاطمة وزينب؟
1: يقولون الشعراء يستعملون الاستعارة والرمز لتوضيح اللي يريدون توضيحه. ما في شعر طبعا يفصح عن مبتغاه، والأسماء اللي قلتيها يمكن تكون رموز واستعارات،
0: يعني ما له أساس من الواقع. كأنك سكت.
1: لا أبدا، كل رمز هو انعكاس طبعا لواقع معين.
0: عموما أنا أتمنى لك في تجربتك الشعرية إلى جانب تجاربك الفنية الأخرى كل التوفيق والخير.
1: كانك على قولك تمنى لي الخير، ساعدني أنسى حبك اللي خذاني، خلى حياتي تنقلب كلها غير، وانسى الحبايب والزمن والمكان، حبي لك أبلغ من جميع الأساطير، ما لها بقاموس الهوى وصف ثاني، لا شك أنا أشعر بالنهاية وش تصير، وأحسب حساب فراقنا بالثواني.
0: بيني وبينك واقع الحال تحذير، وعند الموادع ما تفيد الأماني، عندك خبر مثلي بحكم المقادير، على هوانا صادر الحكم ثاني، كرهني بنفسك كرهني بنفسك ولو بذنب صغير، ألقى به أعذاري وعود لزماني، المشكلة إنه ما بدأ منك تقصير، وهذا يزود واقعك في كياني.
1: أعزائي في الختام لكم منا أمنيات الخير والسعادة، أحلام سعيدة وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
2: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالباً هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائماً، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جداً وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة، ويشيد جلالته بمحتواه الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية.
1: وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية وعواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية.
2: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن تقريرها المعني بتوثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وأثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه هذا اليوم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
2: نعم، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي الحنبلي البغدادي، والذي قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيقه وطباعته، وذلك ضمن الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء المتميز، وأشاد بما احتواه هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي ومن فصول مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان نبذ من أخلاقه وعبادته وصفاته الكريمة وشمائله، إلى جانب سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والتابعين. كما أثنى جلالته بهذه المناسبة على

0: جهود معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين والوطن، مقدرا أيده الله دور المجلس في إظهار سماحة الدين الحنيف والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش الإنساني وإسهاماته في الحفاظ على التراث الإسلامي. وقد أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ومبادرته الخيرية والإنسانية وعلى دعمه اللامحدود للمجلس وبرامجه وأنشطته، سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظ وطننا العزيز آمنا مستقرا ويديم عزه وتقدمه وازدهاره تحت قيادة جلالته الحكيمة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم الدكتور جورج شريان رئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، وسعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة،
1: حيث تشرف بتقديم هدية لجلالته بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية وإطلاع جلالته على خطة إعادة بناء المستشفى القديم في موقعه وتقديمه كهدية للعاصمة للمئة عام القادمة وتحويل مبنى مستشفى النساء والأطفال إلى متحف للرعاية الصحية. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بالرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وسعادة السفيرة الأمريكية معربا عن شكره وتقديره على إهدائهما، كما بارك جلالته خطط ومشاريع المستشفى والتي تعكس الحرص المستمر على تطوير خدماته الصحية، وأشاد حفظه الله ورعاه بالجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما تتميز به كوادره الطبية من خبرة وكفاءة عالية باعتباره من أوائل المستشفيات الرائدة في المنطقة على مدى أكثر من 120 عاما، وإسهاماته في مجال تعزيز الرعاية الصحية والعلاجية وما يشهده من توسع في أنشطة أعماله وتطوير خدماته في المملكة. وأكد جلالة الملك المعظم على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتعاونهما الوثيق الذي يشمل كافة المجالات وخاصة على المستوى الطبي والصحي. كما أثنى جلالته خلال اللقاء على الإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في الحقل الطبي وتجربتها الرائدة والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية والطبية والتي تمضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لما يحظى به المستشفى وجميع العاملين فيه من دعم ورعاية منذ تأسيسه، مما يعكس متانة روابط الصداقة البحرينية الأمريكية والحرص على مواصلة دعمها وتعزيزها. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
0: وخلال الاتصال أعرب دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على مملكة البحرين، مؤكدا وقوف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين في المحافظة على أمنها وسيادتها. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عميق تقديره وامتنانه لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادق ودعمها لمملكة البحرين. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف المشتركة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد

0: عهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار.
1: وأشار سموه إلى أن حرص الكفاءات الوطنية على أداء مسؤولياتها بكل إخلاص وتفان يسهم في دعم مسارات العمل الحكومي وتعزيز وتيرة التطوير والإنجاز بما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عددا من المدراء المعينين حديثا في الجهات الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب

0: حديثا في الجهة الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية، مشيرا إلى أهمية المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها. ولفت سموه إلى أن المسؤولية تستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الكفاءة والتميز بما يدعم استدامة الإنجازات الوطنية ويواكب تطلعات المواطنين. ومن جانبهم أعرب المدراء المعينون حديثا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم للكفاءات الوطنية، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود والعمل بإخلاص وتفان لخدمة الوطن والإسهام في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل مالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد تيرثا راج واكلي سفيرة نيبال لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب، لافتا سموه إلى ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تطور على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير نيبال لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ونيبال، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الثلاثاء 21 من يوليو 2026. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. نقل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رسالة أخوية بعثها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
1: كما نقل معاليه إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

0: عظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لفخامته بالصحة والعافية وللشعب السوري الشقيق بالأمن والاستقرار، انطلاقا مما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وروابط تاريخية وثيقة، وما تكنه مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة لسوريا وشعبها الكريم من مشاعر أخوية وتمنيات صادقة لتحقيق الأمن والتنمية والازدهار. من جهته حمل الرئيس السوري معالي وزير الداخلية تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من الاستقرار والتطور والازدهار.
1: وخلال الزيارة التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي السيد أنس خطاب وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة معالي وزير الداخلية والوفد المرافق، مشيرا إلى تأييد بلاده للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها وتعزيز استقرارها. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة في إطار العمل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، حيث أكد معالي وزير الداخلية على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم سوريا الشقيقة قيادة وشعبا، مشيدا بكفاءة وإمكانات الأجهزة الأمنية السورية ودورها في تعزيز أمن واستقرار سوريا الشقيقة. وعبر معالي وزير الداخلية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز روابط الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وخدمة مصالح البلدين. هذا وقد تم خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني ومستجدات الأوضاع الأمنية والإقليمية والدولية في إطار دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك، حيث اتفق الجانبان على تفعيل التعاون الأمني ومواصلة التشاور والتواصل والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات عدة.
0: في سياق متصل، التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد رائد عبد الكريم الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التعاون مع الأزمات والطوارئ. وخلال اللقاء وقع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والتدريب والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات السورية في مواجهة الطوارئ والكوارث. وتتضمن مذكرة التفاهم برامج تدريبية وزيارات ميدانية ودعم خطط التعافي وإعادة الإعمار. وكان معالي وزير الداخلية قد وصل إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث كان في استقباله معاون وزير الداخلية وسفير البحرين لدى سوريا وعدد من كبار المسؤولين. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتداعياتها على أمن واستقرار المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية وضمان الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وتنسيق الموقف المشترك في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول

0: بما يشكل تقويضا لأمن المنطقة واستقرارها واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية. وجددت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات شعبه الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمة وإعادة هندستها، أطلقت وزارة شؤون البلدية والزراعة أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية، وذلك لتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات البلدية.
1: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إطلاق المركز يأتي في إطار حرص الوزارة على تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير منظومة الخدمات البلدية بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحا سعادته أن الرقم الموحد لخدمة العملاء يمثل نقطة اتصال موحدة لجميع البلديات بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات والبلاغات والاستفسارات من خلال كوادر وطنية مؤهلة وأنظمة تشغيل وتقنيات متقدمة.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق إن إطلاق مركز خدمة العملاء عن بعد يأتي في إطار تطوير الخدمات البلدية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين من خلال توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة وسرعة.
2: إطلاق هذا المركز يأتي انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي تؤكد دائما أن التطوير المستمر والابتكار هما الركيزة الأساسية للارتقاء بالخدمات الحكومية. نحن نترجم هذه الرؤية اليوم من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات لنصل إلى المستفيد أينما كان، ونضمن تسريع الاستجابة للبلاغات والطلبات بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ تنافسية المملكة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: في إطار اختصاصاتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
0: ويمثل التقرير وثيقة حقوقية وطنية توثق الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة وفق منهجية قانونية ومهنية تسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.
3: خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام وممثلي الجهات الصحفية والإعلامية، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. في إطار اختصاصاتها المتعلقة برصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات وتحليل آثارها وفق الأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة،
4: خطوة مهمة إلى التوثيق

0: وطني إلى هذه الانتهاكات. طبعا هو التقرير المؤسسة أخذ هذا التوثيق من منظور حقوقي، وأيضا تأثير هذه الانتهاكات على 12 حق من حقوق الإنسان. فبالتالي هذا التقرير هو تقرير حقوقي.
1: ويستعرض التقرير عبر 12 محورا رئيسيا منهجية العمل الحقوقي التي اتبعتها المؤسسة في جمع المعلومات وتحليلها، مستندا إلى المصادر الرسمية والوثائق الدولية والزيارات الميدانية والمقابلات المباشرة، كما يتناول الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وانعكاساتها على المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرا والعاملين في القطاعات الحيوية، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
2: تم تشكيل لجنة عليا من مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. هذه اللجنة العليا انبثق منها فريقي عمل، كل فريق عمل اشتغل على مجموعة من الحقوق، وتم رصد كافة طبعا آثار الاعتداء الإيراني الغاشم على مملكة البحرين، وتم أيضا القيام بزيارات ميدانية للأماكن المتضررة، وأيضا قابلنا الأهالي المتضررين سواء في منازلهم أو في المستشفيات أو في دور الإيواء. فالمؤسسة أعدت هذا التقرير وفق منهجية دولية يعني معتمدة.
3: المؤسسة الوطنية طبعا بما لها من اختصاصات بموجب قانون إنشائها ستعمل على نشر هذا التقرير على نحو واسع في إطار منظمة الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترأس أو تترأس هذا العام 2026 ما يسمى بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فستعمل كذلك المؤسسة على نشر هذا التقرير كذلك في هذه الشبكة.
1: وتضمن التقرير أيضا توصيات موزعة على مستويات وطنية ودولية تهدف إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وتشمل دعم الفئات الأكثر تأثرا وتعزيز حماية البنية التحتية والفضاء الرقمي وتفعيل المسارات القانونية والحقوقية والدبلوماسية، إلى جانب دعم جهود التوثيق والمساءلة بالتعاون مع الآليات الدولية المختصة، بما يسهم في حفظ الوقائع والأدلة وصون الذاكرة الوطنية وفق منهجية مهنية قائمة على الدقة والموضوعية.
4: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة سداد قيمة إيجار العقارات الوقفية.
5: ويأتي تطوير الخدمة ضمن الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات والاستفادة من الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع إنجاز معاملاتهم. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد أحمد خليل خيري المدير العام بالإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أن تطوير خدمة سداد إيجار العقارات الوقفية يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات السداد للمستأجرين.
6: كل هذه الخدمات طبعا تأتي تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كل هذه الخدمات تأتي تعزيز لتنمية وتقوية جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمة حكومية متكاملة ترتقي إلى أعلى معايير الكفاءة والجودة. هذه الخدمات كذلك تدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث شهدت الخدمة نقلة نوعية كلها في جهود حكومية لتطوير الخدمات وإعادة هندستها.
7: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعاني.

0: يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

بدءاً من هذا اللقاء بكم أيها الأحبة، يرتاد المحمل بحراً جديداً وفضاءً زاخراً بالألوان والأزياء والحوارات والأضواء التي جميعها تصدر من كيان قد استقطب لفيفاً من الناس والعناصر والإبداعات الفنية والأدبية المتنوعة منذ الحضارات اليونانية والرومانية والصينية القديمة حتى اللحظة التي يبحر نحوها محمل البحرين كي يكشف لنا تفاصيل تجربة البحرين عند هذا العملاق الذي سماه مبدعو النقد والتحليل أبا الفنون.

في إبداعاته التاريخية التي توالت في الثلث الأخير من القرن العشرين عن البحرين، في أحداثها وسير حياة وعطاءات أبنائها، لم تهمل فطنة مؤرخ البحرين الكبير الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر التأريخ لبواكير النهضة المسرحية في البحرين، فوضع بعد كثير من الاجتهاد في البحث والتقصي والعناء اليومي كتابه التاريخي المسرح التاريخي في البحرين.

0: الدراسة التاريخية التسجيلية القيمة الأثر التي أصدرها مؤرخ البحرين الكبير الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر عام 1985 للميلاد تحت عنوان المسرح التاريخي في البحرين مقدمة ونموذج للأنشطة المسرحية التي حدثت بين أعوام 1925 إلى 1953 للميلاد. نقرأ من صفحة بيضاء بعد غلافها التقليدي وبالخط الديواني الكبير هذا الإهداء
1: إلى المسرحيين والمهتمين بالمسرح وبالتاريخ الثقافي في الخليج، أهدي هذه المساهمة المتواضعة. مبارك الخاطر.

0: اتسم المسرح في البحرين منذ بداياته في الربع الأول من القرن العشرين بميسم المسرح التاريخي بعامة وبميسم التاريخ الإسلامي بخاصة. أما تحديد مساحته الزمنية بالفترة الواقعة بين عام 1925 و 1953 للميلاد فلأنه كان مسيطراً فيها تماماً.
1: إن المسرح التاريخي في البحرين كان ذو حظ كبير، فلم يقف في وجه بدايته شيء من المنغصات كما وقفت في وجه البدايات الحضارية الأولى في البلاد أوائل العشرينات، كالبدايات الأولى للتعليم الحديث في البحرين بشقيه الذكور عام 1919 والإناث عام 1928، وكالبدايات الأولى للعمل الصحي في عام 1893 والبلدي في عام 1918. لقد كان ذلك المسرح طبيعي المد، طبيعي الانحسار.
0: إن تلك المقدمة في المسرح التاريخي كانت مقدمة لندوة الأدب الإسلامي التي كان من المقرر أن تعقدها جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عام 1983 للميلاد، ولكن ذلك لم يتم حتى الآن. ثم إن موجزها خضع لنقاش مثمر في ندوة مؤلفة من الأستاذ مبارك الخاطر ومن الأستاذ قاسم حداد، أقامها مسرح أوال بنادي الخريجين عام 1983.
1: بعد ذلك أخضعت المقدمة لتقويم جديد وإضافات جديدة تجعلها مستكملة الغرض الذي كتبت من أجله. ثم بعد كل ذلك، وبسبب علاقة الأستاذ الشاعر عبد الرحمن المعاودة بهذه المقدمة كجزء من تاريخه الثقافي في البحرين وكعمود أساسي من أعمدة المسرح التاريخي فيها، فقد دفع بها الأستاذ مبارك الخاطر في يوم 17 من شهر ديسمبر عام 1984، فجاء رده الكريم في كتابه التالي:
2: إلى حضرة الأجل الأكرم الأديب المؤرخ اللامع الأخ مبارك بن راشد آل خاطر المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت بإعجاب واعتزاز الملزمة الرائعة التي عرضتم فيها تاريخ مسرح البحرين الأدبي والعلمي في الجيل السابق، وإنني لأحمد الله تعالى إليكم على ما وسعكم به من فكر ناضج وأدب رائع وتفان في حب الوطن وأهله، بارك الله فيكم. وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظركم إلى ما ذكرتموه عني شخصيا وما نسبتموه إلي من فقر منقع وعوز، فهذا والحمد لله تعالى غير صحيح. ولو رجعتم إلى الكتيب كلمات قرأتم تاريخ حياتي بقلمي على أنني والله العظيم لست بعاتب، ولكنه من باب تصحيح الواقع. هذا وإنني لأكرر الشكر والامتنان، وتصلكم الملزمة إن شاء الله تعالى مع السيد حاملها إليكم، ودمتم مشكورين. عبد الرحمن المعاوي.

وإن مبارك الخاطر إذ يضع اليوم هذه المقدمة والنموذج أمام أيدي القراء الأعزاء لا يأمل أن تكون إضافة جديدة مفيدة إلى مكتبة المسرح سواء في البحرين والخليج أو غيرهما، والله كما قال من وراء القصر.

0: وأن الإنسان هو الممثل الأكبر بين المخلوقات فوق أرضيته. أما المسرح بمفهومه الاصطلاحي الحاضر فهو مكان عرض ما كان شائعاً من الأعمال الفنية كالتمثيل والعروض الفنية الأخرى.
1: والمسرح بمفهومه الفني هو جملة الأعمال التمثيلية التي تعرض حية أمام الجمهور المشاهد مباشرة. والمسرح بهذا المفهوم من الفنون التي تحدث تأثيراً كبيراً في الجماهير، فهو من الوسائل الإعلامية الجيدة التوصيل، خصوصاً في المجتمعات الواعية بدور المسرح في عرض المشكلات الإنسانية ومحاولة وضع حلول لها أو محاولة إبرازها فقط، وترك محاولة وضع الحلول للمشاهدين أنفسهم. والمسرح التاريخي شكل من أشكال المسرح العام، ولعله بالنسبة للبلاد الإسلامية أول الأنماط المسرحية التي تعرفت عليها شعوب الأمة الإسلامية والعربية، ومنها الشعب العربي طبعا، ومن هذا الأصل جاء مسرح التاريخ الإسلامي.
0: أما في الخليج العربي فإن لتأخر نشأة الحركة المسرحية فيه أسباباً معروفة، وهي تمثل حالات عامة يمكن تعميمها على كل الشعوب التي لم تكن مهيئة لممارسة البدايات الأولى للحركة المسرحية، إلا أن الخليج أصبح مهيئاً بعد ذلك نتيجة هبوب رياح التغيير ونشر الثقافة فيه خلال الحرب العالمية الأولى، وخاصة في قطرين من أقطاره هما البحرين والكويت، حيث نشأت في البحرين والكويت طبقة مستنيرة قامت بتأسيس المؤسسات التعليمية والاجتماعية مثل الجمعية الخيرية في الكويت عام 1914 للميلاد، ونادي إقبال أوال في البحرين الذي تأسس عام 1913، ومعهما بل على رأسهما نظاما التعليم الحديث في كلا البلدين اللذان أفرزا معطيات جديدة فيها للحركة المسرحية.
1: ونحن إذ نتمثل بالبحرين والكويت فلأن البدايات المسرحية الأولى قامت فيهما، وإن كانت البدايات في البحرين أقدم وأغزر كما هو معروف في الوقت الذي لم تكن لبقية إمارات الخليج يد في ذلك تماماً إلا في أواخر ستينيات القرن العشرين. ولقد مضى قرابة ما يزيد على قرن من الزمان على نشأة المسرح في البلاد الإسلامية العربية وخاصة في مصر والشام. أما البحرين فقد عرفت المسرح قبل ما يقرب من 70 عاما، وبالتحديد عام 1925، حيث عرضت فيه أول مسرحية على خشبة مدرسة الهداية الخليفية، وكانت مسرحية قاضي الحاكم بأمر الله، وهي أول عمل مسرحي يراه الناس في البحرين. ثم توالت المسرحيات مثل وفود العرب على كسرى وداحس والغبراء وامرؤ القيس عام 1927 وأبو القاسم الطنبوري عام 1928 للميلاد.

ظل الأمر على ذلك المنوال الذي يتمثل في سيطرة المسرح المدرسي الحكومي على الجمهور في البحرين حتى جاء عام 1931،

0: وفيه بدأت المدارس الأهلية المحلية تشارك المسرح المدرسي الحكومي في تلك السيطرة، إذ عرضت مدرسة الإصلاح بالمحرق لصاحبها الشاعر عبد الرحمن المعاودة مسرحية سيف الدولة بن حمدان. أما في مدينة المنامة فقد عرضت مدرسة الشاعر إبراهيم العريض مسرحية ومعتصمة في عام 1934 للميلاد.
1: ما يجدر بالذكر هنا أن مدرسة الإصلاح افتتحها الشاعر عبد الرحمن المعاودة بمدينة المحرق عام 1935 للميلاد، وأغلقت أوائل الستينات، وتعاقب عليها مديران هما صاحبها الأستاذ الشاعر عبد الرحمن المعاود رحمه الله حتى عام 1948 للميلاد، ثم الأستاذ حج الزياني حتى آخر يوم أغلقت فيه.
0: أما الشاعر الأستاذ إبراهيم العريض فقد أسس مدرسته التي قدمت مسرحية ومعتصمة في عام 1932 بمدينة المنامة، وأغلقها في عام 1936 للميلاد.

0: ظل الأمر على ذلك المنوال أيضاً حتى جاء عام 1940، وفيه بدأ مسرح الأندية الأهلية المحلية في الظهور مزاحماً المسرح المدرسي بشقيه الحكومي والأهلي. لذلك اعتبر مسرح الأندية المرحلة الثانية في الحركة المسرحية في البحرين.
1: هذه المرحلة استمرت في العطاء من عام 1940 للميلاد لغاية عام 1953، فقد بدأت بعرض مسرحية مجنون ليلى من قبل نادي البحرين بالمحرق، وانتهت بمسرحية يوم ذي قار التي عرضها نادي الإصلاح بالمحرق أيضا.
0: هذه المرحلة وتلك التي سبقتها تكون جميعا مرحلة مقدمتنا هذا، التي تغطي مساحة زمنية تفوق ربع قرن من عمر الحركة المسرحية في البحرين. هذه المساحة الزمنية هي مرحلة المسرح التاريخي، التي بانتهائها تكون البحرين قد ودعت عهده ودخلت ابتداء من عام 1955 عصر المسرح العام بالاتجاهات المختلفة والأغراض المتعددة، وذلك ابتداء بميلاد الفرق المسرحية وافتتاحا بمؤسسة ندوة الفن والأدب التي تمخضت عام 1956 عن فرقتين، هما الفرقة التمثيلية المتنقلة وفرقة البحرين التمثيلية، التي تعتبر النواة الأولى للفرق المسرحية الحالية في البحرين.
1: هذه المرحلة الحالية لن تدخل ضمن مقدمتنا هذه، فقد أشبعت دراسة وتحليلا ونقدا لسهولة العثور على رجالها ووثائقها بسبب قرب مرحلتها من وقتنا الحاضر. أما مرحلة مقدمتنا هذه فلم تحظ حتى الآن بمثل ذلك الاهتمام.
0: فجئنا الآن وربما متأخرين في محاولة للمساهمة في إبرازها كحقبة مهمة من تاريخ الحركة المسرحية، ليس في البحرين فحسب بل في الخليج العربي، هذا الخليج الذي لا نظن أن أحد أقطاره جاء بنظير منافس وحتى موازن لهذه الحقبة المسرحية قبل ثلثي قرن.
1: إن مرحلة المسرح التاريخي في البحرين قد تمثل نموذجاً لنظائرها في بلاد إسلامية وعربية أخرى.

0: أن هذه المقدمة توثيقية وتحقيقية وليست نقدية ولا تحليلية، وإن جاء ذلك عرضاً فإن لفقدان النصوص المسرحية المحلية في مرحلتي المسرح المدرسي بشقيه الحكومي والأهلي ومسرح الأندية معوقاً أساسياً أمام الرؤية النقدية والتحليلية، بسبب أنه لم يتوفر تحت أيدينا حتى الآن سوى نصين محليين لمسرح التاريخ الإسلامي في البحرين، هما مسرحية ومعتصماه للشاعر المرحوم إبراهيم العريض ودخول البحرين في الإسلام، أو العلاء بن الحضرمي لعبد الرحمن المعاودة الشاعر المرحوم.
1: تلك كانت تقدمة موجزة للتعريف بالمسرح التاريخي في البحرين وتحديد مساحته المكانية والزمنية. فهذا المسرح هو الجزء الأكبر من ظاهرة المسرح العام في البحرين، بسبب أن جل المسرحيات التي عرضت إبان تلك المرحلة كانت مسرحيات تاريخية، غير أن 8 أعشارها كانت مسرحيات مقتبسة من أحداث التاريخ الإسلامي. نأتي الآن للدخول في عالم هذا المسرح لنرى أن مدارس مشروع التعليم الحديث في البحرين ابتداء من عام 1919 كانت الأرضية التي نشأ عليها هذا المسرح، بسبب أن تلك المدارس كانت في بدء نشأتها ذات منهج إسلامي أصيل. فقد ذكر رئيس المشروع ذلك في الجلسة 6 لمجلس المشروع بقوله:
2: أخواني، إنما من الله به علينا في هذه السنة المباركة توفيقنا للسعي في تأسيس مدرسة دينية تعلم أولاد المسلمين ما يلزمهم من أمور دينهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم، فعزمنا على إنشائها مستمدين من الله الإعانة والتوفيق إلى أقوم طريق.
1: وهنا لابد من وضع هامش للتوضيح، فقد كانت وزارة المعارف حتى 40s من القرن الماضي لا تقبل طالباً ولا طالبة إلا أن يكون تالياً للقرآن الكريم فيما يعبر عنه آنذاك بحفظ القرآن، حيث تختبر تلاوته قبل قبوله طالباً في المدارس الحكومية. أما حصص الدين الإسلامي فكانت هي الأصل، مثل حفظ القرآن وتدريس الفقه والحديث، بل إن مجلس المعارف كان يوصي ببناء المساجد في المدارس الخاضعة له. وقد كانت أول مدرسة في البحرين عام 1919 نموذجاً لما يجب أن تكون عليه مدارس التعليم في البلاد الإسلامية مستقبلاً. فبتلك المدرسة مسجد كان التلاميذ يؤدون فيه صلاة الظهر والعصر مع مدرسيهم. كذلك فقد نص قانون التعليم الرسمي على تأكيد ذلك المنهج وتنفيذه، بل إن ذلك القانون نفسه لم يكن ليأخذ رسميته قبل أن يصدق عليه رئيس القضاء آنذاك الشيخ قاسم بن مهزع، ولقد جاء تصديقه عليه كالتالي:
2: أما بعد، فإني نظرت إلى هذا السفر العظيم وما تضمنه هذا المسلك المرشد إلى الصراط المستقيم، فإن أول مادة من ذلك المرقوم إلى ختام المواد بكمال 80 كله معالم أخلاقية وتهذيبية وإصلاحية ودينية.
1: لذلك فإن مديري مشروع التعليم الحديث في البحرين ومدرسيه كانوا بقية إسلامية صالحة، منهم المصلح الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني وشيخ الشاعر إبراهيم بن محمد الخليفة من البحرين وشيخ حافظ وهبة من مصر وعبد الله

0: صدق دحلان من الحجاز وبقية أخرى صالحة من علماء الشام.
1: من هذين المنطلقين الإسلاميين انبثقت بواكير النهضة المسرحية وانطلقت تجسد معاناة المسلمين السابقين مع أنفسهم وحياتهم وحيوات الشعوب الأخرى من حولهم.

0: المسرح المدرسي الحكومي في البحرين.
1: نعود للمسرح في البحرين لنجد أنه ولد مسرحا إسلاميا، وقد جاءت ولادته طبيعية، فقد كانت مدارس التعليم الحديث هي أمه الرؤوم، غير أنه كان تجربة أولى، واجه كثيرا من الصعوبات ككل البدايات الأولى لكل جديد، من ذلك فقدان النصوص المسرحية المحلية وخشبات العرض المستوفية لأغراض المسرح المختلفة.
0: إن تلك التجربة مرت بمرحلتين كما أسلفنا في التعريف. الأولى مرحلة المسرح المدرسي سواء كان حكومياً أو أهلياً، والثانية مرحلة مسرح الأندية. إن تلكما المرحلتين لم تخرجا كما سيأتي عن الاتجاه الإسلامي.
1: فإذا كانت بواكير هذه المرحلة بدأت من مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق عام 1925 للميلاد بعرض مسرحية قاضي الحاكم بأمر الله، فهل خلت الفترة بين إنشاء المدارس في البحرين ابتداء من عام 1919 وبين عرض المسرحية من أنشطة مسرحية عرضت قبل ذلك؟
0: يجمع الدارسون للحركة المسرحية في البحرين أن النشاطات المسرحية المقدمة في السنوات الأولى للتعليم الحديث في البحرين كانت أقرب إلى التمثيليات القصيرة والحوارات منها إلى المسرحيات، إلا أن هذا الفن أخذ يتطور ويتدفق بعد ذلك نتيجة المنافسة الشديدة بين المدارس في هذا المجال، فأفرز عام 1925 أول مسرحية تعارف أولئك الدارسون على تسميتها بمسرحية القاضي بأمر الله، وهو خطأ محرف تناقله أولئك الدارسون عن بعضهم البعض فيما نقلوه شفاهاً عن معاصري البدايات الأولى للحركة المسرحية في البحرين والخليج، ومن هؤلاء المعاصرين الأستاذ أحمد العمران رحمة الله عليه.
1: وبما أن الاسم الصحيح للمسرحية هو قاضي الحاكم بأمر الله كما صوبه أساتذتنا من قبل، فقد رجعنا في ذلك إلى الأستاذ المرحوم العمران حيث صوبه كتصويب أساتذتنا له، لكنه لا هو ولا أساتذتنا ولا الدارسون لبدايات الحركة المسرحية في البحرين استطاعوا أن يعطونا شيئا عن هذه المسرحية ولا عن مؤلفها ولا عن كيفية عرضها، ولهؤلاء جميعا العذر في ذلك، فقد تقادم العهد بتلك البدايات، خاصة وأن محاولة التأريخ لذلك الحدث جاءت متأخرة جدا، إذ لم تبدأ إلا بأواخر الستينات أو أوائل السبعينات من القرن العشرين. والجدير بالذكر أنه لغاية ستينات القرن العشرين لم تكن هناك أي حركة مسرحية باستثناء العراق سوى في البحرين والكويت.

0: الحديث عن المدارس الأهلية المحلية في البحرين يطول، لكن مما يلفت النظر في موضوعها أنها نشأت كظاهرة تنافسية مع البدايات الأولى للتعليم النظامي الحديث في البحرين. ومن ضمن ظواهر المنافسة تلك انبثاق جذوة المسرح المدرسي الأهلي الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن.
1: إن الراصد لبدايات المسرح التاريخي في البحرين يرى أنه قد بدأ على خشبات المسرح المدرسي، لكنه انتقل منها أو شاركتها فيه خشبات مسرح المدارس الأهلية أولاً، ثم خشبات مسرح

0: بعد ذلك. أما الحديث عن مسرح المدارس الأهلية المحلية فتكتنفه معوقات كثيرة أيضا، كالحديث عن المدارس نفسها التي لم يؤرخ لها، لا أرخ لها أصحابها ولا المهتمون بالتاريخ الثقافي والأدبي في البحرين، فهي كمؤسسات تعليمية كان لها دور في الإسهام في العملية التعليمية وإحياء الحركة الثقافية والمسرحية في البلاد، غير أن مرحلتها الزمنية بالنسبة لحركتها المسرحية كانت قصيرة جدا، باستثناء مدرسة الإصلاح الأهلية بمدينة المحرق لصاحبها الشاعر المرحوم عبد الرحمن المعاود أولا، ومدرسة الشاعر المرحوم إبراهيم العريض بالمنامة ثانيا، ومدرسة النجاح بالمنامة ثالثا.
1: لقد قدر لمدرسة الإصلاح الأهلية أن تفوز بقصب السبق في احتضان المسرح التاريخي خلال مرحلته المدرسية، فقدمت للجمهور في البحرين 12 مسرحية، منها ما اختصت هي بها ومنها ما أشركت بعض الأندية المحلية فيها. أما مدرسة إبراهيم العريض فلم تعرض في مجال المسرح التاريخي غير مسرحية شعرية واحدة، هي مسرحية ومعتصمة. كذلك فإن الأستاذ العريض كان قد كتب بعد ذلك مسرحية تاريخية إسلامية أخرى، هي مسرحية بين الدولتين، ولكنها لم تعرض، فكتب مسرحية ثالثة باللغة الإنجليزية مقتبسة عن قصة مستر ويليام تيل أحد أبطال سويسرا. هذه المسرحية مثلها طلاب مدرسته في عام 1935 للميلاد.
0: تبقى مدرسة النجاح التي قدمت مسرحيتين إسلاميتين لم نعثر على اسميهما، لا نحن ولا من تقدمنا في تاريخ الحركة المسرحية في البحرين، وهو أمر مؤسف حقا، إذ أن تقادم العهد بهذه المسرحيات جعلها تصبح ذكريات باهتة لا تشفي غليل الباحث.

0: شيء من التعريف بالمدارس الأهلية في البحرين نرى من المهم إيراده الآن.
1: إذا كانت تلك المدارس الأهلية التي قامت بعرض تلك المسرحيات قد أوشكت أن تصبح في عالم النسيان هي ووثائقها، فكيف بما قدمته من أنشطة تعليمية وثقافية ومسرحية؟ إن هذه المؤسسات التعليمية التي أثرت الحركة الثقافية في البحرين منذ الثلاثينات حتى الخمسينات من القرن العشرين أصبحت فيما يبدو تراثاً يجب الإسراع في تسجيل المعلومات عنه وتصوير بقية أماكنه التي لم تعبث بعد بها يد الأيام.
0: فهذه المدارس التي وصل عددها في يوم من الأيام لأكثر من 10 مدارس كان لها على زمانها مقومات تعليمية أساسية ومعترف بها محلياً. كانت شهادات بعضها النهائية توازي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الحكومية آنذاك، وأن التعاون كان قائماً بينها وبين مدارس الحكومة، بل إنها كانت نموذجاً احتذت به بعض إمارات الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.
1: كانت مدارس الحكومة آنذاك تقبل أي طالب يتحول إليها من المدارس الأهلية بتوصية من القائمين عليها، بشرط أن يجرى للطالب المتحول اختبار

لمعرفة مستواه التعليمي بالنسبة للصف الذي يتحول إليه. وكنموذج للاحتذاء ما فعلت إمارة الشارقة عام 1946 حين وافق أميرها على استدعاء الشاعر عبد الرحمن المعودة وصاحب مدرسة الإصلاح الأهلية بالمحرق لتأسيس مدرسة أهلية شبيهة لها في الشارقة. ولقد قامت تلك المدرسة غير أن عمرها كان قصيرا جداً.

0: لقد أبصر وعايش مؤرخ البحرين المتميز الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر بقية من تلك المدارس في سنين عمره الباكرة، يرويها على النحو التالي:
1: كانت العملية التعليمية بها مركزة على تدريس مواد الحساب واللغة العربية، قواعدها وآدابها واللغة الإنجليزية، لكنها لم تعتني لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا بالعلوم الأخرى، ونقصها الذريع يتركز في عدم اعتنائها بتدريس القرآن الكريم والعلوم الدينية. ربما كان مرد ذلك إلى وجود بقية من مدارس إسلامية أهلية لم تزل آنذاك تقوم بتلك المهمة على استحياء، فقد أصبح الوهن يتناهب أطرافها بصورة غامضة لدى القائمين على العملية التعليمية والتربوية في البلاد آنذاك، مع أن دور تلك المدارس كان في طريقه إلى الاضمحلال بسبب فشو طرق التعليم الحديث الذي لم تستطع المدارس الإسلامية مسايرتها بسبب جمود القائمين عليها المستغلين لريع أوقافها وحبوساتها فيما لم يعد بالفائدة عليها، حتى وصلت الحال بإدارة الأوقاف إلى أن تحول مبانيها لغير الغرض الذي أسسها أصحابها الصالحون من أجله، وبذلك فقدت صفتها كوقف عيني للتعليم الإسلامي، فأصبحت عقارات تستثمر لغير ما أنشئت من أجله.
0: أما المدارس الأهلية موضوع دراستنا هذه، فما كان يعنيها التعليم الإسلامي في شيء، مع أن نظام التعليم الحديث في البحرين كان يهتم في بداياته الأولى كثيراً بتلقين الطالب المواد الدينية الإسلامية كما ذكرنا سابقاً، إلا أن تلك المدارس الأهلية كما يقول الأستاذ مبارك الخاطر اهتمت بالمسرح التاريخي كثيراً وأعرضت عن تدريس المواد الدينية الإسلامية. كان وراء هذا الخط التعليمي الذي انتهجته تلك المدارس عوامل عدة، أهمها تأكيد العملية الاسترزاقية من قبل القائمين على تلك المدارس. وإذا أخذنا بعين الاعتبار بروز ظاهرة دفع الآباء لأبنائهم للتعليم لأجل أن يصبحوا موظفين كتاباً، وهذا يقتضي الإلمام باللغة الإنجليزية التي هي لغة المستعمرين، وبالتالي لغة شركة نفط البحرين التي كان الكل يأمل آنذاك بالعمل فيها، فإن لأولئك القائمين على تلك المدارس الأهلية العذر فيما انتهجوه من نظام تعليمي لمدارسهم تلك.

هائلا أثناء العطل الصيفية، فقد وجدناها في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين تغص بطلاب مدارس الحكومة في تلك العطل. والحديث عن نظام التعليم الأهلي الإسلامي ذو شؤون وشجون، إذ أنه نظام تعليمي ازدهر في البحرين منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي حتى أوائل القرن العشرين، وهو شبيه بنظام التعليم الإسلامي المعاصر له في كل من الإحساء ومصر والشام والعراق والشمال الأفريقي.

لذلك فإن مما يلفت النظر حيال تلك المدارس أنها كانت تسد فراغا

أيها الأعزاء، قد فرشنا معلومات هذا اللقاء بساطاً على درب نطمح أن يصل بنا وإياكم إلى الإطلالة المأمولة في اللقاء القادم، كي نتعرف جميعاً على شكل المسرح التاريخي في البحرين.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال حكيم في كثرة المزاح: كثرة المزاح تذهب المروءة، وكثرة الضحك تفقد الهيبة، ومن لزم شيئا عرف به. وقال أيضا: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد عليها المرء، وهو لقب إنسان شريف. جورج واشنطن. حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته: أيسرك يا غلام أن يكون لك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ فأجاب الغلام: لا والله. فقلت: ولم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي.
1: ما خط القلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 4 خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله.
0: ما خط القلم.
2: الهدف من الحياة ليس أن يكون المرء مع الأغلبية، بل أن يهرب من أن يجد نفسه في مصاف المجانين. ماركوس أوريليوس.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق، وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق، ولكن لا يدوم له وفاء، وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: سلاما حديقتي الصغيرة، عيناك لامعتان هذه الليلة وقلبي مطفئ في الليل. الليل طويل أسود دون عينيك. ها أنا ذا الليلة مثلي كل ليلة أناجي بنفسج عينيك حتى انطفائي في ليلكي الليل بعيدا عنك.
1: غدا يطلع الصباح وأتوسل أن تضيء النار كلماتي، أن تبدد النار آهاتي، فكلماتي خبزي وحياتي، النار جناحي وسلاحي. ألا أيتها النار لا تهدئي بعد مماتي.

كنت قبل حنيني لعينيك لا أملك إلا النار والعشب المحروق. اليوم صارت لي ملكيتي وصرت مليكتي. عيناك شعلتان في دربي، فيا ربي لا تطفئ الشعلة من دربي.

أحيانا أفكر بك، لا أنساك. يمتزج فكري بصور الماضي، فأبكي بغير دموع وأبتسم بشفاه جامدة. وحيدة أنا أبكي، أضحك وأفكر. تأتي كالمساء إلى ذاكرتي، وكعطر الليل تصل هادئا وتسكن قلبي. كيف أستطيع أن أنساك؟ وكيف يتسع هذا القلب لحب أكبر منه؟ أنت أيها العاشق الأكبر، الأكبر من القلب، حاول أن تخرج من قلبي.

كلما مرت سامحة ذكرى أحسستك فيها، صوتها رفيف أجنحة الفراشات، وعندما تصيرين أنت داخل الفكرة ترتعش عيناي. أنت يا طفلتي خيمة الحب والحرية، أحسدك لأن أسوار الضوء تطوقك وأنا أعجز. حولك يا صغيرة ملايين الهالات من النور، وأنا لا أملك إلا الشعر والهوى.

0: من زمان، منذ ملايين السنين وأنا أفكر بك. الليلة صممت أن أعرف مدى تفكيري بك فصحت. كان الصمت أقوى من الفكر. لمحت حبنا يكبر في حنايا الصمت، أخذ يسمو يرتفع إلى الفضاء، وقررت، قررت أن أرتفع معه، فأصبحت فوق حب الذات. عشت في غيمة نقلتني من جزيرة حلم إلى جزيرة راقية. تأملني الآن، إنني أتنفس من الأعلى وأفكر من الفضاء.
1: حبك بداها، لكن السماء تطلب تبريرا، كل شيء خارق يحتاج تبريرا. فليكن، أنا أحبك لأنك الطفولة والطهارة، وأحبك لأنك الفكرة المتجددة، وأحبك لأنك جزء من هذا الكون الرائع. فهل بعد هذا تبرير؟

تستيقظ في السماء نجمة، وينبسط القمح فوق شفاه الأرض. في الصحراء يهتف حبي يوم كان ثلج العالم أسود. يغمر الندى ظلال التفاح ويطوف فوق هدبي، وأصير أنا وحبي مثل طفل يلهو، مثل عصفور يغرد. وأملك ولا أملك أن أغني، أن أبكي، أن ألهو من أجل حبي.

حلت كلماتك الخضراء في ليلي، فابيض سواد ليلي. غفت خواطري بعد أن كانت مثل نار في جنبي. كلماتك سرحت بداري فازدهرت براري. كلماتك ضيف لطيف، وهمسك نخيل وحفيف. وأنا من عينيك صلاتي، وأنا من عينيك أصعد إلى ربي.

سيجني، طوقني، حاصرني، دمرني. أيها الضجر، أيها السهر، أيها القمر، أيها القدر. مكتوب على جبهتي حب بدم بنار قهار، وأنا حمامة بيضاء مشنوقة فوق جدار. مكتوب على صفحة عمر انتظار وألف انتظار، وأنا نسر.

0: بدم القلب سطرت رسالة وعدي لعينيك، وبقيت وحدي أبحث عن كنوز ألف ليلة. تارة أكون السندباد، وتارة أكون شهريار.
1: بدم القلب كتبت الآه، وتساءلت ماذا لو أحرقت كل الأشعار؟ ماذا لو أغرقت الليالي ورويت بالدمع جفون السهار؟
0: بدم القلب تساءلت ماذا لو أرسلت بطاقات القوافي وأطعمت الوزن النار؟

0: بدم القلب. لازلنا كل ليلة نكتب، ننسج، نتأوه، نصرخ، حطم الجدار.
1: ولا زال القلب جريحا والقوافي ميتة، والليل يبتلع ألف نهار ونهار.
0: أين منك حبيبا يشعل في عيني نور الصباح؟ أين من يزرع القمح ويحصد فرح الأفراح؟ أين من يفصد العرق والملح ويوقف هرطقة الصياح؟ أين منك حبيبا يشعل في عيني حنين الأقاح؟ أين من يسكت للأبد أصداء أصوات السلاح؟

0: يا وطني يا أنت يا قصيدة.
1: يا وطني يا أنت يا شعلة.
0: يا وطني يا نحن يا بشر.
1: تعالوا تعالوا هذه الأمسية نخلع أبواب الريح ونشرع وجوهنا للمطر.
0: يا نحن يا بشر قد سرنا وسارت دوننا العبر،
1: وما زلنا من عهد نوح نسكت في نفوسنا مذلة البشر.
0: يا نحن يا بشر تعالوا لمرة واحدة نلون معا كف القدر.

يا فارس عصرك، نام الكون دوننا ولم ننم، وانطفأت شموس وانكثفت أقمار وذابت حمم. يا فارس عصرك، ماتت الأقلام دوننا ولن نكسر القلم.

إلى التي في كفها القدر. يا أشرعة الظلام انقليني إليها، إلى التي يسكن عينيها السر.

يا رياح الشوق احمليني إليها، إلى التي في وجهها القمر. يا نسائم الليل ارفعيني إليها.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداف
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
2: نعم، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي الحنبلي البغدادي، والذي قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيقه وطباعته، وذلك ضمن الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء المتميز، وأشاد بما احتواه هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي ومن فصول مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان نبذ من أخلاقه وعبادته وصفاته الكريمة وشمائله، إلى جانب سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والتابعين. كما أثنى جلالته بهذه المناسبة على جهود معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين والوطن، مقدرا أيده الله دور المجلس في إظهار سماحة الدين الحنيف والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش الإنساني وإسهاماته في الحفاظ على التراث الإسلامي. وقد أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ومبادرته الخيرية والإنسانية، وعلى دعمه اللامحدود للمجلس وبرامجه وأنشطته، سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظ وطننا العزيز آمنا مستقرا، ويديم عزه وتقدمه وازدهاره تحت قيادة جلالته الحكيمة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدكتور جورج شريان رئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، وسعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة،
1: حيث تشرف بتقديم هدية لجلالته بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية، وإطلاع جلالته على خطة إعادة بناء المستشفى القديم في موقعه وتقديمه كهدية للعاصمة للمئة عام القادمة، وتحويل مبنى مستشفى النساء والأطفال إلى متحف للرعاية الصحية. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بالرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وسعادة السفيرة الأمريكية، معربا عن شكره وتقديره على إهدائهما. كما بارك جلالته خطط ومشاريع المستشفى والتي تعكس الحرص المستمر على تطوير خدماته الصحية، وأشاد حفظه الله ورعاه بالجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما تتميز به كوادره الطبية من خبرة وكفاءة عالية، باعتباره من أوائل المستشفيات الرائدة في المنطقة على مدى أكثر من 120 عاما، وإسهاماته في مجال تعزيز الرعاية الصحية والعلاجية وما يشهده من توسع في أنشطة أعماله وتطوير خدماته في المملكة. وأكد جلالة الملك المعظم على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتعاونهما الوثيق الذي يشمل كافة المجالات وخاصة على المستوى الطبي والصحي. كما أثنى جلالته خلال اللقاء على الإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في الحقل الطبي وتجربتها الرائدة والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية والطبية، والتي

0: تمضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لما يحظى به المستشفى وجميع العاملين فيه من دعم ورعاية منذ تأسيسه، مما يعكس متانة روابط الصداقة البحرينية الأمريكية والحرص على مواصلة دعمها وتعزيزها. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
1: وخلال الاتصال أعرب دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على مملكة البحرين، مؤكدا وقوف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين في المحافظة على أمنها وسيادتها. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عميق تقديره وامتنانه لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادق ودعمها لمملكة البحرين. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف المشتركة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار.
0: وأشار سموه إلى أن حرص الكفاءة الوطنية على أداء مسؤولياتها بكل إخلاص وتفان يسهم في دعم مسارات العمل الحكومي وتعزيز وتيرة التطوير والإنجاز بما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عددا من المدراء المعينين حديثا في الجهات الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية، مشيرا إلى أهمية المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها. ولفت سموه إلى أن المسؤولية تستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الكفاءة والتميز بما يدعم استدامة الإنجازات الوطنية ويواكب تطلعات المواطنين. ومن جانبهم أعرب المدراء المعينون حديثا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام ودعم للكفاءات الوطنية، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود والعمل بإخلاص وتفاني لخدمة الوطن والإسهام في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل مالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد تيرثا راج واكلي سفيرة نيبال لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب، لافتا سموه إلى ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تطور على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب سفير نيبال لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ونيبال، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة

0: وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. نقل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رسالة أخوية بعثها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
0: كما نقل معاليه إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بالصحة والعافية وللشعب السوري الشقيق بالأمن والاستقرار انطلاقا مما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وروابط تاريخية وثيقة وما تكنه مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة لسوريا وشعبها الكريم من مشاعر أخوية وتمنيات صادقة لتحقيق الأمن والتنمية والازدهار. من جهته حمل الرئيس السوري معالي وزير الداخلية تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سائلا المولى عز وجل أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من الاستقرار والتطور والازدهار.
1: وخلال الزيارة التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي السيد أنس خطاب وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة معالي وزير الداخلية والوفد المرافق مشيرا إلى تأييد بلاده للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها وتعزيز استقرارها. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة في إطار العمل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الثنائي حيث أكد معالي وزير الداخلية على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم سوريا الشقيقة قيادة وشعبا مشيدا بكفاءة وإمكانات الأجهزة الأمنية السورية ودورها في تعزيز أمن واستقرار سوريا الشقيقة. وعبر معالي وزير الداخلية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز روابط الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وخدمة مصالح البلدين. هذا وقد تم خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني ومستجدات الأوضاع الأمنية والإقليمية والدولية في إطار دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك حيث اتفق الجانبان على تفعيل التعاون الأمني ومواصلة التشاور والتواصل والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات عدة.
0: في سياق متصل التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد رائد عبد الكريم الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التعاون مع الأزمات والطوارئ. وخلال اللقاء وقع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الحد من مخاطر

0: للكوارث والحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والتدريب والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات السورية في مواجهة الطوارئ والكوارث. وتتضمن مذكرة التفاهم برامج تدريبية وزيارات ميدانية ودعم خطط التعافي وإعادة الإعمار. وكان معالي وزير الداخلية قد وصل إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث كان في استقباله معاون وزير الداخلية وسفير البحرين لدى سوريا وعدد من كبار المسؤولين. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتداعياتها على أمن واستقرار المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية وضمان الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وتنسيق الموقف المشترك في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول، بما يشكل تقويضا لأمن المنطقة واستقرارها واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية. وجددت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات شعبه الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمة وإعادة هندستها، أطلقت وزارة شؤون البلدية والزراعة أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية، وذلك لتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات البلدية.
1: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إطلاق المركز يأتي في إطار حرص الوزارة على تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير منظومة الخدمات البلدية بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحا سعادته أن الرقم الموحد لخدمة العملاء يمثل نقطة اتصال موحدة لجميع البلديات بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات والبلاغات والاستفسارات من خلال كوادر وطنية مؤهلة وأنظمة تشغيل وتقنيات متقدمة. في إطار اختصاصاتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
0: ويمثل التقرير وثيقة حقوقية وطنية

0: توثق الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة وفق منهجية قانونية ومهنية تسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة سداد قيمة إيجار العقارات الوقفية.
0: ويأتي تطوير الخدمة ضمن الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات والاستفادة من الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع إنجاز معاملاتهم.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نستمع الآن إلى هذه السهرة الغنائية المختارة والفنانة سميرة سعيد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة، والفنانة سميرة سعيد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة، والفنانة سميرة سعيد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة سميرة سعيد من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم أطيب الأوقات.

0: الوقت مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب: استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية

وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية. فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن الطاقة إيجابية، تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

من أجل سلامتك وسلامة أسرتك، قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
2: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب، علاجه لأبس أند داون، صعدات.

0: علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جدا مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج. وما عليكم شر بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. التكذيب من الأخلاق السيئة التي نهانا الله تعالى عنها، حيث أخبر سبحانه وتعالى عن هلاك المكذبين. قال تعالى: قد خلت من

قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ففي هذه الآية ونظائرها ذكر الله تكذيب هؤلاء مقرونا بتكذيبهم للرسل والآيات والبعث والنشور. وهذه من أخس الصفات وأسوأ الأخلاق، لذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وأرسل إلينا الرسل وبينوا لنا عاقبة المكذبين برسل الله. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن بعث إليهم رسله يدعونهم إلى الصراط المستقيم والدين القويم، ويرشدونهم إلى طريق النجاة من العذاب الأليم. فقام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بوظيفتهم خير قيام، ولا غر، فقد اختارهم الله سبحانه وتعالى اختيارا واصطفاهم اصطفاء، فهم أكمل الناس خلقا وخلقا وأوسطهم نسبا وحسبا وأفضلهم مسلكا وسيرة وأحسنهم مظهرا وسريرة. بعثهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين لأهل الإيمان والتصديق والعمل الصالح، ومنذرين لأهل العصيان والتكذيب والعمل الفاسد. بعثهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبشروا وأنذروا ورغبوا ورهبوا ونصحوا لأممهم. فكان من حقهم على العباد أن يشكروا ولا يكفروا، ويطاعوا ولا يعصوا، وأن يتبعوا ولا يخالفوا. لكن كثيرا من الناس غلبت عليهم شقوتهم وطغت على قلوبهم وعقولهم غباوتهم، ورانت على قلوبهم قساوتهم وأقفالها، فلم يتبعوا الحق والهدى والخلق العظيم الذي أرسل به الرسل، فكذبوا رسل الله ولجوا في تكذيبهم، فكان عاقبتهم العذاب، وجعلهم الله عبرة لأولي الألباب. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقد هلك بسبب ذلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون، وهم المعنيون بقوله تعالى: وكذب موسى. كذب موسى مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال: جعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل. وتكذيب الرسل من أكبر الجرائم الخلق

0: الخلقية وأعظم الشنائع البشرية، لأن الرسل هم أصدق الناس لهجة وأنقاهم سريرة، متصفون بأخلاق الصدق والأمانة، ومؤيدون بالآيات البينات والدلائل العلمية. وما اختارهم الله لرسالته إلا لعلمه بأهليتهم لذلك، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم حيث يضع رسالته. فإذا جاء أحد الناس وكذبهم كان مفتريا أعظم الافتراء، كاذبا في أخلاقه، مستحقا للعقاب. ولعظم خلق تكذيب الرسل وشناعته، جعل القرآن الكريم من كذب رسولا واحدا مكذبا لجميع الرسل. قال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وهذا الحكم لا يختص بقوم نوح، بل يعم كل المكذبين بالرسل. من كذب واحدا منهم فقد كذب جميع الرسل. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وعن ثمود قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وعن قوم شعيب قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فالحكم عام في هؤلاء المكذبين وغيرهم، ومذمة لهم جميعا، فما أقبح خلقهم وأكبر ذنوبهم وأشنع جريمتهم. وهذا الخلق السيء ينطبق على المكذبين في القرن الحادي والعشرين. كفانا الله وإياكم شرور فساد الأخلاق. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.